0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لها بطلت

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

يا حلو اشتقنا عالت ليالي الشوق تحرقنا اشتقنا لقربك يا حلو اشتقنا عالت ليالي الشوق تحرقنا طعنا بحور الحب كلتها إلا بحرك انت مغرقنا يا حلو اشتقنا

أحلام عطر قد ورا أحلام عشنا بزمانك أسعد الأيام الله وكيلك انت صدقنا يا حلو اشتقنا.

0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
2: אראלה, את צוחקת?
1: לא.
2: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
1: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
0: בעד פשנקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למן הונדון 18 עמם. المراهنات يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
3: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي
4: سكن اقامه
5: كنت بحاله ضياع
4: كنت متخربط بالبلاد برا
5: شفت طلاب وسالت ناس
6: شفت برنامج انطلق شفت الشغلات اللي منزلها شجع الاشي زياده على المانيا
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها
4: منظم
8: كل شيء مرتب قدامي صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير
10: انطلق برنامج مرافقة كامل تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122
11: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين
12: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا آي بليس مكانك لأجهزة أبل
13: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا سونول مليانة طاقة
14: وهي عناوين حسابك لليوم رصيدك بالعربي تحويلاتك بالعربي قرضك وتوفيراتك بالعربي والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي لأمي بس رقم واحد بقدر
15: صباح الخير لمستمعي راديو الناس ميو 3.3 ميو 7.8 FM
16: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الأربعاء 16 من سبتمبر أيلول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات، وإلى العناوين.
1: بعد الاحتجاجات والاعتقالات، ترقب لإزالة البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي أهل مجد الكروم حتى ظهر هذا اليوم.
0: وسط التوتر في الخليج وأنباء عن التعاون مع إسرائيل، السيسي وبن سلمان يلتقيان للتأكيد على ضرورة مواجهة الحوثيين.
1: وبعد تقديم طلبات للجنة الانتخابات المركزية، ليكود يتوعد سامي أبو شحادي وعفر كسيف بالشطب إلى جانب القائمة المشتركة والموحدة.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأها مع هذه التطورات، حيث أفادت تقارير محلية بأن ملف بؤرة الاستيطان في منطقة الروس في مجد الكروم شهد تطورا جديدا بعد ورود أنباء عن تعليمات من الصندوق القومي الإسرائيلي ككال بتفكيك المنشآت المقامة في الموقع. هذا ودعا ناشطون إلى عدم التعامل مع هذه التقارير على أنها أمر محسوم، مطالبين بمواصلة التحركات الشعبية والاحتجاجية حتى التأكد من إزالة البؤرة بالكامل.
0: إلى ذلك، أفرجت الشرطة عن الناشطة سجود بدران وحولتها إلى الحبس المنزلي لمدة 5 أيام بعد اعتقالها خلال الاحتجاج للمطالبة بإزالة البؤرة الاستيطانية، فيما سيعرض الناشط اللونلي جرين أمام المحكمة لبحث تمديد اعتقاله. وكانت مواجهات قد اندلعت بين محتجين وقوات الشرطة أثناء محاولة الوصول إلى أراضي الروس، فيما نصبت الشرطة حواجز على الطرق المؤدية إلى المنطقة. كما عقدت لجنة المتابعة العليا اجتماعا طارئا لبحث قضية البؤرة الاستيطانية والتحركات الشعبية والقانونية الرامية إلى إزالتها.
1: إلى أنباء العنف والجريمة في المجتمع العربي الآن، قتل الشاب ياسين خليل دكا البالغ 28 عاما إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس في مدينة يافا. هذا وأعلنت الشرطة اعتقال شاب في العشرينيات من العمر للاشتباه بضلوعه في هذه الجريمة، فيما لا تزال الخلفية قيد التحقيق.
0: إلى هذه القضية التي نتابعها، منذ سنوات حكمت المحكمة المركزية في الناصرة بالسجن الفعلي 22 عاما على دينيس موكين بعد إدانته بقتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة عام 2023 بجريمة القتل بلا مبالاة. وشكرت العائلة في بيانها كل من سندها إلى جانب مؤسسة ميزان ووسائل الإعلام التي تابعت القضية. وقال والد ديار أحمد العمري لراديو الناس إن الحكم لا يحمو ألم فقدان ابنه، رغم متابعة العائلة عشرات جلسات المحاكمة، لكنه أكد أن المساندة الشعبية أسهمت في الوصول إليه.
2: نشعر بالألم وشوية ارتياح، يعني مش إنه ارتحنا وهذا. إحنا فقدنا شاب عمره 20 سنة بأول حياته، مش راح يعود. أما برضو إحنا وقفنا لقضيتنا، وفقدان ديار يعني ترك في قلوبنا جرح لا يكتم، يعني مش راح يكتم طول الحياة. المنظر لما تفوت على المحكمة تلاقي لك المجرم السفاح اللي قتل ابنك كبالك، هذا اشي مش هين يعني. اما احنا جبرنا على حالنا وجبرنا على خاطرنا وقوينا حالنا، وانا عارف ايش. واجوا برضو كان معنا ناس شرفاء يحضروا معنا المحاكم ويشدوا معنا وهذا، والحمد لله وصلنا لهاي النتيجة 22 سنة.
1: إلى هذه القضية الآن، تتجه عائلة الشاب مرشد عبد الحي من الطيري إلى القضاء، وذلك للطعن في قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش التي أعلنت بأنها أغلقت ملف مقتله الذي كان قد وقع في 5 شباط عام 2024 في مدينة بئر السبع. ديانا نصار وهي قريبة الضحية قالت في حديث للراديو الناس إن العائلة ما زالت تعيش ألم فقدانه، مؤكدة تمسكها بمحاسبة المسؤولين عن قتله.
3: واضح انه ما كان بده يعمل اي شيء، واللي صار كان غلطه. كان بدايه الحرب على غزه، الجو كثير مش

0: وتصرفوا زي ما بتصرفوا بهالأيامات. كان حدا كثير خلوق مؤدب محترم، بيشتغل كثير، بيشتغل بثلاث محلات شغل علشان يعني يعيل عيلته وهيك. وضع جدا سيء، الجرح ما اندمل ما انتسى، الوجع بس بيكبر كل مرة بتنفتح السيرة وكأنه يعني وصلنا الخبر وقتها. مش سهل، مش سهل أبدا. المجرم لازم يتعاقب، لأنه بالآخر إحنا يعني ناس مع أحلام مع أهداف مع عائلات، إحنا مش أرقام. في ورا مرشد عيلي، في ورا مرشد ناس بتحبه، أولاد، في ورا مرشد كان زوج، أب، أخ، صديق، قريب. هو مش رقم، كان عنده حلم، كان عنده أهداف بهالحياة، هم قرروا أنه يعدموه إعدام ميداني بتصرفهم هذا.
1: إلى الضفة الغربية الآن، اعتقلت القوات الإسرائيلية الصحفية الفلسطينية الأمريكية نقاء حامد مراسلة قناة بريس تي في الإيرانية، وذلك عند حاجز مؤقت قرب بلدة قوع جنوبية شرقي بيت لحم. وبحسب تقارير فلسطينية وإيرانية، جاء الاعتقال بعد حملة تحريض إسرائيلية ضدها على خلفية تغطياتها للأحداث في قرية قسرة الفلسطينية، فيما قالت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن حامد تواجه شبهات بالتعاون مع جهة معادية.
2: إلى غزة الآن، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد لواء رفح في حماس نائل أبو عبيد، الذي قال إنه أشغل أيضا منصب مسؤول منظومة العمليات في حماس. ودعا الجيش الإسرائيلي أن أبو عبيد كان مسؤولا عن إدارة نشاط مقاتلي لواء وتوجيه عمليات ضد القوات الإسرائيلية، وذلك إضافة إلى العمل على إعادة بناء قدرات اللواء خلال الحرب. يأتي ذلك فيما يتصاعد القصف الإسرائيلي في الأونة الأخيرة، بالإضافة إلى أضرار ومصابين قالت مصادر إسرائيلية أنهم من المدنيين دون علاقة بالفصائل الفلسطينية.
1: في ذات السياق، أفادت مصادر فلسطينية طبية بأن الجيش الإسرائيلي قتل 6 فلسطينيين وأصاب آخرين بالأمس في غارات وقصف استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينها الشيخ رضوان والشيخ عجلين في مدينة غزة. كما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار في شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه، بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الإسرائيلية باتجاه ساحلي غزة وخان يونس.
2: إلى الحدود الشمالية الآن، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأن طيران الحربي الإسرائيلي شن الليلة الماضية غارتين على منطقتين في جنوب لبنان، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي وسط وسهل مرج عيون وأطلاف بلدات أخرى، وذلك دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو حجم للأضرار في جنوب لبنان. هذا ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق بشأن الغارات حتى هذه اللحظة.
1: إلى هذا الخبر اللافت، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير الأسبوع الماضي في ألمانيا اجتماعا سريا مع قادة جيوش السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر لبحث الحرب على إيران والتطورات المتعلقة بالحوثيين، بحسب موقع أكسيوس والقناة 12 الإسرائيلية. ونظم اللقاء بمبادرة قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، فيما لم تعلن أي من الدول المشاركة عنه رسميا.
2: بما يتعلق في تصاعد هذه المواجهة والتوتر القائم بين واشنطن وطهران، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية نقلا عن مصادر محلية بسماع يدوي عدة انفجارات في جزيرة قشم الواقعة قرب مضيق هرمز. وأضافت الوكالة بأن أصوات الانفجارات كانت قد بدت وكأنها آتية من منطقة البحر، ذلك دون توفر تفاصيل إضافية بشأن مصدرها أو تداعياتها.
1: وفي سياق متصل، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن الصراع مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما على حد تعبيره خلال شهرين، متفقا مع رئيس دونالد ترامب على احتمال انتهاء الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وأضاف أن إيران تواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز مع عودة حركة الملاحة إلى أكثر من نصف مستواها الطبيعي، مؤكدا أن القوات الأمريكية لا تنفذ حاليا عمليات هجومية.
2: إلى ذلك دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى إعادة النظر في السفر إلى السعودية رافعة التحذيرات إلى المستوى الثالث، وذلك بسبب مخاطر الصواريخ والمسيرات وتداعيات الحرب والاعتقالات بسبب نشاطات على شبكات التواصل الاجتماعي. وحددت المنطقة الحدودية مع اليمن

0: كمصنفة عند المستوى الرابع، مشيرة إلى ضرورة عدم السفر، وحذرت من أن منشورات أو مشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تعتبر منتقدة للسلطة، قد تؤدي إلى أحكام مرتفعة بالسجن.
1: إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم انطلاق مناورة عسكرية مشتركة مع القوات المسلحة الأردنية في ولاية كولورادو الأمريكية، تستضاف للمرة الأولى داخل الولايات المتحدة. وقالت القيادة أن المناورة تضم أكثر من 200 عسكري وتركز على مكافحة الإرهاب والدفاع الجوي، فيما وصف قائد سنتكم الأدميرال براد كوبر العلاقات العسكرية الأمريكية مع الأردن بأنها أقوى من أي وقت مضى على حد تعبيره.
0: كانت هذه إذن جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك،
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
6: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
7: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
8: نعود إلى التعليم مع iPlace، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. iPlace، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
9: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك؟
10: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
9: شو بابا، بدك تجلطني؟
11: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
12: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
13: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
14: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول، مليانة طاقة.
15: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
16: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
17: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
18: إيروكا يعني
4: اوبتيكا. اختاروا الان نظارة طبية من اوروكا باي سوبر فارم.

0: 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: هدموا بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
3: غير السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
4: بعتي لي اياها، بعتها لصاحباتي بالجروب.
5: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
6: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصقص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب27 أكتوبر اختيار هو اللي بيقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست بنحافظ على صوتك. صوتك.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: ثمانية عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
4: بعد الاحتجاجات والاعتقالات، ترقب لإزالة البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي أهالي مجد الكروم حتى ظهر هذا اليوم.
3: وسط توتر في الخليج وأنباء عن التعاون مع إسرائيل، السيسي وبن سلمان يلتقيان للتأكيد على ضرورة مواجهة الحوثيين.
4: وبعد تقديم الطلبات للجنة الانتخابات المركزية، ليكود يتوعد سامي أبو شحادي وعفر كسيف بالشطب إلى جانب القائمة المشتركة والموحدة. نتجه الآن إلى أبرز عناوين صحف الصادرة هذا الصباح، البداية من صحيفة هآرتس، وهذا العنوان الأبرز هنا في الصفحة الأولى، والخبر الذي يورده جوش برينر مراسل شؤون الشرطة في صحيفة هآرتس، هذا هو العنوان: وزارة الأمن القومي طبعا التي يقودها بن غفير لم تستغل مئات الملايين من الشواغل، وذلك بهدف، أو يعني هذه الميزانيات كانت مخصصة بهدف مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ولكن الوزارة لم تستغل هذه الميزانيات على الرغم من توفرها، على الرغم طبعا هكذا تكتب صحيفة من أن جرائم القتل تصاعدت 100 مليون شيكل حتى هذه اللحظة لم تستغل لمكافحة العنف والجريمة. طبعا هناك خطط جاهزة وتم المصادقة عليها في إطار الحكومة السابقة، ولكن وزارة بن غفير يعني لا ترى أي أولوية بمكافحة العنف والجريمة، حتى الخطط الجاهزة والموجودة والميزانية المتوفرة هي لا تقوم باستغلالها لأجل مكافحة هذه الظاهرة المتصاعدة في البلدات العربية. وفق ذات التقرير، منذ عام 2022 لم يتم استغلال ثلث الميزانيات المخصصة لمكافحة العنف والجريمة في البلدات العربية. لمن يتساءل لماذا نعيش هذا الواقع ولماذا نرى هذا التصاعد في العنف والجريمة، هذه هي الإجابة: هناك خطط، هناك ميزانيات، هناك كل شيء تم توفيرها لمكافحة العنف والجريمة، الوزير المسؤول لا يريد ذلك.
3: نتحول إلى صحيفة دعوة حرنوت ونتوقف عند هذين العنوانين اللذان يتصدران فعليا الصفحة الأولى. بداية، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل مايك هاكابي في حوار خاص لدعوة حرنوت يقول: إسرائيل تدخل 700 شاحنة أغذية يوميا إلى غزة، ويتساءل كيف يمكن اتهامها في إبادة شعب. أما بالعنوان الآخر كذلك الذي يحتل صدارة

0: الصفحة الأولى بإطار سلسلة تقارير حول القضايا الأبرز في هذه الانتخابات. تنشر يدعوت أحرنوت التقرير الأول في هذه السلسلة والبداية مع برامج ومبادرات الأحزاب المختلفة بموضوع تجنيد الحريديم للخدمة العسكرية، وفيما إذا ستفرض عقوبات على من يعتبرونهم طبعا وفقا للتعريفات الإسرائيلية متهربين من الخدمة العسكرية.
1: نقف مع هذا الخبر أيضا هنا في صحيفة هارتس عائل فيردسون، وهي طبعا مراسلة الشؤون القضائية للصحيفة، تتحدث عن هذه الخطة التي يحضرها حزب سموتريتش، حزب الصهيونية الدينية، وذلك طبعا لكي يواصل ما يسمى بالانقلاب القضائي والانقلاب الدستوري طبعا بعد الانتخابات. هناك خطة كان قد عرضها حزب سموتريتش تتحدث طبعا عن إمكانية تقييد الدعوات القضائية التي يتم رفعها. طبعا كل ذلك سيؤدي بشكل فعلي إلى تقييد كذلك إمكانية الرقابة القضائية على عمل الحكومة، على عمل الجهات السياسية المختلفة والمنتخبة. وبالإضافة إلى ذلك طبعا يسعى حزب الصهيونية الدينية إلى زيادة عدد التعيينات الشخصية إن كان في الحكومة وإن كان في مناطق أخرى أو في مواقع أخرى، وكل هذا بهدف زيادة السيطرة السياسية من قبل الحكومة القادمة. هذا طبعا في حال نجحوا في الانتخابات، هذا ما ينتظرنا وهذه الخطة التي يحضر لها بتليل سموتريتش.
0: في ذات السياق كذلك يتوقفون في دعوة حرنوت البداية مع هذا العنوان: حملة تشويه سمعة الجهاز القضائي. نقرأ من هذا الخبر: عاصفة إثر نشر فيلم معد بذكاء الاصطناعي أنتجه حزب تسيونوت أدتيت الذي يقوده سموتريتش، نرى فيه جار كبار رموز الجهاز القضائي على يد أنصار الحزب في مظاهرة، ومنهم طبعا رئيس المحكمة العليا يتحك عميت وقاضية المحكمة العليا دافنا برك إيرز والمستشار القضائي للحكومة غالي بهراف ميارا. أيزنكوت يعاقب على هذا الفيلم بالقول: يجرون المجتمع الإسرائيلي إلى هاوية. في سياق متصل يكتب كذلك مراسل الشؤون القانونية عمحاي أتالي تحت عنوان: لم يكن لدينا ما يكفي. نقرأ من هذا المقال: بدلا من استخلاص العبر من التصدعات التي نتجت في الانقلاب القضائي، حزب تسيونوت هداتيت يعد من خلال حملتها الانتخابية بأن يعاود الكرة مرة أخرى ولكن بقوة أكبر. ويضيف أتالي: ينبغي السؤال الأهم، أو يبقى السؤال الأهم عفوا، ما هي درجة الحرارة التي يعد بها حزب هاتسيونوت تتيت التي سيجرى فيها أو ستجرى فيها هذه السجالات في إسرائيل عام 2027؟
1: إلى صحيفة إسرائيل هيوم الآن، وطبعا هذه الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال اليومين الأخيرين. داني زكين وهو مراسل الشؤون السياسية والدبلوماسية في الصحيفة يكتب هنا عن هذه الاتصالات أو المفاوضات بين السعودية وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. ووفق المعلومات التي يريدها هنا زكين، فإن طبعا إسرائيل هي أو السعودية هي من كانت قد توجه للحصول على مساعدة استخباراتية وعسكرية، وذلك في عقاب تقدم الحوثيين في اليمن والسيطرة على مضيق باب المندب. وهذا طبعا ما أدى لربما إلى تصاعد هذه الاتصالات وكذلك تناقل أو تبادل المعلومات. اللافت هنا بأن صحيفة إسرائيل هيوم تنشر بأن إسرائيل فعليا عرضت على السعودية المساعدة بشكل واضح وجلي وقوي أيضا أمام الحوثيين، ولكن كل هذا مقابل يعني التطبيع واتفاق سلام علني وواضح وفوري، هكذا تذكر المصادر الإسرائيلية. لا يبدو بأن السعودية ستكون متحمسة لذلك، وتحديدا بعد اللقاء الذي كنا قد رأيناه بالأمس بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وطبعا التأكيد على موقفهما من ضرورة التوصل إلى حل القضية الفلسطينية وإعلان حل الدولتين كمقدمة لأي حل في المنطقة.
0: ونحن طبعا محمد سنتوقف بإسهاب عند هذا الملف لاحقا في هذا النهار في يعني هذا وقفة أخيرة بما يتعلق في دعوة حرنوت. كذلك نقرأ يعني بالجانب العسكري هذه المرة: بمرور 3 أعوام على القتال، الإقرار القاطع لقائد هيئة أركان الجيش زمير، تمت هزيمة حماس، وهذا قاله أو برسالة يوجهها لرئيس الحكومة ورئيس الأمن. هذا التصريح لزمير عرض في إجاز أمني بالأمس في لواء غزة، وبعد أن قام رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية بوصف محاولات حماس ترميم قدراتها وتعزيزها. أوضح قائد هيئة أركان الجيش زمير بأنه قد تم تهزيمة حماس، وهو يقول كذلك بأنه لا يطلق النار، نحن نغتال قيادات

0: وهو لا يرد على حد تعبيره. بالأمس تم اغتيال قائد وحدة رفح في حماس في هجوم للجيش والشباك في جنوبي القطاع. ربما في سياق متصل كذلك، يوسي يوشوع المحلل العسكري في دعوت أحرنوت يكتب في الجيش يطالبون أو يطلبون من الشباك المساعدة في التحقيق بقضية توقفنا عندها بالأمس وهو موضوع فيلم نازا، والشباك يرد على ذلك بالقول بأنهم بانتظار توجه رسمي من قبل الجيش بعد إقرار المدعي العام العسكري والمستشارة القضائية للحكومة في هذا الشأن.
1: بس مش كل الفيلم افتراءات وكذب وما فيش منه بجودوا ما يحققوا يعني.
0: ما هذا المفاجئ يعني شوي صغير. إذا ما في منه لإيش بدني يحققه؟
1: المفارقات الغريبة. صحيح. يعني بيقول لك بيطلعوا بيحكوا الكل، الجيش طبعا على فكرة مش حاضرين الفيلم، يعني لا الجيش
0: كل هذا
1: كل هذول اللي بينتقدوا الفيلم مش حاضرين الفيلم، بيطلعوا بيقولوا إنه يعني كلياته كذب وافتراءات، وبعد ذلك الجيش نريد التحقيق في بعض المعلومات لأنها لربما كشفت منظومات سرية خفية موجودة لدى الجيش. يعني مش
0: قرروا اختصار
1: ما بالضبط، يعني خبرونا بس عشان نفهم شو بدكم. طيب بالعودة لصحيفة إسرائيل هيوم، هذا الخبر اللافت على فكرة والمقلق في آن واحد. ونحن طبعا توقفنا كثيرا وأنا توقف كثيرا في الأونة الأخيرة عن هذا الانهيار التام أو مع هذا الانهيار التام في منظومة التربية والتعليم في البلاد. صحيفة إسرائيل هيوم تفرد هنا تقريرا بما يتعلق ليس فقط في التحصيل العلمي والعلامات، وتحديدا بعد امتحان أو علامات ونتائج امتحانات البيزا الدولية، إنما تظهر هنا بأن معطيات أخرى إضافية تظهر وتكشف بأن وضع الطلاب ووصولهم إلى المدرسة والالتزام بالدوام التعليمي والدراسي هو لربما من الأسوأ يعني في دول الاتحاد الأوروبي أو مقارنة في دول الاتحاد الأوروبي. التقرير هذا يظهر بأن التراجع ليس فقط في العلامات إنما كذلك أيضا هناك شعور، يعني دولة إسرائيل أو التعليم أو الطلاب في دولة إسرائيل يشعرون بأنهم أو جاءوا في المرتبة الثانية بالشعور فعليا بأن المدرسة والتعليم في المدرسة هو مضيعة للوقت. وطبعا يظهر كذلك هذا التقرير بأن الطلاب هنا في البلاد من الأكثر تهربا من الحصص وكذلك تأخيرا بالوصول إلى المدرسة، وهذا أيضا له تداعيات كبيرة. باختصار ما يظهره هذا التقرير هنا في صحيفة إسرائيل هيوم، القضية ليست فقط قضية علامات إنما من الواضح أيضا بأن هناك تراجع كبير جدا بالتعامل بكل مفهوم
0: الانتماء.
1: وشعور الانتماء أيضا بالفعل للمدارس وللمنظومة التعليمية. معطيات مقلقة جدا بس واضحة على الأقل،
0: ومش مفاجئة
1: يعني، ليست مفاجئة أبدا. طيب إذن كانت هذه عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن زميل وديع عبودي. صباح الخير وديع.
0: صباح الخير.
2: الله يصبحك بالخير محمد وسناء وكل المستمعين.
0: أهلا بك وديع. عناوين متفرقة يمكن القول هذا الصباح في الصحف الإسرائيلية، ما أكثر ما لفت انتباهك هذا الصباح؟
2: أولا لفت نظري هذه الاستغاثة من السعودية لمصر من أجل مواجهة اليمن والحوثيين. دولة بحجم السعودية تطلب المساعدة تارة من أمريكا وتارة من مصر ومن دول أخرى في مواجهة جزء من اليمن على حدودها رغم الفارق الهائل في موازين القوى. وهذا يذكرني بقصيدة أم كلثوم سناء ومحمد، دارت الأيام. كانت اليمن شهدت في مطلع الستينيات القرن الماضي حرب اليمن المعروفة بين معسكر مؤيد للنظام الملكي في حينه وبين المعسكر المضاد. مصر تدخلت إلى جانب المعسكر المعارض للنظام الحاكم هناك، والسعودية خرجت بقوة ضد تدخل مصر واعتبرت أن أي تدخل مصري في اليمن هو بالتهديد مباشر لأمن القومي ولاستقرار نظامها الملكي وإلى آخره. العبرة من الموضوع إنه الدولة مهما كانت صغيرة ومهما كانت كبيرة إذا اعتمدت على الآخرين في ضبط الأمن القومي وحمايته هذا يتحول إلى شيء من النكتة، هذا فشل ذريع. السعودية رغم مرور عقود ورغم هذه الثروة الكبيرة البالغة هذه المساحة من الجغرافيا والديموغرافيا حتى الآن تضطر إلى طلب المساعدة من مصر ومن أمريكا ومن غيرها في مواجهة الحوثيين وليس في مواجهة دولة كبرى. أين تذهب موارد السعودية؟ علامة سؤال كبير ينبغي أن تقال في هذا النوع. يعني الحديث يدور فعلا كما يقال، الواقع أحيانا يتفوق على الخيال في هذا الموضوع. بموضوع الجبهة الداخلية الإسرائيلية، طبعا 12 طلبا قدم لشطب قوائم لجنة الانتخابات المركزية تشمل الموحدة وتشمل المشتركة وتشمل بعض الأسماء مثل سامي أبو شحادة، في كمان طلبات شطب ضد أحزاب صهيونية أخرى مثل بن غفير.

يواجبه. الهدف طبعا من خلال تقديم طلبات الشطب بالذات من قبل أحزاب اليمين كالليكود وعثمة يهودية هو ليس الشطب فقط، إنما هي محاولة تهويش وتغذية للكامبين الحمل الدعائي، تسميم الأجواء على ذلك يصب الماء على طحونة الدعائي بأن هؤلاء أعداء، هؤلاء طابور خامس كما قيل سابقا في لائحة الدعوة لعثمة يهودية أن منصور عباس بمثابة الذئب في لبوس الحمل وغيرها من المصطلحات. للتذكير كانت آخر مرة يتم فيها شطب مرشح كان ميخائيل بن أريف في 2019 على يد المحكمة العليا، وفي القوائم إسرائيل أو المحكمة العليا صادقت على شطب قائمتين مرتين فقط، كاخ في 88 وقائمة الاشتراكيين العربية طبعا في سنة 65 اللي كانت تابعة أو تعتبر ذراع سياسي لحركة الأرض في حينه اللي كانت قد شطبت أو اعتبرت أو أخرجت خارج القانون باعتبارها مؤيدة للإرهاب. ذات المصطلحات تتكرر، تمضي الأيام وتدور الأيام عفوا ونجد أنفسنا أمام نفس الأسطواني. لتذكير كانت بهذه الفترة قيادة القائمة المشتركة العربية صالح برانسي من الطيبة، صبري جليس وحبيب كهوجي من فصوطة، منصور كردوش من النصري، فخر جدي صيدلي معروف من يافا القدس وغيرهم. طبعا بقي من هذه الكوكبة صبري جليس بالأمس تحدث إلى زميلتنا شيرين يونس في المساء عن تلك الفترة عن ذاك الحدث. وفي عندي كلمة أخيرة بما يتعلق بموضوع النقاش داخل المجتمع العربي. كنا بنحكي قبل يومين ثلاثة محمد وسناء معكم أنه لازلنا ننتظر نقاش سياسي، لازلنا ننتظر كامبين حملة انتخابية للمشترك لأن الموحدة أطلقتها قبل. يعني الكامبين كنا تأخر كان في أسباب والمشاكل داخل جبهة ولا آخره، لكن حتى الآن النقاش لم يرتقي للمطلوب من ناحية الحاجة للتسييس، تنوير طريق صاحب حق الاقتراع في الاختيار لمن لا يزال متردد بين هذه القائمة أو تلك. بهذا السياق بدي أقول لكم شو صاير بكفر كنا محمد وسناء. بين عمر بن الخطاب وبين أبو بكر الصديق في كفر كنا، عمر بن الخطاب إمام المسجد هناك الشيخ كمال خطيب، وأبو بكر الصديق شيخ محمد دهامشي، والمواقف طبعا معروفة. الشيخ كمال خطيب نشر بالأمس مقال وقبله بيوم الشيخ محمد دهامشي مقال، لا أعرف إذا كان في هذا رد على ذاك، ولكن الشيخ كمال خطيب كتب مقال بعنوان يا عباد الله أثبتوا، وتحدث فيه عن أنه كيف كانت مرة في انتخابات 99 السياسيين العرب ناشدوا المواطنين العرب من خلال مكبرات الصوت في المساجد. أنا بين قوسين بقول طبعا بال96 مش بال99 في المعركة الفاصلة بين شمعون بيرس وشمعون بيرس ونتنياهو، المرة الأولى اللي صعد فيها للحكم نتنياهو. ويقول من جملة ما يقول الشيخ كمال الخطيب، أنا طبعا بحاول أن ننطي إسهامي في موضوع النقاش السياسي داخل الشارع العربي، يقول في الانتخابات القادمة إن جرت فلن نستغرب من العودة لاستخدام مآذن المساجد والدعوة بوسط الخروج للتصويت، لعلنا سنسمع من يقول إن من لم يخرج للتصويت في هذه الانتخابات المصرية حسب تعريفهم بين قوسين بقول الشيخ كمال الخطيب مع أنهم وصفوا كل دورة انتخابية بأنها مصيرة مصرية فأنه مخطئ ومشبوه غير وطني وإلى آخره، وأن من لم يصوت لقائمة الشيخ يوقف والحاج سجلوفيتش فصلاته باطل، صلاته باطلة وحجته غير مقبولة إلى آخر المقال أو المنشور القصير. حتى يوم الانتخابات انتبهوا محمد وسناء، إن هي جرت سيسمع شعبنا ويرى من المواقف ما يجعل الحليم حيران وما تسيب له الولدان إلى آخره، اللهم إني أبرأ إليك فيا عباد الله إثبتوا إلى آخره. طبعا يعني الشيخ محمد قبل يومين وهو يعني معدود على الجنوبية وعلى القائمة العربية الموحدة دعا لضرورة النقاش السياسي وقال من حقك أن تقول رأيك ولكن ليس من حقك أن تسفه أراء الآخرين، أن تدافع عن موقفك ولكن ليس من حقك أن تحقر الموقف الآخر إلى آخره. وأنا أقول يعني بعيدا عن المقارنات بين الشيخين أريد أن أهمس همسة في أذن الشيخ كمال خطيب، يستطيع المرء أن أقول هذا الكلام على لساني وعلى حسابي وديعة وودي، أنه يستطيع المرء أن يفهم الحاجة لحسابات حزبية وحركية في ظل منافسة لم ولا تنتهي بين شقي الحركية الإسلامية، لكن أنا أعتقد أن هناك ما هو أكبر وخاصة الآن هناك تهديد مباشر غير مسبوق على الجميع، على كل المجتمع العربي وعلى الشعب الفلسطيني. منشور الشيخ كمال خطيب يستبطن بشكل واضح دعوة صريحة لعدم التصويت، ونحن رغم أنه إحنا موجودين في وضع صعب ومرشح

0: أن يكون أصعب. والحديث في المنشور فيه محاولة استباقية حتى يبطل مفعول مناشدة أو دعوة محتملة تحث الناس من قبل الساسة العرب للصناديق بسبب خطورة المرحلة، حينما يقول سيقولون إن هذه المرة الانتخابات مصرية وكل مرة يكون مصرية إلى آخره. ولكن أنا أقول أنه يخطئ من يستخف بالخطر غير المسبوق على مكانة وحقوق بل وجود العرب في بلادهم هذه المرة. وأنا أكون فعلا مصري وأنا متبع انتخابات الكنيسة من 92 مش من 96، فعلا هذه هي مصرية بأقل التعريف بالنظر لما يحصل هنا ومن حولنا من نابلس والخليل والجليل والنقب إلى غزة. وأنا أقول هذا الكلام وأنا لست شريكا في دعاية انتخابية لأحد، إنما أقول رأيي الشخصي. في المرة السابقة محمد السناء سمعنا ناشطين عرب اللي يعني يتميزون بالصوت العالي وقالوا مين هذا بينغفير ومين هذا سموتريتش وفشروا إلى آخره وما تخوفونا بسموتريتش. واليوم بعد يعني بأربع سنين بلفت إلى الخلف بينغفير صار وتصور والمستوطنون بيلعبوا بين جرينا ويتجولون بين بيوتنا، أنا بكفر كان ساكن وموجود بشوفهم بين البيوت المستوطنين مش مرة بالشهرين، والقصة معروفة وهذا موجود في مجد الكرومي الآن. وأخيرا أنا أقول طبعا من حق المقاطعين وإن كانت نسبتهم ضئيلة طبعا بين قوسين الاحتفاظ بموقفهم الأيديولوجي المبدئي الأخلاقي الإنساني. هناك شك في الحركة الإسلامية، هناك أبناء بلد، هناك ناس اللي عندهم موقف مبدئي، ولكن على الجميع أن يتحمل مسؤولية واقعنا مستقبلنا. الجريمة المسلطة علينا اليوم عنوانها عارض بالمناسبة انتبهت محمد السناء، وزارة الأمن لم تستغل مئات الملايين المخصصة لمحاربة الجريمة في الشارع العربي وتم تحويلها لأغراض أخرى. تضييق الخناق علينا بالأرض والمسكن والاعتداءات المباشرة هذا موجود في مجلس كرومو، لكن هذا ربما يكون لبرومو فقط. ولذلك نقول هناك مر وهناك أمر، ومن يريد أن يحتفظ بحقه بعد التصويت فليكن، ولكن نحن يعني نريد ونتوقع ونأمل أن لا يتم إطلاق حملة مرظمة مكثفة من أجل مقاطعة التصويت ونحن في هذه الورطة حتى لا تزيد طينتنا بلة.
1: يعني مع تنويه كما ذكرت وديع بأن يعني المقاطعين الأيديولوجيين وهذا حقهم ونحترم رأيهم، وهذا طبعا يعني من باب التنوع واحترام الآراء، لا يتجاوزون في كل استطلاعات الرأي 10%. يعني هناك 90% من المجتمع العربي الذين لا يصوتون إما يعني تكاسلا أو تجاهلا أو عدم رغبة أو ما إلى ذلك، وليس لأسباب وقناعات أيديولوجية. ولذلك يعني حق هؤلاء لا يصوتوا هم نسبة قليلة جدا، ولكن على الأقل أولئك الذين يعني يجلسون في البيت في هذا اليوم لازم يطلع على الأقل بصوته.
0: تمام محمد، كلمة أخيرة، هذا صحيح 100%. لا يقل يعني حساسية معسكر اللامبالين الذين لا يملكون موقف مبدئي ضد التصويت ولكن يفضلون الذهاب إلى البحر، هاي برضو كلة مسؤولية بالتأكيد. ولكن الحساسية بكل الحالتين إن كان بدوافع مبدئية أو بدافع قلة الخواص والكسل واللامبالاة، لما حينما يقال المعركة الصوت على الصوت كل الاستطاعات تشير إلى أن المعركة الساق على الساق، ونحن في كثير يعني بحاجة الآن إلى أن نشارك في درء المفاسد على الأقل إن لم يكن جلب المفاسد، لأنه ما ينتظرنا ربما يكون أخطر مما نحن فيه.
1: طيب بنفع يروح على البحر بس صوته قبلها زميل وديع عواودي
2: قبلها أو بعدها
1: مثلا
2: الزميل وديع عواودي شكرا جزيلا لك. شكرا،
0: الله يصبحكم بالخير.
1: فصل قصير ونواصل، ابقوا معنا.
3: بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: احنا
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه، تخييم مع اصحاب او طلعه عائليه. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيله منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانه طاقه.
6: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
7: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
8: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
7: تعال مندبرها.
9: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: ديكولاين أحسن شلخ تتسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
11: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
12: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معزيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو. 052-22-94-707.
13: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
14: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
15: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

0: جديد ماما تشيبس من كلوفا. يا ماما شو زاكي
1: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
2: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
1: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
3: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
7: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
8: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
9: خمس وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
10: إلى سياسة الآن. من المتوقع أن تباشر لجنة الانتخابات المركزية النظر بطلبات الشطبة المقدمة ضد الأحزاب المترشحة لانتخابات الكنيسة 26، وفيما قدم الليكود وأحزاب الائتلاف طلبات لشطبة المشتركة والموحدة، وحزب الديمقراطيون طلب جمعيات حقوقية بشطب حزبي بنغفير وسموتريتش كذلك. في هذا الشأن ينضم إلينا رئيس حزب الديمقراطيون يائر

0: ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع عرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع بالنص ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
2: بعتي لي اياها، بعتها لصاحباتي بالجروب.
3: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
4: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
7: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
6: ببني شو؟
7: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
6: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بكتسبها بالمدرسة، صح؟
7: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
6: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
7: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
8: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
9: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
10: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
11: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
12: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينيا وخمس نجوم عالميا. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
13: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
14: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
15: לא, לא נכון.
14: נכון מאוד.
15: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
14: תודה רבה לך.
13: בעד פישנקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתצלו נג'מי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מהמדונה 18 עמא. אלמורהנת יוקן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחז פקד.

0: الخليج وأنباء عن التعاون مع إسرائيل، السيسي وبن سلمان يلتقيان للتأكيد على ضرورة مواجهة الحوثيين.
1: بعد تقديم طلبات للجنة الانتخابات المركزية، ليكود يتوعد سامي أبو شحادي وعوفر كسيف بالشطب إلى جانب المشتركة والموحدة.
0: إلى مجلس الكروم الآن، وهذه القضية التي نتابعها منذ عدة أيام. أفرجت الشرطة عن الناشطة سجود بدران وحولتها إلى الحبس المنزلي لمدة 5 أيام بعد اعتقالها خلال الاحتجاجات بالأمس قرب مجلس الكروم للمطالبة بإزالة البؤرة الاستيطانية، فيما سيعرض الناشط ألونلي جرين أمام المحكمة لبحث تمديد اعتقاله هذا اليوم. يأتي ذلك فيما أفادت جهات مختلفة أن الشرطة والصندوق القومي اليهودي ككال أكدتا بأن البؤرة ستخلى حتى ظهر اليوم بعد احتجاجات واسعة على إقامتها في المنطقة.
1: طبعا عقب الإفراج عن الناشطة سجود بدران، مراسلنا مبدأ فرحات كان قد تحدث إليها خارج مركز الشرطة، فلنسمع إلى حديثها لراديو الناس.
2: معاي على المظاهرة اللي صارت بأرض الروس بمجد كروم، وعلى أساس أنه ليش أشترك بهيك إشي، فأنا كنت واضح معاهم بتحية أنه إحنا متنزلش على أي شبر من أرضنا، وإذا إسا بلشوا بالروس بمجد كروم رايحين بعدين يكملوا بالبعنة بدير الأسد بالشغور بجليل كلياته. إحنا بنرفض أي قمع وأي وسيلة تهديد بتهدد حياتنا العرب هنا بالداخل الفلسطيني المحتل، وكنت واضحة معاهن إنه إحنا الشعب الفلسطيني منتنازلش ولا عن شبر أرض إلنا. وذكرت لهن، سألوني شو اللي هتفتي، ذكرت لهن بيت الشعر لحنا إبراهيم شاعر الجليل، قلت لهن جليلنا مالك مثيل وترابك أغلى من الذهب، ما بنرضى العيش الدليل لو زرنا من جهنم حطب، نادى المنادي بالجليل أرض العروبة للعرب صهيوني شيل وارحلي. تكو العافية.
1: إذن كانت هذه الناشطة في الشبيبة الشيوعية سجود بدران في عقاب اعتقالها والإفراج عنها لاحقا. طبعا كذلك أيضا الناشط ورئيس حزب لكلنا مكان طبعا ألونلي جرين اعتقل كذلك، لم يتم الإفراج عنه، من المتوقع أن يعرض اليوم على المحكمة لتمديد اعتقاله، وذلك لشبهات يعني تنسبها الشرطة له بالاعتداء على أفراد الشرطة. نتحدث الآن إلى دكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة وما لديها أيضا بشأن المعلومات المتعلقة بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية. صباح الخير دكتور.
0: صباح الخير. أهلا بك دكتور أحمد. إذن شهدت هذه القضية الكثير من التطورات بالأمس، من بينها تصريح لافت لك حول إبلاغك من قبل الشرطة وككال بإخلاء البؤرة الاستيطانية حتى ظهر اليوم. نسألك بداية عن التفاصيل والمرتقب في الساعات المقبلة.
3: أولا ما من شك بأنه هذا الاعتداء على أراضي قسم كبير منها بملكية خاصة وقسم تابع للككال هدفه سياسي، ومن يقف وراءه هو بتسليل سموتريتش الذي لا يخفي تصريحاته فيما يتعلق عن تهويد الجليل، وهو واحد من أبشع التعبيرات العنصرية ضد مواطنين. ومن أتى وغزا هذه الأرض هم ما يسمى بفتيان التلال الذين عاثوا إرهابا وفسادا واعتداءا في أراضي الضفة الغربية المحتلة، ولذلك الهدف واضح وهو نقل ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة إلى أراضي الجليل كما قال بتسليل سموتريتش وستروك وغيرهم، وكما أيد نتنياهو هذه الفكرة، فكرة المزارع التي يتبناها سموتريتش. ردة الفعل من أهالي مجد كروم لم تكن في بال هؤلاء. هذه الردة العالية الشجاعة الشاملة هي التي أدت بنهاية المطاف إلى أن تجتمع إدارة الككال وتتخذ قرارا بإزالة هؤلاء من أراضي الروس. بس كنا هناك بالأمس وكان يعني المتظاهرين والمحتجين موجودين بكثرة هناك، واضح إنه هذا التواجد هو الذي أقلق من جهة الشرطة ومن جهة الكيرن كييمت. انظر كيف كان التعامل مع المتظاهرين من مجد كروم ومع هؤلاء الغزاة ومع هؤلاء المستوطنين.

0: بعد الاحتجاجات والاعتقالات ترقب لإزالة البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي أهالي مجد الكروم حتى ظهر اليوم.
1: وسط توتر في

0: حدا طابق في هدولاك ويمنعوا وحاطين حبل ممنوع التقدم. وصاحب الأرض سعيد كبت حتى كان ممنوع يدخل على
1: دكتور أرض. أنت المعلومات يعني بإخلاء أو بقرار إخلاء أو إزالة هذه البؤرة الاستيطانية حتى ظهر هذا اليوم يعني وصلتك من ككال ومن الشرطة أيضا المصدر أول
0: خلال
1: يعني؟
0: التواجد هناك طبعا إحنا قبلها أنا بالتواصل كنت طول الوقت مع رئيس المجلس المحلي الأخ سليم صليبي أبو شادي ومع الأخ علي كيوان ومع الأخ المحامي حسين منا وغيرهم. كان في اتصالات مظبوط من ناحية غير مباشرة مع الككال عبر مسؤولين ونواب وسياسيين آخرين من المعارضة اليوم اللي تواصلوا مع ككال وإدارتها وأوقفوهم عند خطورة أن يستمر هذا الموضوع وأن يستمر هذا الغزو لأراضي الروس. وإحنا هناك وصل قرار جلسة طارئة عقدتها إدارة ككال لقيادة الشرطة في المكان وأنا شفت القرار شفت القرار بالنص. وقال لي قائد الشرطة أنه طبقا لهذا القرار سيتم إخلاء كل هؤلاء حتى غدا صباحا حتى الساعة 12 ظهرا ولن يبقوا هنا. فسألنا طب نفرض هدول ما شفناهم إلا بكرة جايبين خرفان ماعز إشي لكي يقولوا إنهم عم برعوا. طبعا كذب لأنه الحجة إنه أعطوهم الأرض لرعي الأغنام هذه حجة للسيطرة.
1: طيب ولكن دكتور
0: هذا قرار إدارة ككال وهي المسؤولة وفعلا أعطاني أقرأ القرار وهذا ما كان. طيب. ثم ككال أعلنت ذلك علنا ونشر ذلك في القناة.
1: وصلنا أيضا من مسؤولين
0: راديو الناس نشر
1: طبعا
0: ذلك.
1: وصلنا أيضا من مسؤولين في يعني في ككال ذات الأمر. ولكن السؤال الذي يطرح هنا لأن بعض الأوساط اليمينية بالأمس كانت قد نشرت يعني إن كان على شبكات التواصل أو كذلك أيضا في وسائل الإعلام مثل قناة 14 وما إلى ذلك بأنه ما سيحدث اليوم هو لربما إزاحة هذه البؤرة الاستيطانية لكي تنتقل من الأراضي الخاصة لأهالي مجد الكروم إلى أراضي ككال وبذلك لا يكون حتى أي مبرر أو مسوغ قانوني لإزالة هذه البؤرة أو سحبها من هناك أو إزاحتها من هناك. أمر كهذا كيف سيمكن مواجهته في حال حدث وهل تتوقع أن يحدث؟
0: أولا أنا عندما تحدثت إلى الناس وإلى المحتجين في المكان قلت إحنا بنصدقش إلا لحد ما نشوف هؤلاء يتم إخلاءهم ولذلك التواجد يجب أن يبقى في المكان احتجاجا ورفضا لهذا الغزو. بالرغم من كل ذلك سألت هذا السؤال أبو شادي وأنا سألنا هذا السؤال للقائد الشرطة هناك قال لا القرار أنه ينزلهم من كل هذه المنطقة. إلى أين سينتقلون إلى أي منطقة لا أعرف ولكنهم قالوا أنه في هذه المنطقة مش متر وعشرة متر ومئة متر. واضح أنا تابعت كما تفضلت تحريض أوساط يمينية سياسية وإعلامية والقناة 14 بهذا الموضوع لأنهم قرأوا قرار الككال بإزالة هذه البؤرة. يجب أخذ كل شيء بنظر الاعتبار أي تطورات سلبية باللحظة الأخيرة ولكن ككال هي المسؤولة عن إعطاء هؤلاء رخصة رعي الأراضي ولذلك هم موجودون هنا بشكل غير قانوني. وصاحب الأرض أصلا في توجه لمحكمة أنه هذا تعدي على الحقوق الخاصة وتعدد على ملكية خاصة. ما من شك في أنه بفضل أهالي مجد الكروم وهم فقط اضطرت الككال إلى اتخاذ هذا القرار بجلسة طارئة عقدتها بالأمس لكن علينا أن ننتظر ونتوقع كل شيء.
2: طيب دكتور أحمد كذلك أريد أن أسأل يعني بالصورة العامة كذلك على إمكانيات أن نرى أحداث مماثلة لأنه واضح أنه هناك يعني ليس فقط قضية مجد الكرومي على المحك هنا وإنما حتى تصريح الوزير سموتريتش الذي قال بشكل واضح بالصوت والصورة بأنه يعني هذه خطة يريد أن ينسخها من الضفة الغربية إلى الداخل إلى البلدات العربية وعليه من شأنه أن يوظف يعني فعليا هذه هذه المسألة كذلك بإطار حملته الانتخابية؟ وعليه هل من يعني رؤية لديك، موقف لديك بهذا الشأن؟ كيف يمكن الاستعداد للتصدي لمثل هذه المحاولات التي قد نراها الآن في كفر بند، في كفر كنا كما ذكر زميل وديع وودة هذا الصباح، أو في أماكن أخرى يعني قبيل الانتخابات كجزء من توظيفها للحملات الانتخابية؟
0: واضح انه هذا جزء من حملة انتخابية، وستروك وسموتريتش لا مش بس لا ينفيان ذلك، يفاخران بذلك، انه هذا انه نجحنا في الضفة الغربية المحتلة هكذا يقولون، ننقل هذا النموذج الى الجليل تحت عنوان تهويد الجليل. وانا متأكد انه اذا فعلا نجح اهالي مجد الكروم، كروم المجد، في ازالة هذه البؤرة وهذا هو الاتجاه، ربما ما قبل الانتخابات سيفكروا في أماكن أخرى وبؤر استيطانية أخرى يبقون هذا الموضوع مشتعلا، وهذا يفيدهم في قاعدتهم الانتخابية. وكل هذا بمعرفة ودعم من بنيامين نتنياهو بلا أدنى شك. والشرطة عادة كانت قادرة على إخلاء هؤلاء منذ البداية. تصوري لو أنه ناس من مجد الكروم، من مجد الكروم أجوا وعملوا نفس الشيء بجنب كيبوتس جيلون مثلا اللي موجود هناك، بس قعدوا هيك حطوا خيمة وقعدوا 100 شخص، لن يبقوا 5 دقائق هناك
1: طبعا.
0: فواضح التعامل بمكيالين. وأحد أفراد الشرطة قال لي في متطرفين من الجانبين يعني إشي يطير الغضب. في مجموعة متطرفة واحدة اعتدت على أراضي الناس وهدفها بؤرة استيطانية، ولا تخفي ذلك إنه هدفها تهويد الجليل. تهويد يعني مش عرب، والعرب هم سكان أصليين يعني ما أجوش طلبوش فيزا أو إذن دخول من خارج بلاد مشان يسكنوا في الجليل، ولدوا هناك، كانوا هناك وسيبقوا هناك.
2: طيب. نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه الإضاحات. سنتابع طبعا هذه القضية معكم هذا النهار. رئيس كتلة القائمة المشتركة دكتور أحمد الطيبي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: وعن في التزامن مع ذلك سناء، أهالي مجد الكروم وكذلك أيضا قادة الحراك الاحتجاجي يؤكدون بأنهم سيواصلون هذا الحراك حتى وإن تم نقل هذه البؤرة الاستيطانية إلى مكان قريب حتى إزاحتها بالكامل. نريد أن نتحدث في هذا الشأن أيضا مع المحامي مراد خطيب، عضو اللجنة الشعبية في مجد الكروم. مرحبا بك سيد مراد.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: طب دعنا في شكل مختصر حول ما جرى بالأمس يعني بخصوص منطقة الروس والمرتقب خلال الساعات المقبلة من جانبكم.
3: يعني أختنا حاليا إحنا مجد الكروم في مرحلة منسميها مرحلة تصدي للمشروع الاستيطاني. إحنا من يوم الجمعة اللي فات لحد اليوم، لحد هاي اللحظة، باجتماعات متواصلة مشتركين الأرض فوق، شباب البلد وشابات البلد وكل الناس اللي من حوالينا من الكرة المجاورة ومن كل بلاد عم بيصلوا على مجد الكروم، عم بتضامنوا معنا، عم نطلع على الأرض فوق بشكل يومي، كمان عم نتواجد غاد الساعة 5. كل الناس عم تطلع لغاد، البوليس عم بيحاول انه يضيق علينا الطرق، بس احنا عم نلاقي طرق بديله وعم نصل لغاد. الوضع الموجود اليوم انه مبارح وصلنا قرار من الصندوق القومي اللي بتسمى ككال، انه لحد اليوم الساعه 12 راحوا الجماعه المستوطنين يفكوا الخيم الموجوده غاد ويطلعوا، نعرفش لوين، على محل ثاني يطلعوا بالمره، ما عندنا الاخبار، بس احنا في حاله ترقب. والشباب عنا راح تطلع اليوم على الموقع تفحص الموضوع ومنخبركم بالتفاصيل.
1: وفعليا في حال لم يحدث ذلك شو الاستعدادات منا؟
3: احنا امبارح كان اجتماع للجنة المتابعة بكل اطيافها ومكوناتها في المركز الجماهيري في مجد الكروم. كان في عدة اقتراحات وكثير من الاقتراحات، وكان في كثير نشطين من البلاد المجاورة كمان. احنا زي ما قلت لك في حالة جاهزية لكل السيناريوهات اللي احنا ممكن تثير لقدام. لحد اليوم إذا ما طلعوا الجماعة إحنا راح يكون في عنا حالة تصعيد بالمظاهرات. طبعا إحنا متابعين بالشكل القانوني كمان مع مركز عدالة، مع مركز تخطيط البديل، عن طريق المركز، عن طريق المجلس المحلي بعثنا مكاتيب، قدمنا شكوى للبوليس. في هون أصحاب أرض موجودين، أصحاب أرض شركاء في الأرض اللي هني موجودين فيها. ففي من الناحية القانونية كمان في عنا شو نشتغل وشو نساوي. بس إحنا يعني البرنامج اليومي ثابت عنا، الوضع في مجلس الكروم بطل اليوم طبيعي، بطل إنك تتفيق الصبح وتروح على شغلك وتروح وتقعد مع بيتك. اليوم الوضع المجلس الكروم صار إنك تتفيق الصبح تفكر كيف بدك تطلع

0: هذول الناس من أرضك.
1: طب أستاذ مراد، بالأمس تحدثنا للسيد سعيد كبتي، يعني صاحب ملكية جزء أساسي أكثر من نصف الأرض طبعا، وقال لنا بأن هناك ذلك نوع من المؤازرة والدعم من قبل يعني بعض الشخصيات اليهودية في البلدات المحاذية القريبة من مجلك روم. نريد أن نسألك بداية عنها تحركات ربما أنتم بتنسيق معها، أو يعني أفراد من البلدة بتنسيق معها، إلى جانب موقف البلديات اليهودية في المنطقة، هل هم داعمون لموقفكم أم أنهم يعني في الجانب الآخر من هذه القضية؟
0: رئيس مجلس، نبلش بالبلدات اليهودية، رئيس مجلس مسقاف داعم لهذا الموضوع. أوكي، ما هم
1: داعم للإخلاء؟
0: لا، داعم للاستيطان.
1: للاستيطان.
0: يعني جايين أصلا من خلفية استيطانية، هاي واحد. في عندك بلدتين سورية وقولون، جزء كثير اللي هني بالضبط يعني حد الموقع يعني قريبين بجنوبي قرية مجلك روم، في ناس كثير منهم توجهوا لها وإجوا معنا ومتضمنين، وهني أصلا يعني وجود هذول المستوطنين حدهن كمان قلب حياتهم الطبيعية. هذول أهل الثروت يقولون شو عايشين؟ عايشين في رفاهية، عايشين في أحلى منطقة موجودة في الجليل، هن طبعا أخذوها وبنوا عليها بلداتهم طبعا، يعني هي كمان الأراضي اللي هن قاعدين عليها هي كمان أراضي لبلدنا. ففجأة صاروا يشوفوا انه في تحركات وفي تهديد وبوليس وشرطة، يعني مبارح قوات الشرطة اللي كانت موجودة ومدججة وخيول، وهي بتفكر انه احنا يعني تستحضر ذكرتك ايامات الانتفاضة الثانية. فهذول الجماعة شافوا انه هذا الهدوء اللي كانوا عايشين فيه اختلف، وهني غير هيك يعني معارضين لوجود هذول الناس، يعني اتصلوا علينا، خبروا رئيس المجلس، اجتمعوا مع رئيس المجلس، في كثير منهم متضمنين واجوا معنا. امبارح كمان تم اعتقال بالليل الشاب اسمه ألون جرين اللي هو من حركة
1: نقف معاً
0: بتهمة الاعتداء على شرطي. فالشباب عندنا المحامين من البلد حسين مناع وعزات سبع والنشطين، كان معاهم الدكتور يوسف جبارين كمان لساعة متأخرة بالليل، أطلقوا سراح سجود ساعة متأخرة بالليل. بس ألون راح يتم اليوم عرضه على المحكمة. ففي تواجد يهودي معنا ومتضامنين، مش بس من السلوت جولون، وصلوا كمان امبارح من حيفا كمان متضامنين يهود. ف الفكرة نفسها إنه وجود هذول الناس اللي إجوا من منطقة تقوع اللي هي جنوبي محافظة جنين لعلى مجلك روم، مش بهدف الرعي ولا هدف إنه يجيبوا مواشي يرعى. إحنا نستحضر كمان بالمشهد في الضفة الغربية، يعني أنت تخيلوا إنه إحنا مجموعة من المستوطنين لا يتعدوا خلينا نقول 10 أشخاص، وبيزيدوا هني يعني بيصلوا 20 و30 وبرجعوا 10 وبروحوا بيجوا على منطقة اللي هي نسبيا صغيرة. شوف كيف قلبت حياة الجليل كلياته. نستحضر المشهد بالضفة الغربية والمعاناة اللي بيعانوها أهلنا بالضفة كل يوم من اعتداءات مستوطنين، من قلع أشجار الزيتون، من التضييق. يعني في كسرة حاصروا 3 بيوت بس عشان يحموا مستوطنين صلهن أشهر. فإحنا مجلك روم متشبتين في أرضنا، مجلك روم مشهورة بكروم العنب والتين والزيتون، فباقون ما بقي الزعتر والزيتون كمان مشهورين بالزعتر. مش رايحين نفرط بهذا الموضوع، راح نربط النهار بالليل لحد ما نصل للنتيجة الوحيدة والواحدة اللي احنا بدنا اياها. فيش عندنا نتيجة ثانية، فيش ولا اي مساومة. النتيجة الوحيدة انه هذول الجماعة يطلعوا من هاي الارض.
2: وصلت الفكرة، سنتابع معكم كل هذه التطورات، وعلى موعد ان يتم اخلاء هذه البؤرة الاستيطانية ظهر هذا اليوم، سنرى الى اين ستتجه الامور. المحامي مراد خطيب، عضو اللجنة الشعبية في مجلك روم، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا. نخرج الان الى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا، لا تذهبوا بعيدا.
3: كورونا بلا اعتراف، وأهلنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: منظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
14: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
15: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة،
16: لا 38، يلا نعد، أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملة 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعني دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
17: نظارتك أوبتينايز،
16: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك.
18: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
19: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
18: تعال مندبرها.
20: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي، يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
21: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
2: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا.
3: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
7: את אמיתית?
6: אני אמיתית מאוד.
7: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
4: בעד פיש ענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נג'מי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי על מהונדונה 18 עמא. אלמורהנת יוכל אנטואדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פחד.
8: סג'לתי לאמתיחן לפסיכומטרי?
9: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
10: ليه السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص؟ متوقعين طوابير كتير طويل، ديروا بالكم.
11: بعتي لي هدبعتها لصاحباتي بالجروب.
12: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
13: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
14: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
2: نبقى إذن محمد في الشؤون الانتخابية، حيث أصدر حزب يشار الذي يقوده غادي أيزنكوت بيانا قال فيه أن 8 رؤساء سلطات محلية عربية بدوية أكدوا دعمهم لأيزنكوت كمرشح لرئاسة الحكومة خلال لقاء عقد في قرية الزرازير بالأمس. شارك في هذا اللقاء رؤساء مجالس الزرازير، بسمة طبعون، بئر المكسور، البطوف، الشبلي، أم الغنم، طوبة الزنقرية، البعينين جداد، والكعبية طباش.
1: هذا الشأن ينضم إلينا رئيس مجلس طوبة الزنقرية سيد مؤيد الهيب الذي شارك في هذا الاجتماع. صباح الخير.
2: صباح الخير. طيب سيد مؤيد، أنت كنت من بين رؤساء السلطات المحلية 8 ممن استقبلوا غادي أيزنكوت بالأمس وأعربتم فعليا عن دعمكم له، أليس كذلك؟
3: الحديث ليس دقيق، والإعلان الذي خرج أمس عن حزب يشار عمليا لم يكن يمثل الواقع على حقيقته. ماذا كان عمليا في هذا اللقاء؟ نحن اجتمعنا مع أيزنكوت.
1: يعني غادي أيزنكوت كذاب ولا شو؟
3: نحن لا تنتقل الكلمات ولا تدخل في فمي كلمات لم أقولها رجاء.
1: لا ما دخلنا، نقرأ لك من البيان
3: جدا واضح أستاذ محمد. الحديث هو غير دقيق.
1: الحديث
3: كما نتحدث بصورة سلسة، وأعطيني المجال بأن أجيب لك بصورة مفصلة. نحن كلنا عمليا لم يكن هناك أي تعهد علني على يد رؤساء السلطات البدوية في الشمال لدعم حزب يشار، ولكن مع هذا نحن اجتمعنا مع أيزنكوت، استمعنا إلى رؤيته السياسية وإلى استراتيجية هذا الحزب التي نحن كلنا نعرفها مسبقا. كلنا متفقون بأنه لابد من إيجاد حل جذري لتغيير الحكومة القائمة. كلنا متفقون بأنه لابد من طرد التيارات اليمنية العنصرية من مصنع القرار ومن الوزارات الهامة، حيث يقطع بن كبير وسموتريتش وغيرهم من رعاة شبيبة التلال. نحن نؤمن أن الحل الوحيد عمليا هو دعم أحزاب التي تتمثل في المحور مركز يسار أمثال يشار الديمقراطيين الموحدة، وأن نكون نحن في قلب مصنع القرار. نحن كمجتمع عربي ونحن كمجتمع بدوي نؤمن بأننا لا يمكن أن نقوم بتغيير الوضع الصعب الذي نحن نقبع به، وهو عمليا أسوأ نقطة يصل إليها المجتمع العربي منذ قيام دولة إسرائيل، ونحن نكون على دكة المعارضة.
1: طب هذا مفهوم سيد مؤيد، ولكن أنا يعني أريد أن أقرأ لك البيان، يعني لأنه بيان رسمي وهذا حزب غادي أيزنكوت، ويعني صور أنتم موجودين بالصور كذلك. يعني نحن مؤمنين مش أيزنكوت يخلى في بتحون منهج يشار ديرخ، والعنوان يعني شمونا رشير رشيوت بدويوت هبيعوا تميخاء بغادي أيزنكوت لرشوت ممشلة.
3: حديثنا جدا واضح، لم يكن هناك أي إعلان لدعم مطلق من رؤساء السلطات البدوية لحزب يشار، ولكن مع هذا نحن نؤمن لابد من أن نغير هذه الحكومة القاسية. حديثنا كان جدا واضحا، نحن كرؤساء مجالس بطبيعة الحال حرية الاختيار في صندوق الاقتراع هي للمواطن، ولكن نحن كرؤساء مجالس وأنا شخصيا ببلدي طوبة الزنقرية، أنا من واجبي المهني والسياسي ومن روح القيادة بأن أقوم بتوجيه المواطنين في بلدي لما يصب بمصلحة بلدنا ومجتمعنا كقرى بدوية ومجتمعنا العربي.
2: هل توجهت؟
3: لابد من التذكير بأنه أنا شخصيا قمت باستقبال الموحدة، قمت باستقبال كلنا مكان قبل الانسحاب، قمت باستقبال حزب الديمقراطيين، واجتمعت أيضا مع أيزنكوت وذلك بحضور جماهيري غفير من أبناء البلد، وذلك من أجل طرح ودراسة رؤية سياسية لكل حزب، وبعد هذه الأمور سوف نجتمع أنا مع أبناء بلدي ونأخذ اتجاهات معينة.
2: طب هل توجهتم سيد مؤيد فقط للتوضيح؟
3: ولكن نحن يجب أن ندعم الأحزاب التي تتعهد بأن تكون داخل الائتلاف الحكومي وليس تلك التي تجلس على دكة المعارضة دون أي تأثير.
2: هل توجهتم لحملة غادي أيزنكوت من أجل توضيح الموقف على الأقل، ويعني أن لا يكون هناك أي لبس في هذه القضية؟
3: أنا شخصيا اتصلت بأحد المساعدين لوزير أيزنكوت وقمت بشكل واضح بأن هذا البيان عمليا هو مضلل وغير دقيق. كلنا نؤمن بضرورة التغيير، كلنا نؤمن بأن يجب أن نكون بداخل الائتلاف، كلنا نؤمن بأن نضع يدنا بيد الإنسان الذي يمكن أن يجد حلول جذرية للآفات التي تضرب مجتمعنا من هدم بيوت، من جريمة، من شح الميزانيات، من القوانين العنصرية وما إلى ذلك، ولكن لم يكن هناك أي إعلان لدعم مطلق من الرؤساء البدو.
1: ماذا كان الرد سيد مؤيد من حملة أيزنكوت أو من مقربي أيزنكوت؟
3: الرد كان بأنه هذا عمليا ما حللوه ما بين السطور. حديثنا كان جدا واضح.
1: بس على فكرة أنا بدي أقول لك يعني عشان يعني أساعدكم بموقفكم، يعني هو كاتب في البيان أنه يعني

0: لدعمه لرئاسة الحكومة. هذا مش معناه بالضرورة أن تكون تصوتوا له يعني.
1: طبعا.
0: يعني يمكن أيضا أن تصوت مثلا للموحدة والموحدة ستوصي على أيزنكوت أن تصوت طبعا. للمشتركة والمشتركة طبعا. تصوت طبعا. على أيزنكوت فلذلك لا ولحظة شوي في كمال إلى السؤال. فلذلك أنا أسأل يعني ليش أنتم شاعرين بالإحراج إلا إذا كان فعلا في بالاجتماع وعودات بأنه تدعموه ولا تريدون إعلان ذلك على
1: أستاذ محمد؟ أنا شخصيا لا أشعر بأي حرج. أنا إنسان جدا شفاف وواقعي وكلمتي حد السيف. لا فيديو سوف أنشره اليوم الذي عمليا يوفق الكلمة التي أنا نطقت بها أمام أيزنكوت والتي عمليا تنقض من النقيض إلى النقيض ما بين كان في البيان لما كان على أرض الواقع.
0: شو قلت له؟ احكي لنا إياها.
1: كلامي كان جدا واضحا بأنه نحن نؤمن بضرورة تغيير الحكومة، نحن نؤمن بضرورة محاربة التيارات اليمينية العنصرية، ونحن نؤمن بأننا نحن يجب أن نكون شركاء بداخل ائتلاف الحكومي وأن نكون داخل مصنع القرار. حديثي كان جدا واضح بأنه مجتمعنا العربي والبدوي خاصة سيكون هناك تنوع من ناحية التصويت، سيكون هناك أصوات ليشار، سيكون هناك أصوات للديمقراطيين، سيكون هناك أصوات للموحدة، ويمكن أن يكون أصوات للأحزاب أخرى.
2: هل سمعتم منه سيد مؤيد؟ مجلس
1: أوجه وأؤثر قدر المستطاع على أبناء الوسط البدوي بأن التصويت يكون للأحزاب مركز يسار والتي تتعهد بدخول ائتلاف الحكومي. الجلوس على
0: أنت سيد مؤيد يعني بشكل
1: لا يجدي نفعا.
0: أنت شو موقفك؟ طيب أنت رئيس مجلس ولك تأثير وباع طويل في السياسة، من تدعم أنت يعني؟ اشرح لنا، اعلن لنا.
1: انا ادعم كل حزب يتعهد وان يكون داخل الائتلاف الحكومي وان يمثلني وان يمثل قضايانا نحن كمجتمع عربي. كل حزب الذي يتعهد في استراتيجيته وايديولوجيته وان يضع خطه عمل لمحاربه العنف والجريمه، لمنع ووقف هدم البيوت، للحصول على ميزانيات.
0: طيب هي ممكن تكون مشتركه، ممكن تكون موحده
1: مع الوسط اليهودي لابطال القوانين العنصريه، سوف ندعمه قلبا وقالبا.
2: ممكن نقول انك بتايد الموحده كنموذج
1: كمثال؟
2: هل رح تؤيد على سبيل المثال
0: المشتركي الموحدي؟ يعني بتقول انت عنف جريمة؟
1: أنا أنظر بالرؤية الكبرى وليس بالرؤية الصغرى. أنا أنظر ماذا يحدث بعد تشكيل الحكومة. أنا سوف أدعم كل حزب يتعهد بالدخول الائتلاف الحكومي أن يمثلنا بشكل شريف وبشكل صادق وبشكل قوي مع عزيمة، وأن يحقق لنا مطالبنا في علاج وإيجاد حلول لقضايانا.
2: طب هل ستشترط على سبيل المثال سيد مؤيد وجود على سبيل المثال حزب عربي داخل هذا الائتلاف الحكومي من قبل يعني بقيادة غادي أيزنكوت؟ هل تحدثتم عن الآن؟ هل تحدثتم عن الأمر يعني بالأمس قضية اشتراط وجود ممثلين نواب عرب داخل ائتلاف الحكومة؟ لأنه حسب ما نسمع مؤخرا يعني يبدو أن يعني مرشحيه وخاصة مرشحي الثاني وآخرون داخل حزبه لا يريدون الاستناد على أصوات عربية إطلاقا، يعني يفضلون الاستناد على ما يسمونه هم إجماع صهيوني واسع.
1: كلمتي كانت جدا واضحة وموثقة أمام غادي أيزنكوت. طلبناه بأنه في حال تكليفك بتشكيل الحكومة نطلب منك بشكل صارخ وبشكل واضح بأن تمد يدك للأحزاب لا. اليسارية وللأحزاب التي تعالج قضايانا، وذكرت بشكل واضح الموحدة. بطبيعة الحال لم أذكر المشتركة لأن المشتركة الثلاثية هي من اختارت بأن تجلس على دكة المعارضة. بالنسبة لنا اليوم الحزب العربي الوحيد الذي يوافق ويؤيد وجاهز للدخول الائتلاف الحكومي، وأنا أوافقه هذا الرأي، هو عمليا الموحدة.
0: طب كل الموحدة من الأول معنا
1: بشكل واضح من غادي أيزنكوت بأنه في حال تشكيل الحكومة بأن يمد يده إلى قائمة عربية الموحدة
2: وتكون
1: جزء لا يتجزأ من ائتلاف الحكومة.
2: شو كان
0: وافق على الموضوع؟
1: هو عمليا وافق الرأي بشكل واضح بأنه التيارات اليمينية العنصرية مثل عثمان يهوديت وحزب سموتريتش بأن يكونوا خارج هذا
0: النظام، ولكن وافق على الشراكة مع الموحدة.
1: لحظة بطبيعة الحال نعم، أعلن أنه هو على استعداد تام، وكذلك قال بأن هناك مفاوضات معينة بينه وبين الموحدة من أجل الدخول إلى ائتلاف الحكومي، وتعهد كذلك بأنه في حال تكليفه بتشكيل الحكومة بأن يمد يده إلى الموحدة وأن يتوجه إليها من لدخول ائتلاف الحكومي.
0: وصلت الفكرة. نريد أن نشكرك جزيل الشكر مؤيد دهيب رئيس مجلس طوبة الزنقرية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: طيب إذن لم يكن هناك دعم لغادي أيزنكوت بشكل مباشر، والأهم
2: أن أيزنكوت وعدهم
0: بضم الموحدة إلى ائتلاف الحكومة القادم. طيب إلى فاصل قصير الآن ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الثانية هذا النهار. راديو ناس يبقوا معنا.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم معك لليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 4.

0: 24/7. جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
2: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
1: ببني شو؟
2: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
1: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
2: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
1: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
2: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
7: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
8: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
9: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
10: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
9: شو بابا بدك تجلطني؟
11: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
6: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. 27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
8: احتوى 40 دقيقة بعد 8، أهلا ومرحبا بكم من جديد.

0: تطورة الآن أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء القمة الذي عقد في القاهرة على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب في البحر الأحمر وتكثيف التنسيق بين البلدين في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة وتحديدا تقدم الحوثيين في اليمن. وجدد السيسي دعم مصر للإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها، وأكد الجانبان كذلك على تطابق المواقف بشأن القضية الفلسطينية. ينضم إلينا بداية في هذا الشأن اللواء سمير فرج المحلل الأمني والاستراتيجي المصري، مرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير لحضرتك من القاهرة وكل أهالينا في فلسطين العظيمة.
1: أهلا بك سيادة اللواء، يعني نسألك بداية عن قراءتك لأهمية هذه القمة الثنائية التي جمعت ولي العهد السعودي ورئيس المصري بالأمس، وأبرز ما جاء فيها بتقديراتك.
2: طبعا هي قمة جت في توقيتها بعد الاعتداءات اللي بدأت من الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية، وخاصة محاولة الاعتداء على مكة. فإحنا كلنا في مصر فعلا كنا يعني معتزين جدا بهذه الزيارة، ودايما بنقول إن مصر هي الحضن لكل العالم العربي والأمة العربية، ومصر لم تتأخر أبدا من أيام حرب 48 للجنة فلسطين والأمة العربية. اللقاء امبارح كان عظيم بين أخين كبار بيشوفوا ماذا يحدث في المنطقة، وخاصة بعد التهديدات التي تتعرض لها السعودية أولا، وبعد إصرار إيران أنها تبدأ تأثر على مضيق هرمز وباب المندب، وهي دي الورقة اللي بتلعب بيها دلوقتي لمحاولة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. أولا كان في تطابق كامل بين المملكة العربية السعودية ومصر، ولكن أهم حاجة أن مصر قالت أنها بتقف بقلبا واحدا مع المملكة العربية السعودية. وأنا مش عارف أوصف لكم شعور الشارع المصري كله، كل مصر النهاردة واقفة وتدعم المملكة العربية السعودية وتأمنها. الحاجة الثانية طبعا هو القرارات اللي طلعت، قرارات اللي بتبقى الكلاسيكية الدبلوماسية، لكن داخل الغرفة المغلقة اللي تمت اللقاء ما بين الرئيس السيسي وسمو ولي العهد السعودي، طبعا اتخذت قرارات كبيرة وكبيرة، وانا قلت الكلام ده امبارح في كل القنوات المصرية ان احنا هنشهد الفترة اللي جاية لا شك دعم كامل من مصر للسعودية. ودايما احنا بنقول الرئيس سيسي قال من 10 سنين يجب ان يكون هناك لنا جيش عربي موحد او نيتو عربي، لان لن يحمي العرب غير العرب. واحنا دايما بنقول في مصر الكلمة المشهورة المتغطي بامريكا عريان، فعشان كده احنا سعداء امس بهذا اللقاء اللي تم بين الزعيمين، وان شاء الله هنشوف نتائجه في الايام القادمة لدعم وتأمين المملكة العربية السعودية.
1: وبالحديث عن النيتو العربي سيادة اللواء وكل ما يتعلق في اتفاق مكة، يعني السعودية ترى فيه وكذلك تركيا وباكستان، لماذا لم تدخل مصر حتى اللحظة إلى هذا الاتفاق؟ هل هي معنية أصلا في دخول هذا الاتفاق وفقا لما تقول؟
2: احنا معنيين بان احنا بالامن القومي العربي، معلش مع احترامي لاي امن تاني، احنا هناك في اتفاقية الدفاع المشترك لجامعة الدول العربية اللي لم تطبق حتى الان، واذا كان هدف مصر ان وادي لما امبارح العاهل السعودي شرف مصر شفتوا الحفاوة والدعم اللا محدود من الشعب المصري والرئيس المصري. إنما إن شاء الله في الفترة القادمة النتائج التي اتخذت أمس في الغرفة المغلقة بين الزعيمين هنشوف نتيجتها في الفترة القادمة، وليس بالشعارات ولا بالكلام ولا الاتفاقات. مصر لا تبخل أبدا عن تقديم يد العون لأي دولة عربية، وعشان كده قلنا احنا كان من الجيش العربي الموحد، النيتو العربي الموحد، العرب هم اللي يحمي نفسهم بنفسهم. احنا ثقافة واحدة، دين واحد، لغة واحدة، احنا عايشين مع بعض، ودي وجهة نظر مصر في هذا الموضوع.
0: طيب وعليها يعني سيادة اللواء في هذا الجانب، ما الذي يمكن أن تقدمه مصر للسعودية في موضوع الحوثيين وباب المندب وما إلى ذلك؟ هل هناك إمكانيات وإجراءات فعلية عسكرية؟
2: سيدي الإجراءات بتتبع تبقى المسلسلات، أنا رجل عسكري ومتعلم في أمريكا وإنجلترا وفرنسا وآخر أكبر الشهادات في مصر، واشتغلت في 4 حروب وحاربت في اليمن بالمناسبة 3 سنين، فأنا عندي فكرة الموضوع ده

0: بيجيش كده، الموضوع بيجي في عدة إجراءات، نقول تعاون، نقول معلوماتي، استخباراتي، تعاون بالأسلحة، تعاون، كل ده بيبقى بناء على خطة، مش مرة واحدة بتتم الأمور. لكن أنا بطمن حضرتك أن مصر بتدعم السعودية تدعيم كامل، وكل الإجراءات أو القرارات التي اتخذت أمس في الغرفة المغلقة سنراها قريبا في حيز التنفيذ لتحقيق الأمن القومي السعودي اللي مصر بتعتبر هو أمن قومي مباشر. وما تنساش أن احنا لنا مصلحة في هذا الموضوع، لأن أمن البحر الأحمر هو أمن مصر والسعودية، وأي تأثير في البحر الأحمر وفي باب المندب بيؤثر تأثير مباشر على مصر في قناة السويس. احنا خسرانين الفترة اللي فاتت 11 مليار دولار، والرغم أن مصر لم تشترك في أي قتال. فإحنا يهمنا الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، الاستقرار في باب المندب، أمن القومي للسعودية، ده يهم مصر بدرجة الأولى.
1: كيف سيتماشى ذلك سيادة اللواء بتقديراتك، وأنت طبعا مطلع بشكل جيد على أحوال المنطقة والبعد السياسي كذلك، حول حيال ما نشر يعني بالأمس عن توجه السعودية لإسرائيل لمساعدتها طبعا في هذه القضية كذلك بإعاز أو بتسهيلات أمريكية، هل من موقف مصري تجاه هذه الدعوة، وهل لقاء الأمس فعليا يقطع الطريق عن هذه المبادرة؟
0: أنا ما عنديش فكرة عن أي تفاصيل عن هذا الموضوع، إنما الكلمة بتاعت حضرتك هي سليمة ومظبوطة، إن الاتفاق الأمس المصري السعودي واللقاء المصري السعودي لا شك هيقطع أي حاجة في هذا الاتجاه.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات وهذه المداخلة. شكرا. سنتابع طبعا كل جديد مع حضرتك اللواء سمير فرج المحلل الأمني والاستراتيجي المصري، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا يا سم.
2: إذن هذا اللقاء، هذه القمة يأتي في ظل كل هذا تصاعد الأحداث المتلاحقة، تقدم الحوثيين في اليمن، تصاعد التوتر كذلك مجددا مع إيران. وينضم إلينا في هذا الشأن بروفيسور إبراهيم الخطيب، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. صباح الخير بروفيسور.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير محمد، لك وللسنة ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك بروفيسور إبراهيم. يعني الكثير من التطورات فعلا بالمنطقة، ربما أبرز تلك المتعلقة في السعودية وخياراتها في ظل ما يبدو كتوتر العلاقات المجدد مع الحوثيين في اليمن، قراءتك لمستجدات هذا الملف وتداعياته الإقليمية؟
3: لا يمكن قراءة هذا الملف بمعزل عما يحدث إقليميا وما يحدث في الملف الإيراني والتوتر الذي نشأ بسبب الحرب الأمريكية على إيران. يجب الأخذ الأمر ببعدين، البعد الإقليمي هذا الذي نتحدث عنه، وبالتالي الدور اليمني ودور اليمن كمحطة مهمة على أحد المفارق الدولية وأحد الممرات الدولية التي هي باب المندب، وكذلك بعلاقة الحوثيين بإيران، وبنفس الوقت حالة التوتر التي تحيط بالعلاقة والاحتمال الوصول إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة في الملف المرتبط بإيران. وبنفس الوقت هناك الجانب المحلي المرتبط بالحرب الدائرة في اليمن منذ سنوات، التي يعني حدثت منذ سنوات مع صعود الحوثيين للسلطة وانقلابهم على السلطة التي كانت هناك، وهذا الأمر يجب أخذه بعين الاعتبار، بمعنى أن هناك أمران يسيران واحدهما إلى جانب الآخر، الأول مرتبط بالحرب الإقليمية والآخر مرتبط بملفات داخلية، جزء منها مرتبط بالحرب الداخلية اليمنية والدور السعودي في اليمن، وطبعا سيطرة الحوثيين على السلطة، وبالتالي هذان الأمران جدا مهمان. الحوثيون حاولوا طوال الفترة الماضية يعني محاولة بشكل أو بآخر التعامل مع الملفان بخيط رفيع، بمعنى أنهم كانوا جزء من هذه الحرب الإقليمية خلال ما بعد 7 أكتوبر بمشاركتهم في بعض أو مساندتهم لغزة وفقا لما قام به الحوثيين من خلال بعض الضربات التي قاموا بها، وبنفس الوقت في الحرب الأخيرة على إيران كان هناك كذلك يعني دور يمني حوثي محدود يبدو أنه كان مدروسا مرتبطا بمحاولة تثبيت قوة الحوثيين في اليمن واستخدام هذه الورقة لاحقا في حال تطورت الحرب الأمريكية على إيران. وبنفس الوقت الحرب المحلية التي كانت في اليمن، الحوثيون حاولوا من خلالها يعني تعزيز قوتهم الداخلية وسيطرتهم على اليمن، وجاءت يعني الحرب الأخيرة داخل اليمن ومحاولة السلطة الشرعية وفقا للتعريف الدولي لاستعادة السلطة هناك لتعيد يعني الملفات من جديد وتبعثر الملفات من جديد وتشكل تحديا إقليميا وداخليا.
2: وعليها الآن باعتقادك يعني هذا اللقاء أو هذه المحاولة للتنسيق رأيناها مع السيسي، وهناك أيضا لربما حديث عن أن بن سلمان توجه أو هناك مفاوضات بين السعودية وإسرائيل، هل هذا في ذات يعني في ذات النسق أيضا تعتقد في ذات السياق؟
3: محمد يعني غير واضح بشكل يعني دقيق ما حدث في اللقاءات التي تحدثت عنها أكسيوس حول لقاءات سعودية مع الإسرائيليين في هذا الجانب، والحديث عن معلومات استخبارية غير واضح هذا الأمر. ولكن ما هو واضح حتى الآن أن هناك تحديا يكون أمام السعودية في موضوع اليمني، وأعتقد أنه سيكون محرجا للسعودية ما يحدث الآن في اليمن إذا ما أقدم الحوثيون على إغلاق باب المندب. بمعنى إغلاق باب المندب هو إغلاق لشريان آخر من شريان الطاقة العالمي، نحن نتحدث عن 15% تقريبا من التجارة العالمية، 12-15% تمر من هناك، وهذا أمر جدا مهم. عدد كبير 30% من الحاويات تمر من قناة السويس وجزء منها من باب المندب، وبالتالي هذا نتحدث عن إغلاق ممر عالمي، خصوصا أن السعودية زادت من يعني التمرير النفط السعودي من باب المندب بعد إغلاق باب يعني مضيق الهرمز، وبالتالي هذا سيشكل تحديا أمام السعوديين ويضعهم في حرج وضغط مرتبط بالوضع الاقتصادي، مرتبط بالحالة السعودية الداخلية، مما يمكن أن يفسر حالة محاولة التعاون مع المصريين أو حالة الحديث مع يعني دول أخرى في سبيل التعامل مع الملف الحوثي. وهنا يكمن السؤال، هل الحل العسكري هو الحل الذي يمكن أن يفكر به الجميع، خصوصا أن المصريين كانوا قد أشاروا أن الحل في اليمن هو مرتبط بحل دبلوماسي، وأن دول أخرى كذلك أشارت بهذا الجانب، ولكن يبدو أن السعوديين كان يعني الزيارة يبدو يمكن تفسيرها في سياق محاولة سعودية لضغط على مصر أو التعامل مع مصر أو يعني بناء مواقف مشتركة مرتبطة بالملف اليمني والتعامل مع إمكانية يعني إغلاق باب المندب والتعامل مع الحوثيين، وهذا سيمكن أن يشكل تحديا للمصريين في حال تطوره إلى مطلب لمشاركة عسكرية مصرية في اليمن. وبنفس الوقت هناك تحدي مصري، بمعنى إغلاق باب المندب يمكن أن يؤدي كذلك إلى خسارة مصرية كبيرة من بتؤثر على قناة السويس، وبالتالي هناك يمكن أن يكون هاجس مشترك للأطراف.
1: طيب سننتظر فعلا لنرى إلى أين ستفضي الأمور. نريد أن نشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات وهذه المداخلة، بروفيسور إبراهيم الخطيب أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
3: شكرا جزيلا لكم.
2: بعد نأتي إذن إلى ختام هذا النهار، أشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ماجي عيلوطي، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار وجوادي العمري وعلى حسن، وكل الشكر لك يا عزيزتي سنة.
1: وكذلك لك محمد، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقوني زميل عفاف شيني في غرفة الأخبار، أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.
4: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية، لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
5: هاي تقنية الفار خطورتها،
4: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وع السمع.
6: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
7: أوبتي نايس 37 فرع يا زلمة.
8: لا 38، يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملة 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركة، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
9: نظاراتك أوبتينايز.
7: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
10: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات.

0: زوركم في الفروع في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
4: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانياً، ليش ابنك صار 16؟
5: لا، ليش خاص؟
4: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو، مش خايف على ابنك؟
6: الأهل الكرام، انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
8: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
9: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
10: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
11: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة. غيابنا كلفنا.
12: ب27 حاضرين ومؤثرين.
13: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
14: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
15: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
16: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
17: أحلى صباح من جبل الطور، من دبورية،
18: من مرج ابن عامر، قرية صندلة.
19: يسعد صباحكم من بير السبع.
20: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يدفش هذا بشي.
21: الله يصبحكم بالخير من قرية نين.
22: صباح الخير
23: من أعالي الجليل، من قرية نحن.

0: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر آب المنصرم، السكن والمواصلات والخضروات في صدارة الارتفاعات، ودراسة جديدة تكشف الوجه الآخر للسفر بين الأزواج، خلافات العطلة تدفع البعض إلى التفكير في الانفصال. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر أيلول. المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونحن معكم حتى 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار والزميلة رجاء كنعني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير عفاف. أفادت تقارير محلية بأن ملف البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس بمجد الكروم شاهد تطورا جديدا بعد ورود أنباء عن تعليمات من الصندوق القومي الإسرائيلي ككال بتفكيك المنشآت المقامة في الموقع. في حديثه لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي إن قائد الشرطة التزم بإخلاء المستوطنين خلال اليوم بناء على قرار اتخذته إدارة ككال في جلسة طارئة عقدت بالأمس.
2: قرار جلسة طارئة عقدتها إدارة ككال لقيادة الشرطة في المكان، وأنا شفت القرار بالنص، وقال لي قائد الشرطة أنه طبقا لهذا القرار سيتم إخلاء كل هؤلاء حتى الساعة 12 ظهرا. هذا قرار إدارة ككال وهي المسؤولة، ككال أعلنت ذلك علنا. يجب أخذ كل شيء بنظر الاعتبار، أي تطورات سلبية باللحظة الأخيرة، ككال هي المسؤولة عن إعطاء هؤلاء رخصة رعي الأراضي، ولذلك هم موجودون هنا بشكل غير قانوني. ما من شك في أنه بفضل أهالي مجد الكروم وهم فقط اضطرت الككال إلى اتخاذ هذا القرار بجلسة طارئة عقدتها بالأمس، وأنا متأكد أنه إذا فعلا نجح أهالي مجد الكروم في إزالة هذه البؤرة وهذا هو الاتجاه، ربما ما قبل الانتخابات سيفكروا في أماكن أخرى يبكون هذا الموضوع مشتعلا، وهذا يفيدهم في قاعدتهم الانتخابية.
1: في السياق، دعا ناشطون إلى عدم التعامل مع هذه التقارير على أنها أمر محسوم، مطالبين بمواصلة التحركات الشعبية والاحتجاجية حتى التأكد من إزالة البؤرة بالكامل. المحامي مراد خطيب عضو اللجنة الشعبية في مجد الكروم قال لراديو الناس إن أهالي البلدة مستمرون بالتصدي لمحاولات الاستيلاء على أراضيهم حتى التأكد من إخلاء المستوطنين فعليا.
3: والشباب عنا راح تطلع اليوم على الموقع تفحص الموضوع في حالة جاهزية لكل السيناريوهات ممكن تصير لقدام. لحد اليوم إذا ما طلعوا الجماعة إحنا راح يكون في عنا حالة تصعيد بالمظاهرات، طبعا إحنا متابعين بالشكل القانوني كمان مع مركز عدالة، مع مركز تخطيط البديل عن طريق المجلس المحلي، بعثنا مكاتيب، قدمنا شكوى للبوليس، في هون أصحاب أرض موجودين. يعني البرنامج اليومي ثابت عنا، الوضع في مجلس الكروم بطل اليوم طبيعي، بطل إنك تتفيق الصبح وتروح على شغل وتروح وتقعد مع بيتك. اليوم الوضع المجد الكروم صار انك انت في الصبح تفكر كيف بدك تطلع هذول الناس من ارضك.
1: إلى ذلك، أفرجت الشرطة عن الناشطة سجود بدران وحولتها إلى الحبس المنزلي لمدة 5 أيام بعد اعتقالها خلال الاحتجاج للمطالبة بإزالة البؤرة الاستيطانية، فيما سيعرض الناشط ألون لجرين أمام المحكمة لبحث تمديد اعتقاله. وكانت مواجهات قد اندلعت بين محتجين وقوات الشرطة أثناء محاولة الوصول إلى أراضي الروس، فيما نصبت الشرطة حواجز على الطرق المؤدية إلى المنطقة. كما عقدت لجنة المتابعة العليا اجتماعا طارئا لبحث قضية البؤرة الاستيطانية والتحركات الشعبية والقانونية الرامية إلى إزالتها. من المتوقع أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية النظر في طلبات شطب عدد من القوائم والأحزاب من خوض انتخابات الكنيسة 26، حيث قدم حزب الليكود وأحزاب في الائتلاف طلبات لشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وحزب الديمقراطيون، في حين تقدمت جمعيات حقوقية بطلبات لمنع حزبي إيتمار بن غفير وبتسلال سموتريتش من المشاركة في الانتخابات. في حديثه لراديو الناس قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان أن الأحزاب اليمينية والفاشية تستغل الأدوات الديمقراطية للمساس بالشراكة بين الأحزاب اليهودية والعربية.
4: بكشوت مغوخ لفوت של עוצמה יהודית ומפלגה בעלת מאפיינים

جريمة قتل جديدة في يافا ترفع حصيلة الضحايا من أبناء المجتمع العربي إلى 177 قتيلاً. بحث جديد يكشف فجوة بين الحضور المتزايد للطالبات العربيات في التعليم العالي وفرص اندماجهن في سوق العمل.

0: פשיסטים מובהקים, שחותרת תחת אושיות הדמוקרטיה הישראלית, משתמשת בכלים דמוקרטיים כדי לקעקע את הדמוקרטיה מבפנים, וכמובן זה לא יעבור ולא צריך להתרגש מזה יותר מדי. אנחנו במקביל ביקשנו לפסול אותם. אנחנו סבורים שאין שום סיבה לאמץ גישה של פסילה גורפת של המפלגות הערביות. נהפוך הוא, התשובה המוחצת לממשלה הנוכחית תהיה שותפות יהודית ערבית אמיצה. ישבנו בעבר עם מנצור אבס, דרך אגב גם ראשי מפלגות מהאופוזיציה הנוכחית כמו בנט וליברמן כבר ישבו עם מנצור אבס. הם מהראשונים להודות שהישיבה הזאת הייתה ישיבה טובה, בונה, הייתה נכונה בשעתה ונכונה היום. הייתי אומר אפילו התשובה הציונית ההולמת, כן, להראות שבישראל של 2026, אוטוטו 27, ניתן לקיים שותפות יהודית ערבית בונה, שמה שאנחנו רואים ברחוב, בבתי החולים, בעסקים שלנו, במפעלים שלנו, אפשר בוודאי ובוודאי
1: ودا لي اثرت تشوتفوت جنب معركه
0: البوليتي.
1: اعلن حزب يشار برئاسه غادي ايزنكوت ان 8 رؤساء سلطات محليه عربيه بدويه اعربوا عن دعمهم لترشحه لرئاسه الحكومه خلال لقاء عقد في قريه الزرازير. وشارك في اللقاء رؤساء مجالس الزرازير وبسم الطبعون وبئر المكسور والبطوف والشبلي ام الغنم وطوب الزنجرية والبعين انجدات والكعبي طباش الحجاجرة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس مجلس طوب الزنجرية مؤيد هيب إن بيان الحزب ليس دقيقا، مؤكدا أن اللقاء لم يتضمن أي التزام بدعم ايزنكوت وإنما مساندة الأحزاب التي تتعهد بتغيير الحكومة الحالية. وأضاف هيب أن ايزنكوت وعد رؤساء السلطات بالعمل على إشراك القائمة العربية الموحدة في الائتلاف الحكومي المقبل.
2: تعهد علني على يد رؤساء السلطات البدوية في الشمال لدعم حزب يشار، ولكن مع هذا نحن اجتمعنا مع ايزنكوت، اجتمعنا إلى رؤيته السياسية وإلى استراتيجية هذا الحزب. كلنا متفقون بأنه لابد من إيجاد حل جذري لتغيير الحكومة القائمة. كلنا متفقون بأنه لابد من طرد التيارات اليمنية العنصرية من مصنع القرار ومن الوزارات الهامة، حيث يقطع بن كبير وسموتريتش وغيرهم من رعاة شبيبة التلال. نحن نؤمن أن الحل الوحيد عمليا هو دعم أحزاب التي تتمثل في المحور مركز يسار أمثال يشار الديمقراطيين الموحدة، وأن نكون نحن في قلب مصنع القرار. شخصيا قمت باستقبال الموحدة، قمت باستقبال اللي كلنا مكان قبل الانسحاب، قمت باستقبال حزب الديمقراطيين، واجتمعت أيضا مع ايزنكوت وذلك بحضور جماهير غفير من أبناء البلد، وذلك من أجل طرح ودراسة رؤية سياسية لكل حزب. وبعد هذه الأمور سوف نجتمع أنا مع أبناء بلدي ونأخذ اتجاهات معينة.
1: قتل الشاب ياسين خليل دكة البالغ 28 عاما إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس في مدينة يافا. وأعلنت الشرطة اعتقال شاب في العشرينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في الجريمة، فيما لا تزال الخلفية قيد التحقيق. وفي أم الفحم أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة صباح اليوم إثر حادثة عنف في مدينة أم الفحم، حيث نقل إلى المشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد لواء رفح في حركة حماس نائل أبو عبيد، الذي قال أنه شغل أيضا منصب مسؤول منظومة العمليات في الحركة وكان ضالعا في توجيه عمليات ضد القوات الإسرائيلية. في المقابل أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 6 فلسطينيين وإصابة آخرين أمس في غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من القوات والزوارق الإسرائيلية شمال القطاع ووسطه وجنوبه. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير شارك الأسبوع الماضي في اجتماع سري في ألمانيا إلى جانب قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ورؤساء أركان جيوش السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر. وبحسب التقرير بحث الاجتماع الحرب مع إيران والتوترات الإقليمية في ظل تصاعد هجمات الحوثيين، ونظم اللقاء برعاية قائد سنتكوم الأدميرال براد كوبر من دون إعلان رسمي من الدول المشاركة. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن لا يمكنها السماح بأن تكون سياستها الخارجية في الشرق الأوسط خاضعة لإسرائيل. وأضاف ديفانس أن الرئيس دونالد ترامب هو على الأرجح الرئيس الأمريكي الوحيد خلال 40 عاما الماضية الذي أبدى استعدادا لمخالفة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عندما رأى أن مصالح الشعب

الأمريكي لا تتوافق مع مصالح الحكومة الإسرائيلية. وإلى أحوال الطقس، يا ترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة ويكون الطقس حارا نسبيا، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتصبح الأجواء معتدلة. ختام النشرة، ملان عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: وكانت هذه جولة على أبرز وآخر الأخبار والمستجدات، ونواصل مع الزميلة رجاء كنعني على رأس الساعة القادمة. وإلى ملفنا الأول، والبداية مع العنف والجريمة. قتل الشاب ياسين خليل دكة البالغ من العمر 28 عاما في جريمة إطلاق نار بمدينة يافا، ونقل إلى مستشفى فولفسون حيث أعلن عن وفاته متأثرا بإصابته. من جانبها أعلنت الشرطة اعتقال شاب في العشرينيات من عمره بشبهة الضلوع في الجريمة، فيما تتواصل التحقيقات والبحث عن مشتبهين آخرين. البداية ستكون مع تفاصيل أوفى حول هذه الجريمة يطلعنا عليها الزميل ضياء الحاج يحيى مراسلنا في منطقة المثلث والمركز. صباح الخير ضياء.
1: صباح الخير لك يا عصام ولكل المستمعين.
0: إذن الشرطة عمليا أعلنت عن اعتقال مشتبه به، ماذا نعرف حتى الآن عن مسار التحقيق وإن كان هناك تفاصيل إضافية عن هذه الجريمة ضياء؟
1: نعم عفاف، يعني جريمة قتل أخرى في مدينة يافا. قتل الشاب ياسين خليل دكة البالغ من العمر 28 عاما مساء أمس الثلاثاء، بعد أن تعرض لجريمة إطلاق رصاص في شارع روبنشتين بمدينة يافا. بحسب بيان الشرطة فإن قوات الشرطة في يافا تلقت بلاغا حول جريمة إطلاق رصاص في الشارع، ووصلت قوات الإسعاف في وقتها وقالت أن المصاب كان يعاني من جروح خطيرة جدا أصيب في القسم العلوي من جسده، نقل إلى المركز الطبي لولفسون لتلقي العلاج، إلا أن الطواقم الطبية أعلنت لاحقا مقتله متأثرا بالإصابة. وصلت قوات كبيرة من الشرطة بخبراء التشخيص الجنائي إلى مكان الجريمة وشرعوا بجمع الأدلة وعمليات البحث عن مشتبهين. وبعد تقريبا فترة قصيرة أعلنت الشرطة عن توقيف مشتبه به في العشرينات من عمره للاشتباه بتورطه في جريمة إطلاق الرصاص. وقالت الشرطة أنه أحيل إلى الوحدة المركزية في لواء تل أبيب لمواصلة التحقيق، وخلال هذا النهار من المتوقع أن تحيل الشرطة المشتبه به إلى محكمة الصلح في تل أبيب للنظر بطلب تمديد اعتقاله. ولكن يعني عفاف، إذا تحدثنا عن مدينة يافا منذ بداية العام الجاري 2026، يعني على الرغم من عدد يعني فترة سنين كانت تنعم يافا في الهدوء النسبي، ولكن اليوم تسجل معدلات هذا العام تسجل معدلات جريمة جدا مرتفعة. 10 جرائم قتل وقعت منذ بداية العام الجاري في مدينة يافا، يعني وللمقارنة في الأعوام السابقة فإنها تشهد يعني ارتفاعا ملحوظا وخطيرا في جرائم إطلاق الرصاص بشكل عام وأيضا جرائم القتل.
0: جزيل الشكر لك على هذه الإحاطة الزميل ضياء الحاج يحيى مراسلنا في منطقة المثلث والمركز. شكرا ضياء، نتابع معك أيضا في حال استجدت أي تفاصيل متعلقة بهذه الجريمة أو بما يتعلق بالمشتبه الذي تم اعتقاله. نواصل في ذات الملف. ناشط السياسي ورئيس الهيئة الإسلامية في يافا عبد أبو شحادي ينضم إلينا. صباح الخير عبد.
2: صباح الخير عفاف لك ولجميع المستمعين.
0: يعني بدي ابلش معك من النقطة اللي هيك انهى فيها ومعها الزميل ضياء الحاج يحيى. معدلات الجريمة في يافا مرتفعة مقارنة بسنوات ماضية، عم نحكي عن 10 جرائم منذ بداية هذا العام. كيف بتفسر هذا المعطى؟ كيف بتنظر له كابن المدينة؟

0: عبد؟
1: يعني صراحة عساف يعني في إلها عدة تفسيرات عشان الواحد يفهم الولد إيش يعني كيف وصلنا للمرحلة اللي إحنا موجودين فيها. ولكن أما ولد أحكيها مش ك يعني مش كابن المدينة, كمان قائد محلي اللي كان كمان في المجلس البلدي 5 سنوات وفي الهيئة الإسلامية ومطلع على الأمور. إحنا مجبورين نحكي على جودة الشرطة اللي موجودة بين إذا كان بيافا وبين إذا كان في بلدان تانية. يعني سابقا إحنا بنختلف مع الشرطة بكتير أمور, ولكن كان في هناك قيادات في داخل مؤسسة الشرطة اللي فاهمة الظروف وكانت عمليا تحاول بسبب ضغوطات بين إذا كان الضغوط من الشارع العربي أو بين إذا كان ضغوطات حتى من البلدية بسبب العنف والجريمة في مدينة يافا. ولكن صراحة يعني هذا كمان شايفينه من تأثير بن غفير على مؤسسة الشرطة. القيادات المحلية فاشلة مش بس بالمعنى السياسي, كمان بالمعنى المهني, يعني بيعرفوش كيف يديروا أمورهم الداخلية في كل ما يخص هذا الملف. وبالطبع كمان في أبعاد يعني عنصرية اللي كانت سابقا مبطنة واليوم أكثر وأكثر بين يعني بين عناصر الشرطة وبين المؤسسة نفسها. إحنا عزيزتي حاولنا عدة مرات نطرح الموضوع أمام البلدية وأمام جهات رسمية تانية إنه على سبيل المثال القائد الشرطة الموجود فاشل على المستوى المهني, يعني بغض النظر من موقفنا السياسية, ولكن يعني إحنا شايفين يعني كيف يعني في مؤسسة الشرطة كلها حتى مش عارفة تتعامل مع فشل اللي بيبين في مدينة يافا وبيميز مدينة يافا عن باقي البلدان. إحنا عزيزتي كلنا 20,000 عربي عايشين في المدينة, ومدينة تل أبيب يافا فيها ما يقارب 450,000 مواطن. إحنا فقط 4% من عدد السكان, ولكن كل القتل اللي بتصير فقط في مدينة يافا بنسب عالية. يعني هاي نسب اللي عادة يعني بنعرفها بأمريكا اللاتينية عند الكارتيل في كولومبيا أو في المكسيك. إحنا بنحكي لمئة بس هاي السنة لمئة, إذا بنقارن عادة المقارنات إلى 100,000 نسمة يعني زي بالكارتيل بالمكسيك بيحكوا على 11 أو 10 أو 12 لمئة ألف مواطن. إحنا إذا بنقارن بس مدينة يافا إحنا صرنا نحكي هاي السنة لحال 40 لمئة ألف مواطن. هاي أرقام خيالية. المنطق السليم كان إنه قائد محدد الشرطة بيروح وفيه إعادة نظر على هذا الملف, ولكن يعني شايفين التأثيرات بمؤسسات الدولة ومع صعود اليمين في داخل مؤسسات الدولة الفشل حتى في المستوى المهني.
0: ومع الأسف يعني وكأنه عم نسمع منك عبد, وهذا شيء واضح وكان أصلا العنوان على الحائط, ولكن عم نحكي بشكل عيني عن يافا, السلاح غير المرخص, شبكات الإجرام باتت أقوى من المؤسسات المحلية والقيادات حتى المجتمعية. هل هذا بيقول أنه إحنا في وضع اللي ما عاد عنا أدوات حتى كمجتمع عربي أتحدث؟ يعني واضح أنه الدولة ومؤسساتها وأجهزتها إن أرادت استطاعت.
1: حديث بدون شك كمان لازم يعني نتخيل, تعرفي يعني هاي الادعاء انه في دوله تل ابيب وفي دوله اسرائيل هذا ادعاء صح. يعني حتى على مستوى الميزانيات, حتى على مستويات الاجهزه التكنولوجيه اللي موجوده. يعني مثلا تروحي على محطه الشرطه في مدينه يافا بشارع سلمة 3, عدد الشرطه اللي بتكون موجود خلال النهار في هاي المحطه ما يقارب ل 3000 4000 مع المتطوعين. يعني عمليا في اكثر بوليسيه من نفيذ لام عرب من جيل 18 لجيل 50. ومن ناحية الأدوات يعني سيارات وهليكوبترات ودراجات نارية, يعني متوفر لهم كل الأليات التكنولوجية. ولكن على مستوى التحقيق, على مستوى العمل, على مستوى حتى علاقتهم بين الناس, مع أنه المتوفر الميزانيات, على ليش بجيب هاي الملاحظة؟ عشان كتريا نحن كتير مرات بنسمع من الإعلاميين الإسرائيليين أنه العرب بدهم يخلوا مؤسسات الشرطة تفتح فروع عندها بالبلد, وهذا غير صحيح. يعني مدينة يافا هي شهد على ذلك, إنه حتى لما في مؤسسة, حتى لما في مباني, وحتى لما في كل الأجهزة التكنولوجية الواحد ممكن يتخيلها, النتائج بتبين وبتبين بالأرقام. عشان يعني نسأل مش بس ليش عدد القتلى في المجتمع العربي اللي بيافا عالي, لازم نسأل كمان ليش عدد القتلى في المجتمع الإسرائيلي بتل أبيب واطي. يعني الأرقام في تل أبيب هو لكل 100,000 مواطن 0.63%, يعني أقل من 1%. وهناك
0: طيب انقطع الاتصال, يعني اللحظات ورح نجدد الاتصال والتواصل مع عبد أبو شحادي للحديث أو استكمال الفكرة المتعلقة بهذا الموضوع. أيضا بدنا نتحدث عن اقتراب الانتخابات وكل هذه المرحلة اللي فيها رح تنطلق الحملات الانتخابية, وملف العنف والجريمة متوقع أن يكون حاضر وبقوة في الحملات الانتخابية طبعا, وكان حاضر أيضا في حملات انتخابية سابقة, ولكن مع

هذه الحكومة يعني الوضع ازداد سوءا، تفاقمت معدلات العنف والجريمة، القتلى والمصابين كذلك جراء استفحال الجريمة والعنف في المجتمع العربي وفي البلدات العربية على وجه الخصوص.

0: طيب دعونا نخرج إلى فاصل على ما يبدو في صعوبة بتجديد الاتصال مع عبد أبو شحادي. نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود ونواصل معكم، يعني إما نستكمل هذا الملف أو ننتقل إلى ملف آخر، ولكن فقط للتذكير يعني نتحدث في سياق جريمة جديدة وقعت وقتل الشاب ياسين خليل دكة البالغ من العمر 28 عام في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة يافا. الشرطة بدورها أعلنت عن اعتقال مشتبه به وتواصل التحقيقات والبحث أيضا عن مشتبهين آخرين. يلا على ما يبدو يعود إلينا عبد أبو شحادي. عبد تفضل، انقطع الاتصال وكنا عم نحكي من هذه النقطة تحديدا، كنت تعمل المقارنة أيضا مع تل أبيب.
1: كنت أقول يعني إحنا عمليا موجودين في في تل أبيب يافا. إذا بنطلع على محطة الشرطة ونطلع على الميزانيات وعدد البوليسية الموجودين والأدوات التكنولوجية والطيارات والهليكوبترات والسفن، كله متوفر عند الشرطة في يافا. ولكن السؤال الجوهري هو مش بس ليش عدد القتلى عند المجتمع العربي عالي، ليش العدد القتلى عند المجتمع الإسرائيلي هالقد واطي؟ يعني في شرائح ضعيفة ومستضعفة من المجتمع اليهودي الإسرائيلي اللي عايشين في تل أبيب، ليش فيش عندهم عنف وجريمة؟ نسبة القتل في المجتمع الإسرائيلي في تل أبيب هو أقل من 1%، هو أقل من 1 لـ100 ألف مواطن، لما عند العرب بيافا هاي السنة 40 لـ100 ألف مواطن. وهنا عزيزتي ببين الفجوات العنصرية في داخل مؤسسة الشرطة بعلاج هذا الملف
0: وبالتعامل معه من أصله. عبد خليني أسألك، طبعا في هذه المرحلة إحنا على أبواب انتخابات، ملف العنف والجريمة كان حاضر بقوة في حملات انتخابية سابقة وكان في وعود وخطط. طبعا يعني خلال الأعوام الأربعة الأخيرة الوضع تفاقم، ازداد سوء، كلنا بنعرف شو العوامل. وين بتتوقع يكون هذا الملف الحملات الانتخابية اللي المفروض إنه يعني تنطلق في الأيام القريبة؟
1: بدون أدنى شك يعني تحديدا مدينة يافا أهم من أهم الملفات، عشان كان في هناك ملفات جدية تخص أزمة السكن والمستوطنين في يافا، ولكن من أهمها كمان العنف والجريمة. ولكن يافا بتذكرنا كمان العنف والجريمة هي مش بس مشكلة مدنية، هي كمان مشكلة سياسية تتعلق في توجهات عنصرية بين إذا كان مؤسسة الدولة، ولكن كمان هذا شعرينه بآخر 4 سنوات بسبب الظروف والحرب والآخرة، تتعلق في كيف الشرطي بالشارع بتعامل مع المواطنين العرب. وجزء من التعامل هو استهتار في إدارة ملفات العنف والجريمة من الشرطي بالشارع لحد قيادات المحطة في يافا.
0: وبقبعة الناشط السياسي كمان، يعني سؤال في هذا السياق عبد، قديش بتشوف أنه المجتمع العربي أو بتعتقد رح يكتفي هاي المرة بأنه يسمع تعهدات جديدة أو الحديث عن برامج عمل بالعناوين، أم أنه الجريمة وكيف رح يتم تناولها فعليا رح تتحول لمعيار فعلي كمان لمحاسبة يعني إن كان الأحزاب والقوائم على تعهداتها اللي عملتها أو اللي ما قامتش يعني تطبيقها؟
1: أنا عزيزي تقديري أنه واحد من الأسباب اللي رح تدفع المواطنين العربية فوق كل محل المشاركة بالانتخابات هو هذا الملف لإسقاط بنفير، لإسقاط سياسة بنفير في مؤسسة الشرطة، عشان حاسين أضرار سياساته في مؤسسة الشرطة. ولكن كمان في هناك أسئلة تخصنا إحنا، إيش بنتوقع كمان من إدارة هذا الملف وإيش بنتوقع من مجتمعنا. أنا بقدر أقول لك يعني على مستوى النشاط الجماهير إحنا فاهمين وشايفين على مستوى قيادات محلية إنه إحنا بنقدر نلوم مؤسسة الشرطة ب 80% فشلها بإدارة الملف، ولكن في أسئلة إحنا كمان في داخل المجتمع العربي في مدينة يافا نازلين نسأله في كل ما يخص يعني إيش إحنا بدنا نحكي للشباب، كيف إحنا بنتدخل في هاي الأمور، الضغوطات اللي إحنا بدنا نشغلها على كل المؤسسات يعني مش بس الشرطة، عشان إحنا عادة بنشوف أزمة العنف والجريمة بعيار القتلى في المجتمع، ولكن إحنا عندنا أسئلة جوهرية لبلدية تل أبيب مثلا في ملف التربية والتعليم، هل الملف التربية والتعليم خد بعين الاعتبار العنف والجريمة؟ وفي أسئلة إحنا بنسألها أنفسنا، يعني إيش إحنا دورنا كمان بين الناس وبين الشباب بهذا الملف. فلا بد يعني في مراجعة الانتخابات رح تلعب دور، ولكن مش بس الانتخابات، هناك يعني أمور أعمق إحنا كمان لازم يعني

0: ملفات المجتمع العربي كثيرة مع الأسف منقولها عبد، ويجب أن تكون كلها في الأولويات. جزيل الشكر لك على هذه المشاركة. نحن نتابع أيضا كل جديد. عبد أبو شحادي الناشط السياسي ورئيس الهيئة الإسلامية في يافا، شكرا جزيلا. من هذا الملف إلى فاصل أول، ومن ثم نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار.
1: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم
9: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122. إيروكا يعني
12: أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
13: بتحلموا أرائيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
14: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ברבע מיליון שקלים.
15: באמת?
14: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
13: בעד פישנקו אשתרק פייס ללאנדימאם אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמה אלמורהנת יוכל אנטו אדיה ללאדמן אלפאוז יעתמד על אלחד פקד.
16: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
17: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
18: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: بيروبرت.
1: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
2: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
3: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
4: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: دهان أكفانير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكفانير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحد سبعة واحد سبعة وإحجزوا إعلانكو.

0: وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: 32 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، نواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار. وإلى بحث جديد كشف عن فجوة بين الارتفاع الكبير في أعداد الطالبات العربيات في التعليم العالي وبين الصعوبات التي تواجههن في الدراسة والاندماج بسوق العمل. بحسب البحث، تواجه الطالبات عوائق في القبول للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية فضلا عن صعوبات لغوية واجتماعية. نتحدث عن هذا الموضوع وتنظر إلي دكتور نهاية عويضة، المحاضرة الأكاديمية والباحثة في مركز أدفا. دكتورة نهاية صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا.
1: يعني لما بنتطلع على النسب بداية هيك للوهلة الأولى، يبدو أننا نتحدث فقط عن مشهد إيجابي، قصة نجاح. تقريبا 69% من طلبة اللقب الأول العرب هن من النساء، والنسبة في اللقب الثاني أعلى، ولكن بحثك يقول أنه وراء هذا التقدم في مسار مليء بالعوائق.
2: طبعا يعطيك العافية. هيك أولا أنا بحب أحكي بشكل عام شو نسبة النساء العربيات في سوق العمل الإسرائيلي، اللي هو طبعا 48%، مقارنة مع سنة 2015 اللي كان 36%. في تقدم، يعني هذا مؤشر إيجابي، ولكن للأسف الشديد لما نيجي نقارنه مع النساء اليهوديات اللي نسبة العمل عندنا في سوق العمل الإسرائيلي هو 88%. يعني من جهة ثانية، يعتبر التعليم العالي هو كرتيس كنساء أو كرت دخول لسوق العمل الإسرائيلي، بمعنى كل ما أنت معك شهادات أكثر بضمن دخولك على سوق العمل. إثبات على ذلك النساء العربيات اللي مع اللقب أول نسبة الانتماج 69%، نسبة النساء اللي مع اللقب ثاني 85%، ولكن للأسف الشديد عداين الإشي بعده ما زال الإشي 48%، اللي هي مقارنة طبعا مع النساء اليهوديات والرجال العرب واليهود نسبة جدا جدا منخفضة.
1: وأنت أشرتي في البحث فعليا لوجود صعوبة في الاندماج بسوق العمل الإسرائيلي وفي مجالات محددة، وكأنك تحدثتي هيك بشكل مفصل أيضا أنه تقليديا كان سوق العمل يعرض النساء في وظائف اللي هي مثل تدريس أو المساقات التقليدية، يعني صح الوصف دكتورة؟
2: خلينا ندقق بس المعلومة. بحثي حكى عن اندماج الطالبات العربيات في التعليم العالي مش بسوق العمل، ولكن ممكن عن طريقه أنا كمان أخمن اندماج العربيات، طبعا النساء العربيات في سوق العمل الإسرائيلي. فالبحث اللي هو تركز في صعوبات الاندماج في بالتعليم العالي الإسرائيلي طبعا النساء العربيات اللي هن معنيات أكثر يتعلموا في كل ما يتعلق مواضيع الطب، اللي هن طبعا إحنا بنشمل طبعا الركوت اللي هي الصيدلة، طب الأسنان، السعود اللي هي التمريض، وكمان الطب. طبعا هناك أنا وجدت في البحث اللي إلي إنه كان في عندي فئتين جدا مميزات، إنه في عنا طالبات اللي هن مصرات يتعلمن في الجامعات الإسرائيلية، ولكن بسبب البسيخومتري وأيضا اللغة العبرية وصعوبات أخرى اضطرين إن ينتقلين يتعلمن في الجامعات الفلسطينية. فمن جهة إحنا بنلقى اليوم عن جد في قفزة نوعية كبيرة بالنساء العربيات في سوق العمل بمواضيع الطب. مثال على ذلك، عندك مثلا النساء العربيات، نسبة النساء العربيات في الركوت أو الصيدلة 66%، رفقات الشناين طب الأسنان هو 59%، والسعود، ولكن بالطب نسبتهم منخفضة اللي هي 32%. فمن هون مهم لإلي أحكي شغلة واحدة، إنه في نوع من سميه إحنا فيمينيزياتيا أو نسواني كمان في مواضيع الطب، إلا نحن بشكل عام نحكي عن النسواني في موضوع الهرقاء اللي هو التعليم. فإحنا كمان بنلاحظ أو لاحظنا بهذا البحث إنه في نوع من الفيمينيزاتيا أو النسواني كمان في الطب، اللي هني أغلب النساء العربيات بفضلن غالبا الصيدلة وطب الأسنان لسبب واحد وحيد، إنه مريح لإلي كامرأة عربية اللي راح تتزوج ويكون في عندي أولاد، إنه أقدر أعمل توازن بين كوني امرأة عربية ما زلت بعيش بمجتمع عربي محافظ، وكوني امرأة وطبعا ربة منزل وربة أطفال، لبين حتى مواضيع التف. عشان هيك حتى في مواضيع التف في نوع من النسوانية. ولكن في البحث اللي هناك كان في إحدى الأسئلة اللي سألتها بخصوص العمل، فمن جهة في مؤشر إيجابي، أغلب البنات أو النساء اللي حكيت معهن نجحوا إنهم يندمجوا في سوق العمل الإسرائيلي مواضيع الطب. سبب واحد وحيد، إنه في نقص كبير في كل ما يتعلق مواضيع الطب. عشان هيك اندماجن كان، عشان هيك اختيار مهنة الطب، طب غير إنه اختيار مهنة الطب هو لأسباب اجتماعية، إنه يعتبر كمهنة اللي إلها مكان اقتصادي اجتماعي عالي، اللي كل أم عربية، ومش بس الأم العربية، كمان الأمهات الأجنبيات واليهوديات بحبين يكون ابن أو بنتهم طبيب. فعشان اختيارهم راحوا هذا الاتجاه. ولكن احنا بنلاحظ بالآونة الأخيرة كل الهجوم من قبل عدا كنيست, من قبل للأسف الشديد طبعا بعض العنصرين في داخل دولة إسرائيل, بكل الاندماج للأطباء العرب, لأنه للأسف الشديد متعودين علينا نشتغل فقط كعضي بنيان أو طبعا بالمهن
1: في الأماكن اللي بالنسبة لها ما يعني طبعاً ما بتثير أي استياء. دكتورة, البحث استند ل 14 مقابلة معمقة أجرتيها طبعاً مع طالبات جامعيات طبعاً في مواضيع مثل اللي ذكرتيها, صيدلي وتمريض وعلوم. هون بدي أسألك شو اللي بتقدر هاي العينة تقولنا إياه بثقة, وشو اللي لا يمكن تعميمه ربما يعني على المشهد الأوسع أو مجمل الطالبات العربيات؟ هل وجدت قواسم مشتركة قوية بما يكفي لنقول إننا أمام ظاهرة تتجاوز طبعا يعني تجارب فردية أو نسبة قليلة من الطالبات؟
2: لا, في شيء واضح جدا, لأننا نحن مجتمع عربي بنمر بمرحلة تمدن. يعني هون احنا واضح لأن اليوم فكرة ان هالبنت تخرج تتعلم برا البيت, تخرج تتعلم برا البلاد. يعني طبعا بحثي شمل اللي بتعلموا بداخل إسرائيل واللي طبعا خرجوا خارج البلاد, اللي هو اكثر انا بحكي عن السلطة الفلسطينية
1: تحديدا نابلس. حكيت يعني الجامعة
2: نابلس صدفت انه كلهن من جامعة النجاح. ولكن احنا بنلاحظ هنا في تغيير جذري بالمجتمع العربي. اليوم في تشجيع كبير لاندماج النساء العربيات, لتعليم النساء العربيات واندماج النساء العربيات كجزء من السوق العمل الاسرائيلي, مش بس من سوق العمل الاسرائيلي, كمان نوع من الموفيليوت اللي بنسميها بالعربي, نوع من الانتقال من مكان اقتصادي اجتماعي منخفض في المجتمع الى مكان اجتماعي مرتفع اكثر. فاحنا الوسائل الاساسيه هي التدريس. ولكن في كمان هنا شغله جدا مهمه, احنا غالبا متعودين احنا النساء العربيات تتعلم موضوع التدريس, ولكن في عنا اليوم نسبة البطالة جدا جدا عالية. بعدين بدي احكي شغلة واحدة, يعني كمان بشتغل يعني قيمت 3 سنين موضوع اندماج المعلمات العربيات في المدارس اليهودية اللي كان بشكل جدا منيح وحلو, ولكن بعد أحداث 7 أكتوبر كان في هناك توقيف لهذا المشروع ووقف اندماج النساء العربيات أو المعلمات العربيات في المدارس اليهودية. فمن هنا هذا الموضوع بده كمان متابعة بكل ما يتعلق بالعنصرية أو بمنع اندماج النساء العربيات, إن كان في موضوع اللي هو التدريس, لأنه في عنا إحنا عن جد في عنا كثير معلمات عربيات قديرات اللي بيقدر يندمج في سوق العمل الإسرائيلي, وعنا كمان كثير أطباء وليس فقط طبيبات, يعني بحكي كمان أنا كرجال بموضوع الطب اللي كمان هناك في كثير عوائق طبعا بيمنعوا اندماجهم في سوق العمل الإسرائيلي.
1: توصية بما يتعلق بيعني نتائج هذا البحث وكل التفاصيل اللي سمعتيها في هاي المقابلات المعمقة دكتورة؟
2: بدي احكي انا شغله مش من البحث الالي, في عنا بحث ثاني عملناه اللي هو بنسميه اليوم اموت عنا بمركز ادفع, اللي هو فحص نسبه خروج النساء العربيات من منطقه الشمال منطقه المركز الى سوق العمل الاسرائيلي. فهناك حسب رايي معطى جدا جدا مقلق اللي حسب رايي لازم ينشغل عليه بخصوص النساء منطقه الشمال. طبعا بتعرف احنا الغالبيه العظمى بالمواطن العربي موجودين منطقه الشمال, يعني بتحكي على الغالبيه العظمى من النساء العربيات منطقه الشمال. فالنتيجة كانت شوي مقلقة إنه نسبة النساء بالشمال اللي بتطلعن يشتغلن برا البلد, يعني إن كان بمنطقة قريبة أو أبعد, هي جدا منخفضة. إذا بحكي على نساء الشمال الأكاديميات نسبة الخروج اللي إلين هي 11.2% فقط, والنساء الغير أكاديميات 15.5% مقارنة مع نساء منطقة الشمال منطقة المثلث. الأكاديميات منطقة المثلث 50.8% نسبة جدا عالية, والغير أكاديميات هي تقريبا 39%. اللي بيدلفت النظر إله هون إنه إحنا الأسباب الأساسية لعدم قدرة النساء بمنطقة الشمال, ممكن هذا السبب اللي بيبرر ليش لحد اليوم إحنا 48% فقط في المندمجات في سوق العمل, إنه بنية تحتية للمواصلات جدا محدودة في منطقة الشمال, هاي بدها شغل. طبعا عم نحكي على للأسف الشديد نسبة الفقر في مجتمعنا العربي بشكل عام هو 40%, فكمان نسبة الفقر منطقة الشمال كمنطقة البريفيريا اللي هي هناك بتكون بس سيارة واحدة بشكل عام, السيارة واحدة هي بيخذها الرجل اللي بيشتغل اللي هو أكثر الممول للبيت. وكمان في مشكلة ثانية عندك هناك, عدم توفر أطر رعاية الأطفال بعد دوام المدرسة. صحيح. فكل هاي الصعوبات طبعا عم تجبر النساء منطقة الشمال, بنحكي أكاديميات وغير أكاديميات, في صعوبة الخروج للعمل. فمنون حسب رأيي هاي النتيجة طبعا ممكن كمان تعطينا نظرة شاملة لأهمية طبعا إنه نشتغل على المواضيع في كيفية تشجيع النساء العربيات الخروج للعمل متعلمات وغير متعلمات,
1: اللي هي في نهاية المطاف أيضا يعني بتصب في خانة التحديات أو اللي بتتحول لعوائق في الكثير من الأحيان. دكتورة نهاية عويضة, بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة, المحاضرة الأكاديمية والباحثة في مركز أدفا, شكرا جزيلا. إذن بعد بعد أن استمعنا لهذا البحث وتفاصيله وكذلك أيضا أبحاث أخرى في ذات الخانة، نتحدث الآن عن تجربة ربما لطالبة، وتنضم إلينا نهيل عزمي لوابني. نهيل طالبة

0: علوم طبية تخصص علم الدماغ في الجامعة العبرية في القدس. صباح الخير.
1: صباح الخير عفاف، كيفك؟
0: أهلا وسهلا فيك، إحنا بخير، أنت كيفك؟ هيك التحضيرات حاليا لعام أكاديمي جديد، مظبوط؟
1: مظبوط.
0: أي سنة؟
1: أنا إسترح أقبل السنة الثانية تاعتي باللقب الثالث من مسيرتي الأكاديمية اللي هي دكتور لفيلسوفيا.
0: ما شاء الله عليك بالنجاح نهيل، يعني عم نحكي على ألقاب عليا في حالتك أيضا، وعم تدرسي موضوع مش سهل نقدر نقول هيك، يندرج أيضا في خانة المواضيع الطبية. كيف التجربة حاليا نهيل معاكي؟ يعني لما بتسمعي عن هاي الأبحاث اللي بعدها عم تحكي عن عوائق داخل المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل، شو بتشعري؟ قديش بتشبه تجربتك؟
1: صراحة بالنسبة للصعوبات، إحنا كطالبات عربيات كثير بنواجه صعوبات، يعني إذا بدي أذكر كل الصعوبات رح يأخذ لنا كثير وقت، بس رح أذكر يعني أكثر إشي شائع اللي هي من ناحية المواصلات، من ناحية السكنات، من ناحية اللغة. كثير بنواجه صعوبة باللغة بالذات بالسنين الأولى من مجالنا التعليمي، وخصوصا السنة الأولى الإشي اللي زي كأنه بيأثر نفسيا يعني وكمان على التحصيل العلمي. كمان من ناحية العنصرية اللي بنواجهها بالمواصلات، بالشارع، داخل الحرم الجامعي، كمان هي بتعيقنا في مرحلة، ويعني بتصيري تفكري ألف مرة قبل ما تعملي أي إشي أو تقدمي لكمان مسلول اللي هو تتقدمي كيلو بالألقاب العليا.
0: إنك تكملي يعني مسارك الأكاديمي.
1: بالضبط. هاي الأشياء يعني كثير صعوبات اللي بتواجه أغلب الطالبات العربيات.
0: نهيل، اليوم بما أنك يعني صرتي في اللقب الثالث تقريبا، قديش الصعوبة ازدادت، اختلفت أوجهها؟ شو بتحكي لي كمان عن هذا الجانب؟
1: بدي أحكي لك قديش كان صعب علي أنا خصيصا إني أنا من يافة الناصر، يعني إحنا مش منخرطين كثير بالمجتمع العربي يهودي، فأنا انتقلت أعيش بالقدس يعني بجيلي اللي هو صغير عمليا اللي هو 19 سنة، وكان علي صعب إني أنخرط بهذا المجتمع، بالذات مجتمع القدس اللي هو منواجه فيه عنصرية تجاه العرب بشكل عام، مش بس تجاه العربيات. كمان كان علي صعوبة من ناحية اللغة، ويعني شوي شوي صرت أنخرط بهذا المجتمع وأفهم كيف ممكن أنا أتقدم وأثبت حالي، لأنه بطريقة يعني بحالة إني كنت أثبت حالك بالأكاديمية اللي إيش بيفتح لك أكثر أبواب، فبقدرش هاي المميزات تاعتنا إنه إحنا عرب أو مثلا لا سمح الله البنات المتحجبات الإشي يعيقهم. فمن ناحية تحصيل علمي، من ناحية تقدم أكاديمي، من ناحية نشر أبحاث علمية يكون اسمك موجود عليها، وكل هاي الأشياء اللي في بي تاعي كتير بساعدك إنك أنت تتقدمي رغما عن كل الصعوبات.
0: وانت عم تحكي على عامل مهم، يعني وكأنك انتقلتي لبيئة اللي مش كتير بتشبه البيئة اللي انت اجيتي منها وعشتي فيها كتير سنين.
1: بالضبط، واحنا مش محضرين لهذا الشيء، يعني احنا لا محضرين من ناحية لغة ولا محضرين من ناحية اجتماعية، وكان يعني كان في صعوبات كمان، مرينا بكورونا، مرينا بحروبات، والحروبات زادت العنصرية وكل هاي الاشياء. يعني
0: خفت الآن يعني بنقدر نقول منسوب لأيك بسؤال أخير، منسوب العنصرية، المضايقات إذا بدي أقول، الشعور إنه غير مرغوب بطالبة عربية أو طالب عربي، خف شوي نهيل ولا بعده يعني متواصل ومستمر؟
1: صراحة من بعد الأحداث الأخيرة شيء خف هاي السنة، نقول مش بطريقة اللي هي انعدم، أكيد موجود بعده، وبالذات يعني الطلاب اللي مبين عليهم إنه هم عرب مثل المحجبات، الشباب وكل هاي الفئات، الإشي بيكون صعب بشي محل من ناحية الأمان، من ناحية إنك أنت تأخذ راحتك بكل إشي بتعمليه، وتتوجهي مثلاً للأمن بالجامعة، تتوجهي لكل هاي.
0: يعني في شعور بعدم الراحة لما عم نحكي على مسار أكاديمي وألقاب عليا أو حتى لقب أول، والواحد يعني إن كان شاب أو صبي حاسين بعدم الراحة لأجل هذه الأسباب والعنصرية أيضا في الجامعات. نهيل، بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة، وكان مهم لإلنا أيضا نتوقف عند هيك تجربة لتحديدا طالبات وطالبات ألقاب عليا بالنجاح والتوفيق أيضا بمسارك. نهيل عزمي لوابني.

0: طالبة علوم طبية تخصص علم الدماغ في الجامعة العبرية في القدس. من هذا الملف نخرج إلى فاصل ثاني، ومن بعده نواصل معكم في ساعتنا الأولى من غرفة الأخبار.
1: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
2: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك بيبني.
1: بيبني شو؟
2: بيبني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
1: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
2: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
1: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
2: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم. غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و 100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
8: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
9: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
8: تعال مندبرها.
10: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
12: نزار كلينيك،
13: بشرتك تستاهل أفضل.
14: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمام بناتنا. غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
15: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

قبل ختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار نعرج على أبرز ما جاء في تطبيق ناس وتحديدا في آخر الأخبار المحلية أو العالمية. وطبعا نبدأ مع هذا الخبر يصلنا من الزميل ضياء الحاج يحيى. استنفار في الخضيرة إثر العثور على جسم مشبوه قرب منزل والشرطة ترجح الشبهات الجنائية. الزميل ورد قراقرة أيضا يفيد في حيفا إصابة امرأة بجروح متوسطة إثر تعرضها للدهس قرب متنزه شاطئ الكرمل. مداهمة مختبرين للمخدرات داخل شقتين في منطقة الكريوت، اعتقال 5 وضبط عشرات الكيلوغرامات. مؤيد هيب رئيس مجلس طوبة الزنقرية يقول لراديو الناس: البيان الذي صدر عن حزب أيزنكوت ليس دقيقا ولم نعلن دعمنا له، بل طالبنا بضم الموحدة للحكومة القادمة وهو وعدنا بذلك. وأيزنكوت ينفي أنه وافق ضم الموحدة للحكومة القادمة خلال هذا اللقاء. وبهذا نختتم الساعة الأولى من غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل، على رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كنعني وجولة محدثة على آخر الأخبار، من ثم نعود ونلقاكم في ساعة ثانية.

0: العريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكم كملت فرحتكم.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
5: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية.

0: 26/2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقة الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: هدم بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين
2: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
4: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
5: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل ل100%. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
8: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير محلية بأن ملف البؤرات الاستيطانية في منطقة الروس بمجد الكروم شهد تطورا جديدا بعد ورود أنباء عن تعليمات من الصندوق القومي الإسرائيلي كاكال بتفكيك المنشآت المقامة في الموقع. في حديثه لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي أن قائد الشرطة التزم بإخلاء المستوطنين خلال اليوم بناء على قرار اتخذته إدارة كاكال في جلسة طارئة عقدت بالأمس.
9: قرار جلسة طارئة عقدتها إدارة كاكال لقيادة الشرطة في المكان، وأنا شفت القرار بالنص، وقال لي قائد الشرطة أنه طبقا لهذا القرار سيتم إخلاء كل هؤلاء حتى الساعة 12 ظهرا. هذا قرار إدارة كاكال وهي المسؤولة. كاكال أعلنت ذلك علنا. يجب أخذ كل شيء بنظر الاعتبار، أي تطورات سلبية باللحظة الأخيرة. كاكال هي المسؤولة عن إعطاء هؤلاء رخصة رعي الأراضي، ولذلك هم موجودون هنا بشكل غير قانوني. ما من شك في أنه بفضل أهالي مجد الكروم وهم فقط اضطرت الكاكال إلى اتخاذ هذا القرار.
8: إلى ذلك، أفرجت شرطة عن الناشطة سجود بدران وحولتها إلى الحبس المنزلي لمدة 5 أيام بعد اعتقالها خلال الاحتجاج للمطالبة بإزالة البؤرة الاستيطانية، فيما سيعرض الناشط ألون لجرين أمام المحكمة لبحث تمديد اعتقاله. وكانت مواجهات قد اندلعت بين محتجين وقوات الشرطة أثناء محاولة الوصول إلى أراضي الروس، فيما نصبت الشرطة حواجز على الطرق المؤدية إلى المنطقة. كما عقدت لجنة المتابعة العليا اجتماعا طارئا بحث قضية البؤرة الاستيطانية والتحركات الشعبية والقانونية الرامية إلى إزالتها. نفى حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت أنه كان قد وعد الرؤساء السلطات المحلية بإشراك القائمة العربية الموحدة في الائتلاف الحكومي المقبل خلال لقاء عقد

0: في قرية الزرازير يوم أمس، حيث أعلن الحزب أن 8 رؤساء سلطات محلية عربية بدوية أعربوا عن دعمهم لترشحه لرئاسة الحكومة. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس طوبة الزنجرية مؤيد هيب إن بيان الحزب ليس دقيقا، مؤكدا أن اللقاء لم يتضمن أي التزام بدعم آيزنكوت وإنما مساندة الأحزاب التي تتعهد بتغيير الحكومة الحالية.
1: هناك أي تعهد علني على يد رؤساء السلطات البدوية في الشمال لدعم حزب يشار، ولكن مع هذا نحن اجتمعنا مع آيزنكوت، اجتمعنا إلى رؤيته السياسية وإلى استراتيجية هذا الحزب. كلنا متفقون بأنه لابد من إيجاد حل جذري لتغيير الحكومة القائمة، كلنا متفقون بأنه لابد من طرد التيارات اليمينية العنصرية من مصنع القرار ومن الوزارات الهامة، حيث يقطع بن كبير وسموتريتش وغيرهم من رعاة شبيبة التلال. نحن نؤمن أن الحل الوحيد عمليا هو دعم أحزاب التي تتمثل في المحور مركز يسار أمثال يشار الديمقراطيين الموحدة، وأن نكون نحن في قلب مصنع القرار.
0: من المتوقع أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية النظر في طلبات شطب عدد من القوائم والأحزاب من خوض انتخابات الكنيسة 26. وقدم حزب الليكود وأحزاب في الائتلاف طلبات لشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وحزب الديمقراطيين، في حين تقدمت جمعيات حقوقية بطلبات لمنع حزبي إيتمار بن غفير وبتسل إل سموتريتش من المشاركة في الانتخابات. في حديث لراديو الناس قال رئيس حزب الديمقراطيين يائر غولان إن الأحزاب اليمينية والفاشية تستغل الأدوات الديمقراطية للمساس بالشراكة بين الأحزاب اليهودية والعربية.
2: בקשות מגוחכות של עוצמה יהודית, זו מפלגה בעלת מאפיינים פשיסטיים מובהקים שחותרת תחת אושיות הדמוקרטיה הישראלית, משתמשת בכלים דמוקרטיים כדי לקעקע את הדמוקרטיה מבפנים, וכמובן זה לא יעבור ולא צריך להתרגש מזה יותר מדי. אנחנו במקביל ביקשנו לפסול אותם. אנחנו סבורים שאין שום סיבה לאמץ גישה של פסילה גורפת של המפלגות הערביות. נהפוך הוא, התשובה המוחצת לממשלה הנוכחית תהיה שותפות יהודית ערבית אמיתית.
0: قتل الشاب ياسين خليل دكة البالغ 28 عاما اثر تعرضه لجريمة اطلاق نار وقعت مساء امس في مدينة يافا. وفي ام الفحم اصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة صباح اليوم اثر حادثة عنف وقعت في المدينة، حيث نقل الى المشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد 4 أشخاص بينهم قاصر بشبهة محاولة تهريب نحو 20 كيلوغراما من مخدر الحشيش من إسرائيل إلى الأردن. وبحسب بيان للشرطة تعود القضية إلى 22 من أغسطس آب الماضي، حين رصدت القوات عددا من المشتبه بهم قرب السياج الحدودي. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حارا نسبيا، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتصبح الأجواء معتدلة. ختام الموجز. أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شين. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: أحلى صباح من مدينة عربة البطوف.
5: نشف عمر بنصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للـ 9 المساء. موعد جديد ووقت أطول.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جريمة قتل جديدة في يافا ترفع حصيلة الضحايا من أبناء المجتمع العربي إلى 177 قتيلا منذ بداية العام. بحث جديد يكشف فجوة بين الحضور المتزايد للطالبات العربيات في التعليم العالي وفرص اندماجهن في سوق العمل. وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر آب المنصرم، السكن، المواصلات والخضروات في صدارة هذا الارتفاع. ودراسة جديدة تكشف الوجه الآخر للسفر بين الأزواج، خلافات العطل تدفع البعض إلى التفكير بالانفصال. طيب، البداية ستكون عمليا من هذا الملف الاقتصادي الاستهلاكي، ونتحدث عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في البلاد خلال شهر آب أغسطس المنصرم بنسبة 0.7% فيما بقي معدل التضخم السنوي عند 1.5%. سجلت أبرز الارتفاعات في أسعار كما ذكرنا الخضروات، المواصلات، الترفيه والسكن، مقابل انخفاض أسعار الفواكه والملابس والمواد الغذائية. الاقتصادي ومستشار الضرائب الأستاذ ساهر بركي ينضم إلينا. صباح الخير ساهر.
1: صباح الخير أختي فاف، لك ولجميع المستمعين.
0: يعني على أمل نصير نحكي معك على انخفاض جارف هيك في كل الأمور، ولكن نتحدث مجددا عن ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر آب أغسطس الماضي. خلينا نوضح بداية شو يعني ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بهاي النسبة 0.7، وعمليا شو تداعياته؟
1: صحيح أختي فاف، يعني في الفترة الأخيرة احنا متعودين انه يكون في ارتفاع في جميع الأمور، حتى في مؤشر أسعار المستهلك وفي الأسعار، ويعني كان هناك انخفاض في نسبة الفائدة البنكية، هذا مؤشر جيد، ولكن مؤشرات الأخرى طبعا وهي بارتفاعية ليست مؤشرات مطمئنة. فمؤشر أسعار المستهلك كما تفضلت لشهر أغسطس ارتفع ب 0.7%، هذا معناه أن كل مبلغ مرتبط بال مؤشر، يعني اللي احنا بنسميه صمود مداد، سيرتفع سواء في اسعار الايجارات على سبيل المثال او القروض البنكيه او القروض السكنيه. طبعا ارتفاع المؤشر اختفاف معناه صرف اموال اكثر، وهذا طبعا قد يسبب الى رفع التضخم المالي من جهه اخرى. لذلك بنك إسرائيل برأيي سوف لا يسارع لخفض الفائدة البنكية للمرة الرابعة على التوالي كما كان متوقع، وبالرغم من ارتفاع مؤشر الأسعار إلا أن تضخم مالي ما زال ثابتا على 1.5%، وهذا مؤشر جيد بأن التضخم مالي لم يرتفع في الآونة الأخيرة وهو ثابت على 1.5%.
0: طب أستاذ ساهر، الآن يعني بالحديث عن هذا الموضوع، لما عم نحكي تحديدا عن أسعار مواد غذائية مثل الخضروات، وإحنا بنعرف هاي الأمور موجودة في كل بيت، يعني الجميع يستهلكها، كذلك المواصلات، الترفيه والسكن، شو تأثيرها؟ وخلينا نخص بالذكر المجتمع العربي، كيف عم بيضل يتعامل مع ارتفاعات وإن كانت بنسبة طفيفة ولكنها بتنعكس على الميزانية العامة للعائلة أو للفرد؟
1: صحيح، يعني أسباب ارتفاع مؤشر الأسعار لشهر أغسطس على سبيل المثال يعني كانت في قضايا السكن والإيجارات، كانت في قضايا السفر وأسعار الفنادق. طبعا نحن لا ننسى أنه شهر يوليو له 7 وشهر أغسطس شهر 8، لأن ذروة السفر في نتيجة العطلة الصيفية، والعائلات تستغل هذه العطلة طبعا للسفر لخارج البلاد، وهذا يزيد من مصاريف العائلة. أيضا ارتفاع أسعار الفواكه والخضار واللحوم لأمور أساسية صحيح في البيت، يعني احنا ما بنستغني عن هاي الامور، فبنشوف ان هناك كان في ارتفاع بشكل كبير. ايضا ارتفاع اسعار الوقود والنقل، بنشوف انه اسعار الوقود عندما ترتفع ارتفاع فهذا يؤثر بشكل كبير ايضا على المواصلات العامة، ايضا على نقل المنتجات بالشاحنات. ايضا هناك مصانع تعمل على الوقود، وهناك يرتفع اسعار المنتجات نتيجة رفع الوقود واستعمال الوقود اللي هو بكلف مبالغ جدا كبيرة. ايضا هناك ارتفاع باسعار الثقافة والترفيه، فبنشوف انه الامور الأساسية للعائلات عم ترتفع بشكل كبير، وهذا طبعا يسبب ويؤثر

0: بيأثر على العائلة بشكل كبير.
1: لأنه هذه الارتفاعات تراكمية أستاذ ساهر، يعني ما في حدا بيتعامل مع أنه والله إسا 0.7 ارتفعت أسعار منتج معين، يعني الناس عم تطلع على الصورة التراكمية أنه قديش صار الغلاء بهاي الأمور اللي هي أساسية للجميع.
0: كلامك سليم 100%. انت بتحكي على فقط شهر اغسطس ارتفع ب 0.7%، ولكن اذا بناخذ خلال 7 سنوات الاخيره، يعني حتى نقول من فتره الكورونا او قبل فتره الكورونا بقليل، بنشوف انه ارتفاع مؤشر اسعار المستهلك كان ب 19%، ارتفاع اسعار المواد الغذائيه ارتفعت بنحو 20% خلال 7 سنوات، او النسبه الدقيقه تنقول 22.8%، وهي نسبه جدا مرتفعه لارتفاع اسعار المواد الغذائيه. هناك أيضا 26.5% من المواطنين ليس بمقدورهم الحصول على تغذية صحية، يعني عم بيحتاجوا يلتجئوا للمواد الغذائية اللي هي أقل سعرا ولكنها أقل صحية. يعني خاصة كما تفضلت وانت سألتيني سؤال عن مجتمعنا، يعني خاصة أصحاب الدخل المحدود، وإحنا بنعرف أنه الدخل المحدود موجود في المجتمع العربي بشكل خاص، وأيضا خاصة بعد ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه واللحوم. وإذا قلنا بنستبدل هاي المواد الصحية بأغذية اللي هي أقل زي جنك فود وفاست فود، فهذا يؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين. هناك أيضا أخت عفاف، يعني حسب التقارير الأخيرة اللي هي مش جديدة عمليا، هناك 2 مليون إنسان في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر، 40% من المجتمع العربي يعيشون تحت خط الفقر. يعني الفقر لا يؤثر فقط على كمية الغذاء، إنما على نوعية الغذاء المضرة للصحة. هناك طبعا منتجات مراقبة اللي الأسعار هناك ترتفع بشكل بطيء لأنها مراقبة عن طريق الدولة، أما المشكلة طبعا في المنتجات الغير مراقبة، وهناك يعني بنشوف إنه المواطن عم بيدفع مبالغ جدا كبيرة والأسعار ترتفع بشكل كبير في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة.
1: ومش من زمان كان في تقارير حتى اللي أشارت أستاذ ساهر إنه في يعني كبار السن أو أبناء الجيل الذهبي، في ناس وصلت لمرحلة اللي تستغني عن أدوية ثابتة اللي بتشتريها لصالح أمور أخرى بدها يعني تكون موجودة عندها في بيتها، إن كان من سلة غذائية أو أمور أساسية أخرى. وهذا بدل قديش عمق هاي الأزمة، يعني إنه توصل ناس في البلاد لهذا الحد، هذا وين بيحطنا أمام أي واقع؟ يعني إسرائيل وين موجودة اليوم في موضوع الغلاء؟
0: يعني احنا بنحكي صحيح شو تفضلتي، هناك عائلات كثيرة لا تستطيع ان تقتني الادوية على سبيل المثال، وهذا شيء خطير جدا. هناك 60% حسب التقارير الاخيرة لاطفالنا اللي بيعيشوا بدون امن غذائي، هذه تقارير وهذه ارقام مقلقة حسب رأيي. هنا بنشوف انه الفقر يزداد، اذا التقارير الاخيرة كانت تحكي على 2 مليون انسان في اسرائيل، ان قرابة 20% و40% من مجتمعنا تحت خط الفقر، فانا متأكد انه التقارير القادمة راح تكون بأرقام أكبر، وهذا مقلق بشكل كبير جدا. ولذلك بنشوف أنه الطبقة الوسطى تتلاشى أخت عفاف وتنحدر للطبقات الفقيرة، فإذا كان المجتمع فقير أكثر هذا معناه أن الوضع الاقتصادي سيؤثر بشكل كبير والأوضاع ستكون مزرية إذا استمر الحال كما هو طبعا في المستقبل.
1: طب شو الآن، يعني بما أننا عم نحكي عن ارتفاع الأسعار، شو بنقدر نحكي عن الأجور أستاذ ساهر؟ الأغلبية الصاحبة أجورها بنقدر نقول مجمدة ثابتة تراوح مكانها في الوقت اللي عم نواجه غلاء في كل الأمور الأساسية، وحتى الأمور اللي هي يعني مثل ما ذكرنا الأمور الترفيهية.
0: وهذا السبب، هذا السبب في انحدار الطبقة الوسطى للطبقة الفقيرة. الأجور متجمدة كما تفضلت، لا يوجد هناك ارتفاع في الأجور، ولكن هناك ارتفاع في المصاريف الكبيرة، ولذلك الأجور لم تعد تتوافق مع المصاريف المتواجدة لدينا في الفترة الأخيرة، وهذا يسبب عجز كبير لرب العائلة، خصوصا إذا بنأخذ على سبيل المثال هذه الفترة، فترة هذول الشهرين، بنشوف أنه الخروج من الأعياد والدخول لموسم الأعراس وموسم السفر وإفتتاح السنة الدراسية، هناك كثير من العائلات التي تلجأ للقروض البنكية، وهذه القروض طبعا يعني تثقل على كاهن رب العائلة بشكل كبير وتدخله بعجز اللي هو بغنى عنه حسب رأيي. هناك مصاريف طبعا، هذه أيضا قضية الثقافة المالية، هناك مصاريف يجب أن نتفاداها وأن نؤجلها وأن نمتنع عنها، اللي هي مش مصاريف أساسية، ولكن المصاريف الأساسية لا يستطيع رب العائلة أن يتهرب منها، ولذلك هذه المصاريف تدخله بعجز كبير حسب رأيي. طبعا في هناك سبب أيضا أخت عفاف لارتفاع الأسعار، يعني حسب منظمة الـ OECD اللي إسرائيل موجودة فيها بين 38 دول في إسرائيل، إسرائيل تعد من أغلى الدول، يعني إذا بناخذ إسرائيلية

0: بعد سويسرا في التدريجية في المرتبة الثانية، وذلك طبعا لعدة أسباب. بنشوف أنه الجمارك جدا مرتفع، يعني خذي على سبيل المثال أسعار المركبات، بنشوف أنه في أوروبا أو في بلاد أخرى أسعارها جدا منخفضة، يعني نسبيا نسبة لأسعار الموجودة بالصعيد، ذلك نتيجة الجمارك جدا كبيرة. كل المنتجات اللي توصل على الصعيد عليها طبعا جمارك، سعر الوقود عم بيرتفع بشكل كبير. طبعا هذه مشكلة عالمية، قضية مضيق هرمز والحرب بين إيران وأمريكا، هناك أيضا يعني غلاء في قضية الوقود في كل العالم، ولكن أيضا في إسرائيل. في إسرائيل يعني هناك تقول الحكومة تستطيع أن تعالج هذا الموضوع بإعطاء انخفاض تخفيضات في قضية الضرائب، يعني فعلوها في الآونة الأخيرة مع مطلع هذا الشهر بخفض نص شيكل، ولكن حسب رأيي هذا ليس كافي، لأنه سعر لتر الوقود يعني يتراوح قرابة 8 شيكل أو أقل شوي. أنا برأيي سعر جدا مرتفع، وأيضا ضعف المنافسة أخت عفاف، يعني قضية الاحتكار وضعف المنافسة. شوف أنه على كل الشرك الموجود خصوصا بالاستيراد هناك 2 أو 3 مستوردين اللي هن مسيطرين على الأسواق، وهن اللي عم بيقرروا الأسعار في الأسواق. هذا معناه أنه هذا اسمه احتكار، والحكومة يعني تعجز عن محاربة هذا الاحتكار. حاولت في السابق مع وزير الاقتصاد نير بركات ولكنه لم ينجح، وللأسف المحتكرين يقررون الأسعار والمواطن الذي يدفع الثمن في نهاية المطاف.
1: طب إسا إحنا في فترة اللي كمان فيها مصاريف أستاذ ساهر، يعني إحنا بفترة الأعياد العبرية كتير ناس بتكون بأجازات رسمية، وبعدنا عم نحكي على موضوع السفر إلى الخارج أو أجازات معينة، بعد شوي في افتتاح عام أكاديمي أو جامعي جديد كمان، هذا بيحمل للعائلات مصروف. يعني أعطيني هيك توصيات لهاي الفترة، يمكن موضوع المدارس حكينا عنه، في ناس اللي قصت الدفعات بعدها عم تدفعها، ولكن هذا يضاف لمصاريف أخرى اللي كل شهر وكأنه عم بيجيبها وعم بفرضها على العائلات.
0: صحيح، يعني هناك عائلات اللي في عندها أولاد اللي هني أو شباب طبعا من جيل صف بستان أو صف أول حتى الجامعات، يعني هناك عنده الأمور جدا يعني خطيرة حسب رأيي من ناحية مصاريف، وجدا كبيرة، لأنه عنده كان افتتاح السنة الدراسية زي ما حكيت، زي ما تفضلت أنه في عندنا كمان افتتاح السنة الدراسية في الجامعات للشهر المقبل، فهذه كلها مصاريف اللي هي جدا كبيرة. أيضا موسم الأعراس لم ينتهي بعد، أيضا قضية السفر، هناك كثير من العائلات التي تستغل أنه السفر ممكن يكون بمبالغ أقل خصوصا مع بداية شهر سبتمبر، ولكن الآن مع فترة أعياد الأعياد اليهودية راح نشوف أسعار كمان راح ترتفع، ولكن اللي ما سافر بشهر 7 و8 راح يسافر الآن. هذه المصاريف طبعا تؤثر بشكل كبير، وهنا على رب العائلة أنه يكون عنده أو يستعمل الفرامل زي ما بيحكوا، وطبعا لأنه إذا ما استعمل الفرامل وفلتت منه الفرامل فإنه ممكن يفوت على مصاريف وعلى عجز جدا كبير، وهذا ممكن أنه يسبب له مشاكل جدا كبيرة، وصعب أنه تطلع في حالة أنك خدت القروض البنكية. وكثير من العائلات اللي أنا بعرفهم بشكل شخصي اللي بتوجه للقروض البنكية، هذه القروض تكون يعني ثقل على كاهل هذا رب العائلة، لأنه هذه القروض يجب إرجاعها، واليوم الفوائد يعني بالرغم من انخفاض الفوائد البنكية ولكن الفوائد ما زالت مرتفعة نسبيا، لما كنا متعودين على فوائد 1.6% اليوم عم نحكي على قرابة 5% أو أقل شوي، 4.75 لفائدة البرايم، فإحنا ما زلنا في فائدة جدا كبيرة، والقروض السكنية طبعا البنكية والسكنية أيضا تؤثر عليها هذه الفوائد، وأيضا تؤثر عليها ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، خصوصا القروض اللي هي بتكون مرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك اللي بيسموها تصمود مدد. فمنشوف أنه هناك عدة عوامل اللي ممكن يتأثر، وإحنا عم ندفع مبالغ اللي إحنا بغنى عنها، يعني إذا ما بتحتاج القرض البنكي ما تلجي إلى القرض البنكي، يعني حاول أنك تختصر مصاريفك، خصوصا هي تنصيح لرب العائلة قديش بتقدر وما تحتاج، وقارن أو حتى نوافق مصاريفك لمدخلاتك، فإذا قدرت توافق مصروفاتك لمدخلاتك أنت في وضع جيد، ولا تدخل في أزمة مالية حسب رأيي، وهذا ما يجب أن يتصرف به رب العائلة. ولكن نحن نتفاهم أخت عفاف رب العائلة، هناك مصاريف لا يستطيع التهرب منها، ولذلك هو يلتجئ إلى القروض البنكية. نأمل طبعا في المستقبل أن يكون الأوضاع أفضل والمصاريف أقل. ممكن إحنا متواجدين الآن بفترة كما تفضلت أعراس وسفر وافتتاح سنة دراسية وافتتاح الجامعات الشهر المقبل، فإحنا موجودين في فترة اللي فيها مصاريف كثيرة. ممكن في الأشهر

0: الشهر المقبل يكون عندنا مصاريف أقل، وبذلك يكون رب العائلة في وضع أريح من ناحية اقتصادية. ونأمل أيضا أن الأجور ترتفع، لأن الأجور لم تعد تتوافق مع المصاريف الكبيرة المتواجدة والغلاء المستشفى
1: ولا مع جدوى الغلاء المعيشي. أستاذ ساهر بركي، جزيل الشكر لك على هذه القراءة وتوصيات الاقتصادي ومستشار الضرائب، يسعد صباحك. من هذا الملف الاستهلاكي الاقتصادي نخرج إلى فاصل، بعد الفاصل نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الثانية.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
7: אראלה, את צוחקת?
6: לא.
7: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך אראלה.
6: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק.
5: בעד פישנקו אשתרק פיס ללאנדימם אתתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי למן הונדונה 18 עמד. אלמורהנת יומכן אנטו אדי אלה לדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
8: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
9: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
10: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
11: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
12: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
13: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
14: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. 27 دقيقة بعد 10 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار من راديو الناس. تعقد الجماعة الإسلامية الأحمدية في البلاد يوم غد الخميس جلستها السنوية 29 في حي الكبابير بمدينة حيفا. تقام الجلسة بعنوان ميثاق المدينة بمشاركة رئيس الدولة ونخبة من القيادات الدينية والأكاديمية والثقافية. وتبحث الجلسة ميثاق المدينة بوصفه نموذجا تاريخيا للعدل والحوار والتعايش والمواطنة المشتركة والدروس التي يحملها لبناء السلام.

0: في العصر الحديث. عن هذه الجلسة ينضم إلي أمير الجماعة الإسلامية الأحمدية في الديار المقدسة الشيخ محمد الشريف عودي. شيخ محمد صباح الخير.
1: صباح الخير إليك ولكل المستمعين.
0: يعطيك العافية. يعني اخترتم للدورة 29 بعنوان ميثاق المدينة للجلسة هذا العام، لماذا شيخ هذا الميثاق تحديدا؟ لماذا هذا العنوان؟ وما خصوصية الجلسة في هذا العام؟
1: نعم بارك الله فيك. الموضوع فعلا ضروري وهو يعالج مشكلة العصر ومشكلة بلادنا، لأن العنصرية المستشرية و المحاولة لجعل الدولة دولة دينية هذا خطر محدق في مستقبل الدولة ومستقبل التعايش على هذه الأرض. نحن نريد أن نقدم نموذج المدينة المنورة كمثال للتعايش السلمي. ولم عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هناك حروبات بين الأوس والخزرج، بين القبائل اليهودية والعربية، بين اليهودية واليهودية، بين العربية والعربية، لكن عندما جاء وقدم الحل الحقيقي هو لم يقدم دولة دينية إقصائية، وهذه نقطة مهمة جدا. لو نحن أولا كعرب فهمنا هذا اللغز وهذا المغزى من ميثاق المدينة لوفرنا الكثير من الدماء التي سفكت بسبب المفاهيم الخاطئة. فنحن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء وتخاطب كل شرائح المجتمع وقال لهم نحن جميعا أمة واحدة، يعني ما يسمى دولة كل مواطنيها، هذه النقطة أساسية في استقرار الأمن والسلام والمواساة بين جميع شرائح المجتمع. أنا لم أختر أمي ولم أسأل إذا أردت أن أتي إلى هذه الدنيا أو لا أتي إلى هذه الدنيا. لهذا موضوع العنصرية الرسول صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول قال اتركوها فإنها منتنة. نحن ونؤمن بأن القرآن الكريم لا توجد فيه ولا آية واحدة تفضل المسلم على غير المسلم، وهذه نقطة مهمة جدا، لأن نحن نقول هناك خطاب إنساني يرى بكل إنسان بشكل متساوي الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كسواسية كأسنان المشط. والآدمي مش قال العربي مش قال المسلم، الآدمي بنيان الرب. وهذا أيضا نداء لكل من يسمعنا الآن من أصحاب العنف في مجتمعنا، أن الآدمي بنيان الرب، أي آدمي أي إنسان بنيان الرب ملعون من هدمه. فهذه نقاط مهمة جدا يجب أن نستوعبها، يجب أن نفهمها، يجب أن ندركها حتى تكون مجتمعاتنا مجتمعات آمنة مستقرة مطمئنة بدون أحقاد بدون ضغائن بدون عنف بدون كراهية. هذا ما نحتاج إليه في هذا الوقت، ولهذا اخترنا هذا الموضوع.
0: وأنت تتحدث شيخ محمد عن هذه الفكرة المركزية ربما يعني التي تعتقدون أنها ما زالت صالحة بل وضرورية لإدارة مجتمع متعدد الأديان والهويات والانتماءات. أسألك عن هذا الحضور الجماهيري الذي تشهد هذه الجلسة كل عام من كل تقريبا يعني فئات المجتمع، بما في ذلك ذكرنا بمشاركة رئيس الدولة، نخبة من القيادات الدينية والأكاديمية والثقافية. أي بعد يعني يعطي هذا الحضور لهذه الجلسة بكل ما تشمل وتطرح من محاور؟ وكيف باعتقادكم في هذا التوقيت الحساس رح يكون التعامل مع كل ما يطرح في إطار هذا اليوم؟
1: أولا نحن يجب أن نتحدث بشكل واضح وصريح وبدون مواربة. أولا هذه الجلسة تقدم الفسيفساء، كيف يجب أن يكون الفسيفساء المجتمعي بشكل حقيقي. نحن لا نداهن بمعتقداتنا ولا نداهن بقيمنا، نحن مع المظلوم أيا كان، فكم بالحري إذا كان شعبي هو المظلوم. لكن الخطاب يجب أن يكون غير مستفز، بمعنى أن نحاول قدر الإمكان لنغير الطرف الآخر. أولا نغير أنفسنا، نكون نحن مثال. هذا الفسيفساء الإنساني، هذا الفسيفساء البشري يجب أن يعيش في تناغم، يعيش في محبة، يعيش في أمان. لأن إبراهيم عليه السلام دعا وقال رب اجعل هذا البلد آمنا. فموضوع الأمن وموضوع السلام ليس شيئا ثانويا، هو بإيماني وبمعتقدي هو جزء لا يتجزأ من الإيمان. فكل من يعمل بخلاف الأمن والسلام هو يعمل بخلاف إرادة الله عز وجل، لأنه هو اسمه السلام. والله عندما أمر ببناء الكعبة لتكون مدرسة للأمن.

0: والسلام للناس، وجعلنا البيت مثابة للناس. والخطاب قل يا أيها الناس، والحمد لله رب العالمين، مش رب العرب، مش رب المسلمين لحال، مش رب اليهود لحال، مش رب المسيحي، رب العالمين. والرب هو اللي بربي وبنمي، زي رب الأسرة، زي ربة الأسرة، الأم اللي بتهتم بأولادها وبتطعميهن وبتربيهن وبتلبسهن وبتعلمهن. فهكذا الله هو رب، هو يهتم بكل خلقه. خلقنا الشمس مشتركة وأرض مشتركة ونجوم مشتركة وقمر مشترك، عشان إحنا نفهم كيف يجب أن نذود هذه الصفات في أنفسنا. الصفات الإلهية تخلقوا بأخلاق الله. إن كون رحماء، الرحماء يرحمهم الله من السماء. تعالوا نكون رحماء فيما بيننا، تعالوا نكون رحماء مع الجنس البشري، تعالوا نكون رحماء مع كل خلق الله. هذا هو واجبنا. لهذا أنا أدعو الجلسة، أنا فعلا نحن بأول مرة يكون تسجيل كبير ضخم، يعني نتحدث عن فوق 500 شخص ضيف مسجل من كل شرائح المجتمع، مسيحيين، وسيكون النهرة بالبانيل، ويكون هناك ربانيين، وهناك مفكرين، هناك برضو رجال سياسة ورجال أمن سابقين، يعني الشريحة من كل مجتمعنا، المجتمع الإسرائيلي اليهودي والعربي. وهذه هذا الفسيفساء يجب أن نقدم للآخرين، أنكم وخاصة المجتمع الإسرائيلي اليهودي، أنكم عشتم معنا 1400 سنة في أمن وأمان واستقرار، من الأندلس والجزائر والمغرب وتونس ومصر، القاهرة وجنيزة القاهرة تثبت ذلك، وكذلك في بغداد والموصل وحلب ودمشق، وهنا على هذه الأرض كل العلماء، كل الكتاب اليهود هم نشأوا وترعرعوا في الدول العربية. إذا عندنا قصة جميلة، قصة ناجحة، إذا نجحنا أن نعيش معا في تناغم وفي احترام متبادل 1400 سنة. الآن أنتم تريدون أن تحولوا هذه الدولة لدولة عنصرية إقصائية، هذا مستقبلنا ومستقبل أولادنا ومستقبل أحفادنا. تعالوا معا نفكر معا، مستقبلنا إلى أين؟ هذه السؤال الصحيح، وهذا السؤال الواضح، وهذا السؤال المطلوب أن نسأله جميعا بدون استثناء. لأن من يظن أنه بالقوة وبالعسكرة يستطيع أن ينجز أمن، لا يوجد دولة كانت قوية إلى الأبد، ولا يوجد دولة ضعيفة كانت ضعيفة إلى الأبد. كما قال المتنبي، لا تحقرن صغيرا في مخاصمة، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. هاي أمريكا 20 سنة قعدوا في أفغانستان، هل أنجزوا سلام؟ لا، مستحيل. الحرب لا تأتي بسلام، ممكن أن تأتي بسلام مؤقت، لكن سلام دائم مستدام يبنى على الثقة المتبادلة
1: وطريق
0: الحب والاحترام.
1: طريق السلام الحقيقي مختلف كليا وينسجم مع الرسائل التي تتفضل بالحديث عنها، وعلى أمل أن يعني تخرج هذه الرسائل من الجماعة الإسلامية الأحمدية من الكبابير إلى المجتمع الأوسع. الشيخ محمد شريف عودي، جزيل الشكر لك، ونحن سنتابع أيضا في مجريات هذه الجلسة السنوية. يعطيك العافية، أمير الجماعة الإسلامية الأحمدية في الديار المقدسة، شكرا جزيلا. إلى ملف آخر، أظهرت معطيات دائرة الإحصاء المركزية تراجع نسبة البطالة في البلاد بالتزامن مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل بنحو 17,000 شخص. في المقابل تراجعت نسبة المشاركة في سوق العمل إلى 62.1%، كما انخفض عدد الوظائف الشاغرة بنحو 3,000 وظيفة. عن كل هذا المشهد نتحدث لمدير مراكز ريان لدعم التشغيل في المجتمع العربي، الأستاذ حسام أبو مخ. صباح الخير.
2: صباح الخير عفاف لك ولجميع المستمعين.
1: أستاذ حسام، دائما ما يعني نتعاطى مع هذه المعطيات اللي بتخرج عن دائرة الإحصاء المركزية، ومرات للوهلة الأولى يبدو في تراجع بالبطالة وهذا مؤشر إيجابي، ولكن لما بنحكي عن إنه هذا المعطى يترافق مع انخفاض المشاركة في سوق العمل وتقلص الوظائف الشاغرة، كيف بتشوف من جانبك هذا المشهد؟
2: طبعا هذا ما نعمل عليه في مؤسسة الفنار ومراكز ريان بشكل خاص. يجب أن يعني نحلل جميع المعطيات. أولا، معطيات هي معطيات قطرية على مستوى الدولة وتشمل بداخلها المجتمع العربي. يعني احنا نعلم أنه نسبة البطالة في المجتمع العربي هي أكبر بكثير من المعدل القطري، لأنه في الكل بيعرف أنه المسجلين في مصلحة الاستخدام والتأمين الوطني هم قسم قليل من الباحثين عن العمل.

0: خاصة من أبناء المجتمع العربي، إحنا بنعرف إنه مش كل واحد بيفتش عن شغل هو مسجل، والمؤسسات بتعرف إنه بيفتش عن شغل، فالمعطيات حسب المؤشر الفنار هي بتكون أعلى بكثير من المعطيات الرسمية. كمان في معطى اللي ذكرتي بالنسبة للمشاركة في سوق العمل، طبعا إحنا بنعرف إنه سوق العمل يعني الوظائف المتاحة بانخفاض مستمر. التقرير بيوضح إنه في تراجع بنسبة عالية في وظائف معينة مثل النادلين اللي إحنا بنسميهم الملتسرين، عمال المطاعم، عمال المطابخ، مندوبي المبيعات عبر الهاتف، المهندسين، هيك ذكر التقرير طبعا اللي إحنا بنتحدث عنه. طبعا المهندسين، الوظائف اللي تتعلق في المهندسين تراجعت بنسبة 7%، مطوري البرمجيات بنسبة 9%. طبعا هذا كل الأشياء بتعود على شغلة واحدة، إنه تطور التكنولوجيا بشكل مستمر خاصة الذكاء الاصطناعي هو عمليا يعني بيخلي الوظائف اللي اليوم متاحة في المستقبل هي غير متاحة للمجتمع. والشغلة المهمة انه احنا كمجتمع عربي احنا بنتوجه يعني عمليا للوظائف اللي هي العادية، يعني بعدنا احنا
1: وهون بعد في يعني هون المعضلة الكبيرة بما يتعلق بتوجهات المجتمع العربي وكل طالبي العمل. استاذ حسام،
0: طبعا احنا طالبي احنا بنعرف اليوم لما ندخل على اليوم المتاجر ومحلات الاكل السريع احنا بنتعامل مع آلات، كمان تطبيقات طلبات الاكل السريع او من المنتجات ومن السوبر ماركت، اليوم احنا بنتعامل مع آلات مع مش مع اشخاص، فعمليا نسبة الوظائف المتاحة هي بتقل. اليوم أنا لما بدخل على متجر ملابس اللي كان فيه قبل في السابق قبل كم سنة 30 موظف، اليوم احنا بنشوف موظف واحد أو اثنين في متجر كبير، يعني اللي هو مئات الأمتار من البضائع. فعمليا احنا بنتعامل مع آلات، بندفع بطريقة إلكترونية، بنشتري بطريقة إلكترونية، حتى لو المتجر هو يعني في موجود في بناية مش عبر الانترنت. فعمليا التوجه تبعنا بيكون اليوم طبعا الحديث كمان للأهل وكمان للخريجين من المدارس الثانوية وكمان للمقبلين على المدارس الثانوية انه يختاروا المهنة. في عنا اليوم الكثير الدول المتقدمة بتشدد على مواضيع هامة مثل الرياضيات، 5 وحدات، فيزياء ولغة إنجليزية، فهذول الثلاث مواضيع مهمة جدا. أنا لا أقول إنه باقي المواضيع غير مهمة، يعني التشديد بيكون على هذول المواضيع لأنه مهن المستقبل راح
1: يعني هاي المؤهلات الأبرز لمهن المستقبل لأستاذ حسام. وفي مهارات بالإضافة لهيك، يعني بنحكي اليوم على دخول التكنولوجيا على كل المجالات، يعني بطلنا نحكي بس على قطاع معين، حتى في الطب، في المواضيع الصحية، المحاسبة، فهاد كمان بده تطوير مهارات أو اكتساب مهارات جديدة.
0: 100% طبعا، يعني احنا في مقابلات العمل لما نحضر او مقابلات العمل الموظفين عندنا في المؤسسة وكمان اللي بنحضرهم في مراكز ريان لسوق العمل، احنا عادة بندخل موضوع الذكاء الاصطناعي الـ AI اللي احنا بنسميه مواضيع تكنولوجية في المهارات اللي لازم يكتسبها كل باحث عن عمل، لانه المشغل اليوم لما في مقابلة العمل بيسأل الموظف بيسأل قدراته الـ AI، انا ما بحكي عن شات جي بي تي، انا بحكي عن مهاراتي اعلى في مستويات اعلى، لانه اللي ما بلاحق التقدم والتطور في هاي المجالات هو
1: بين مزدوجين بيكون متأخر عن لغة العصر وعن متطلبات العصر وسوق العمل ايضا. يعني بدي اشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات استاذ حسام غاية في الأهمية وبالذات التشديد على كل موضوع المؤهلات. الاستاذ حسام ابو بكر، عفوا حسام ابو مخ، مدير مراكز ريان لدعم التشغيل في المجتمع العربي، شكرا جزيلا لك. اذا استمعنا من استاذ حسام ابو مخلي كل هذا المشهد وتفصيله، وكذلك ايضا التشديد على المؤهلات وعلى المهارات اللي يتطلبها اليوم او يطلبها سوق العمل ان كان الاسرائيلي او بالمشهد الاوسع في العالم اجمع. من هذا الموضوع نخرج الى فاصل ومن ثم نعود ونواصل معكم في غرفة الاخبار.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في

0: أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
2: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
3: كورونا بالاعتراف
4: وأهلنا بالنقب
5: بتهجروا،
6: غيابنا
7: كلفنا،
8: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
9: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-687-7728.
10: نزار كلينيك،
11: بشرتك تستاهل الأفضل.
12: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
13: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
14: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا،
8: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
15: إيروكا يعني أوبتيكا.
16: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
17: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
18: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بالسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول، مليان طاقة.
19: غرفة الاخبار مع فافشيني.
20: عدنا وإلى هذا الموضوع أو البحث، يعني يمكن مش كتير بجدد لكتار ولكنه مثير للفضول. دراسة جديدة لمنصة بوكينج كشفت أن الرحلات والعطل قد تتحول إلى مصدر للخلافات وحتى سبب لإنهاء العلاقات الزوجية أو العاطفية، إذا ظهرت أن 35% من الأمريكيين اكتشفوا خلال العطلة عدم ملائمة شريكهم للسفر، بينما فكر 28% بإنهاء العلاقة. بروفيسور خولة أبو بكر، المعالجة الزوجية والأسرية المؤهلة ومؤسسة جمعية العلاج الزوجي والأسري، تنضم إلينا. يسعد صباحك بروفيسور خولة.
21: صباح الخير عفاف وجميع المستمعات والمستمعين.
20: أهلا فيك. يعني إحنا بدنا نلائم هيك أسئلتنا لحضرتك لما يحدث في مجتمعنا أيضا أو في دوائرنا أكثر من إيش الأمريكيين بفكروا. العطلة عادة تبدو فرصة هيك للهروب من ضغوط الحياة، ولكن على ما يبدو أحيانا بتعمل تأثير عكسي تكشف ما تخفيه التفاصيل والروتين. بروفيسور،
21: يعني منيح انه هن عملوا هذا البحث في امريكا عشان احنا نقدر نحكي عن هذا الموضوع في مجتمعنا. انا بدي اقول لك انه في عندي ظاهره اللي هي ازمه رحله شهر العسل. علاجات اللي بوصلوا، في منهم بتركوا شهر العسل وبيرجعوا، في منهم بنطحوا من شهر العسل. يعني ممكن انه العريس يطحي العروس او العروس
20: الى هذا الحد.
21: وممكن انه يعني تقطع الرحله وترجع على راس

0: لبيت أهلها أو يرجعوا هم التنين سواء مع قرار إنه هاي العلاقة مش مناسبة لإلهم.
1: بروفيسور خولة، بس شو اللي بيكشفوا شهر العسل أو عطلة بين زوجين اللي خلال فترة خطوبة أو زواج ما بيّن؟
0: في عنا مثل بالعربي اللي بيقول إنه إذا ما جربتوش بتعرفوش، ومش كل فترات الخطوبة عنا هي فترات تعارف حقيقية. طبعا في تفاوت يعني في داخل المجتمع، في لحد اليوم ازواج وزوجات يعني اللي هن مش مسموح لهم انهم يكونوا لحالهم سوا، في اللي بيعرفوش بعض من قبل مثلا من الدراسه ومن المجتمع او من العمل المشترك، يعني بيعرفوش صفات بعض قبل العلاقه. في اللي هن بنووا انهم يخطبوا، بيقولوا انه بدهم يتعرفوا، ولكن الأسر دربتهن إنه هلأ بتسايروا، ولما بتكونوا أزواج وزوجات بترجعوا لطبيعكم. فيعني في توجه خاطئ لهذا الموضوع كتير كبير، يعني في توجه خاطئ للتعارف. ولكن يعني بدي أقول إنه السفر هو علاقة قريبة حميمية سواء بين أزواج أو يعني ناس اللي في بنات المواعدة أو صداقة صديقات أصدقاء أو حتى أقارب، أحياناً خوات بيسافروا سوا أو إخوة بيسافروا سوا. هاي الكثافة تبعت العلاقة بتظهر سلوكيات موجودة عند كل واحد، وبتظهر قدرة الآخر على المفاوضات أو على التقبل.
1: صحيح. وحتى يعني هاي نقطة بروفيسور خولة اللي ظهرت، يعني في تفاصيل قد تبدو صغيرة، ولكن على سبيل المثال موضوع التأخر، موضوع الناس اللي بتخطط أكتر من اللازم كل التفاصيل، في ناس بتتعامل بفوضى مع أمورها الخاصة وهذا بيأثر على الشريك. هل هاي السلوكيات فعلا ممكن تتحول مش لخلاف عابر ليوم ويومين احنا زعلانين من بعض لسبب انه نقرر ننهي علاقة؟
0: يعني بدي أرجع للإشي الأساسي اللي أنت افتتحت فيه الموضوع، إنه الناس ما بتصدق أنت تطلع رحلة. هلأ في تفاوت بالحاجات، في ناس اللي هاي الرحلة الأولى تبعتها أو الرحلة الأساسية أو المبلغ اللي دفعته للرحلة وإشي كتير كبير لإلها، في ناس بدها ترتاح، في ناس هي عندها كتير رتابة بحياتها اليومية وهي الرحلة بدها إياها كتير ملاني فعاليات وملاني إثارات. فيعني التنين مش دائما بيكونوا حاكين تماما عن شو بدهن، شو كل واحد بده من الرحلة. فعملية اتخاذ القرارات يعني احيانا واحد بركن على الثاني او التنين بركنوا على شركة السياحة وبس يوصلوا بده يشوفوا اذا هذا مناسب لإلهن ولا لا. فما فيش تركيز وفيش حديث على الحاجات الفردانية. ولما في، وهذا طبعا كمان عندنا يعني انه هلأ بتساير وبعدين بتحتاج بدل ما هلأ تكون حاسم وتقول إيش بدك وإيش بتكاش.
1: صحيح.
0: وكمان يعني بدي أضيف أشياء تانية اللي هي موجودة عند العرب، يعني لنفرض إنه زوج وزوج يسافروا، مين بيعرف يحكي اللغة اللي هني بدهن يدوروا فيها السفر؟ يعني هل هي بتعرف إنجليزي بتخبي جزء من المعلومات لها، وهو أو هل هو بيعرف إنجليزي وما بدوش يقولها كل التفاصيل؟ أو مثلا هل هني قرروا قديش المبلغ اللي هني بدهن يصرفوا للرحلة؟ يعني كتير مرات نفرض انه في عريس عروس راحوا على دبي لشهر العسل، هو بيكون ناوي انه يشتري ايفون من هناك وهي بتكون ناوي انه تشتري ذهب. لا هو بيكون مخبرها ولا هي بتكون مخبرته.
1: وهاي الأمور اللي قد تبدو زي ما ذكرنا تفاصيل عابرة ولكنها تتحول لخلاف، والخلاف مرات يتعمق أو بيكبر أكثر. بروفيسور خولة،
0: صحيح. وفي كمان سلوكيات باقتضاب اللي غير مقبولة. يعني ممكن مثلا إنه هو يتركها في الغرفة ويروح على الكازينو مثلا 7-8-9 ساعات وهي ما تكونش عارفة إيش بدها تعمل بوقتها. وكمان يعني هو يخسر كتير بالكازينو، أو ممكن هي يعني
1: هاي الأمور يمكن بترجعنا
0: غير متفق عليها
1: ومش معروفة عند الطرف الآخر مثل ما ذكرتي في بداية اللقاء. أنا بدي أشكرك على هاي المشاركة، وأكيد رح نخصص هيك وقت كافي للخوض في تفاصيل كل هذه الأمور والخلافات وأيضا العلاقات الزوجية والأسرية. بروفيسور خولة أبو بكر، المعالجة الزوجية الأسرية المؤهلة ومؤسسة جمعية العلاج الزوجي والأسري، شكرا جزيلا. تقدم الكلية التكنولوجية في نوفا جليل مجموعة

0: متنوعة من المسارات التعليمية في المجالات التكنولوجية والمهنية، وتوفر للطلاب بيئة تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل. عن هذا الموضوع ينضم إلي مدير قسم الأجهزة الطبية في كلية نوفا جليل التكنولوجية دكتور إلياس إسحاق. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير لإلك وللمستمعين.
0: أهلا فيك معنا هاي المرة في هاي القبعة دكتور إلياس. بسألك شو اللي بيميز هذا المسار، شو اللي بيميز هاي الكلية، وكل يعني التشديد على طبيعة التأهيل العملي اللي بيحصل عليه الطالب خلال الدراسة؟
1: أولا خلينا نضطر للموضوع نفسه. اليوم الطب عم بتقدم بشكل متسارع، بتسارع فظيع. كل يوم في عندك جهاز جديد، كل يوم في عندك تكنولوجيا جديدة. فحتى هاي الأجهزة تكون يعني ما تعطي الهدف اللي نعملت عشانه، لازم يكون في إنسان اللي يقدر يشغلها بشكل مظبوط ويحافظ عليها. فاليوم اللي بتخرجوا من هذا القسم، قسم الأجهزة الطبية اللي هني هندسة إيمي اللي احنا نسميهم، هني اللي مسؤولين عن إنه يشغلوا ويقوموا أيضا بصيانة هاي الأجهزة. فالمستشفيات، العيادات الخاصة، عيادات بات فوليم، حتى الشركات اللي هي معنية بأنها تصنع أجهزة طبية بحاجة لناس من هدول الهندسائيين. وفي نوفا جليل طبعا القسم هذا هو قسم جدا ناجح وجدا متقدم، ومننساش أنه في المستشفى في الناصر في ثلاث مستشفيات.
0: صحيح.
1: ومش بعيد عننا العفو.
0: وهذا يحلني لأني أسألك عن أهمية إتاحة دراسة هذه التخصصات في المنطقة دكتور إلياس.
1: مهم جدا، مهم جدا، لانه المستشفيات اللي موجوده بالناصري والعفو اللي بعيده كم من كيلومتر، نفس الشيء بوريا، بحاجه لهذول الناس انه يشتغلوا معاهم. فاحنا بنشوفهم في غرف العمليات، بنشوفهم في العيادات، بنشوفهم في اجهزه الالترا ساوند، السي تي، الام ار اي، في كل محل. ومن ناحيه ثانيه يعني الوظيفه هاي اللي هن بيشتغلوها يعني تضمن لهم كمان حياه واستقلالية مادية، بالأخص إنه إحنا بنشوف إنه القسم الأكبر من المنتسبين لهذا الفرع هن النساء، هن الصبايا صغار في العمر، يعني الصبايا اللي خلصوا مدرسة ثانوية أو اللي في أول طريقهم، اللي ما كان عنده الإمكانية إنه يلتحقوا لنقول في الجامعات. وما ناخدش كمان، ما ننساش إشي تاني، إنه وجود هاي الكلية في الناصري أو في الناصري العليا في نوفا جليل، هي بتوفر على الطالب أو الطالبة السفر، المصاريف، ساعات على الطريق، مع كل المشاكل اللي ممكن تكون ناتجة عن هذا.
0: وهذا إضافة للأمر الجوهري اللي حكيته بما يتعلق بالمحاضرين اللي هني جايين من المجال الطبي والمهني والمشافي، اللي بيفتح كمان فرصة للتدريب وللتشبيك وربما مستقبلا للتوظيف بالنسبة للطلاب والطالبات.
1: بدون أدنى شك، بدون أدنى شك، اليوم مستشفيات الناصري هي شريكة لهذه الكلية في أنه تشغل، يعني نسميه إحنا ستاج، تمرين، فترة التمرين. طلاب هدول قسم منهم نعمل تمرينه في مستشفيات الناصري. لما هو بيعمل في مستشفيات الناصري، ساعتها إدارات هذه المستشفيات بتحط عينها عليهم، بتشوف مين اللي منهم ماشي منيح، مين اللي ناجح، وبدون أدنى شك إمكانية إنه ياخذوهم يشتغلوا. أنا بعرف إنه عندنا في المستشفى وفي غير المستشفيات أخذنا مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثين من هدول الطالبات والطلاب يشتغلوا في المستشفى.
0: وهي أيضا قيمة مضافة إيجابية بما يتعلق بالكلية في نوفا جليل الكلية التكنولوجية. دكتور إلياس إسحاق، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة. احنا رح نتابع معكم أيضا في هذا الجانب وكل ما يتعلق بإقبال الطلاب والطالبات. دكتور إلياس إسحاق مدير قسم الأجهزة الطبية في كلية نوفا جليل التكنولوجية. وبهذا نكون قد وصلنا لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم على مرافقتنا. الشكر موصول لزملائي في التحرير، محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى وليد زعبي، ومحمد زيدان. في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل. في الإنتاج ماجي علوطي. في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار. وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. على رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كناعني، موجز على آخر الأخبار. دمتم بخير وأمان، إلى اللقاء.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
2: سكن، اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
2: كنت متخرب.

0: عيد إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك،
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
6: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا.
7: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
9: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. نفى رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت أنه وافق على ضم القائمة العربية الموحدة للحكومة القادمة خلال اللقاء الذي عقد في الزرازير. وكان قد أعلن الحزب أن 8 رؤساء سلطات محلية عربية بدوية أعربوا عن دعمهم لترشح أيزنكوت لرئاسة الحكومة. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس مجلس طوبة الزنجرية مؤيد هيب إن بيان الحزب ليس دقيقا، مؤكدا أن اللقاء لم يتضمن أي التزام بدعم أيزنكوت، وإنما مساندة الأحزاب التي تتعهد بتغيير الحكومة الحالية.
1: لم يكن هناك أي تعهد علني على يد رؤساء السلطات البدوية في الشمال لدعم حزب يشار، ولكن مع هذا نحن اجتمعنا مع أيزنكوت، اجتمعنا إلى رؤيته السياسية وإلى استراتيجية هذا الحزب. كلنا متفقون بأنه لابد من إيجاد حل جذري لتغيير الحكومة القائمة. كلنا متفقون بأنه لابد من طرد التيارات اليمنية العنصرية من مصنع القرار ومن الوزارات الهامة حيث
0: من المتوقع أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية النظر في طلبات شطب عدد من القوائم والأحزاب من خوض انتخابات الكنيسة 26. وقدم حزب الليكود وأحزاب في الائتلاف طلبات لشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وحزب الديمقراطيين، في حين تقدمت جمعيات حقوقية بطلبات لمنع حزبي إيتامار بن غفير وبتسل إل سموتريتش من المشاركة في الانتخابات. في حديثه لراديو الناس قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان إن الأحزاب اليمينية والفاشية تستغل الأدوات الديمقراطية للمساس بالشراكة بين الأحزاب اليهودية والعربية.
2: הבקשות האלה הן בקשות מגוחכות של עוצמה יהודית ומפלגה בעלת מאפיינים פשיסטיים מובהקים שחותרת תחת אושיות הדמוקרטיה הישראלית, משתמשת בכלים דמוקרטיים כדי לקעקע את הדמוקרטיה מבפנים, וכמובן זה לא יעבור ולא צריך להתרגש מזה יותר מדי. אנחנו במקביל ביקשנו לפסול אותם. אנחנו סבורים שאין שום סיבה לאמץ גישה של פסילה גורפת של המפלגות הערביות. נהפוך הוא, התשובה המוחצת לממשלה הנוכחית יש שותפות יהודית ערבית אמיצה. ישבנו בעבר עם מנסור עבאס, דרך אגב גם ראשי מפלגות מהאופוזיציה הנוכחית כמו בנט וליברמן כבר ישבו עם מנסור עבאס.
0: قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 23

0: 20 عاما من مدينة سخنين بتهمة إطلاق النار باتجاه منزل سكني في المدينة ومحاولة الفرار على متن دراجة كهربائية. وبحسب الشرطة وقعت الحادثة فجر 28 من أغسطس آب عندما سمع دوي إطلاق نار في إحدى أحياء سخنين، وبعد مطاردة تمكن أفراد الشرطة وقوات حرس الحدود من إلقاء القبض عليه. قتل الشاب ياسين خليل دكا البالغ 28 عاما إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس في مدينة يافا. وأعلنت الشرطة اعتقال شاب في العشرينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في الجريمة، فيما لا تزال الخلفية قيد التحقيق. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد 4 أشخاص بينهم قاصر بشبهة محاولة تهريب نحو 20 كيلوغراما من المخدرات من إسرائيل إلى الأردن. وبحسب بيان الشرطة تعود القضية إلى 22 من أغسطس آب الماضي حين رصدت القوات عددا من المشتبه بهم قرب السياج الحدودي. قال الحوثيون في اليمن صباح اليوم إنهم أسقطوا طائرة حربية سعودية من طراز F-15 متهمين الرياض بشن المئات من الغارات على المناطق التي يسيطرون عليها. ومن جانبه رفض المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع اتهامات السعودية للحوثيين باستهداف مدينة مكة المكرمة، وقال إن الهجمات تستهدف المنشآت النفطية والقواعد العسكرية. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حارا نسبيا في معظم المناطق. ختام الموجز، لحظات وتلتقون الزميلة سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: العائلة والأسرة.
3: بين العائلة والأسرة نستخدم أحيانا لفظة عائلة، وفي أحيان أخرى نستخدم لفظة أسرة، فما الأصل اللغوي لكل منهما؟ عال فلان عولا وعيالة كفاهم ومانهم كأعالهم وعيلهم، والعول قوت العيال، وعول عليه أي اعتمد عليه. هكذا فإن ما يندرج تحت الجذرين عول وعيل في معظمه يدور في الحقل الدلالي الذي يحمل معاني الحاجة إلى الدعم والإنفاق. وبكلمات أخرى، العائلة أشبه بمنظومة علاقات بين معيل وهو رجل له أولاد ويتكفل بهم، وبين عيال وهم أولاد يحتاجون لمن يرعاهم وينفق عليهم. أما لفظ أسرة فيقال يأسره أسرا وإسارة شده بالإسار، والإسار ما شد به من رباط، وجاء القوم بأسرهم، جاءوا جميعهم، وهذا الشيء لك بأسره أي برمته، وأسرة الرجل قومه ورهطه الأقربون لأنه يتقوى بهم. وعليه فإننا نلاحظ أن المعاني تدور حول الشد والعصب والترابط والتلاحم، وكلها معان تنعكس فيما يدعى أسرة لما فيها من قوة العلاقة واتحاد في الغاية.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

صباح الخير، 11:08 الساعة باستوديوهاتنا. تحية صباحية حلوة كتير مني لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، ميت أهلا وسهلا، خاصة اللي فاقوا بكير بكير بكير. يعني في ناس بتطلع من البيت 5 و4 و6، صار نص نهار عندكم بعرف، بس برضو صباح الخير. لقاء وموعد جديد أنا وإنتو على هوا راديو الناس من خلال برنامج على فكرة. وعلى فكرة راح نتناول كتير مواضيع وراح نسمع كتير أغاني، وبعود وبكرر وبذكر مثل كل يوم راح يكون في إمكانية للمشاركة معنا على الهوا أو الواتساب. واليوم راح نسمع الأغاني على ذوقكم بالذات الساعة الثانية. المهم يلا الموسيقى جاهزة والمواضيع رح أحكي لكم تفاصيلها بعد شوي. من بعد ما نحيي الطاقم معنا ميرال صفدي وميس عساف في الإنتاج، محمد أبو ليل في الهندسة الصوتية، وأكيد مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نشار.

طيب اليوم رح نحكي عن القهوة. مين فينا ممكن يصحى بدون قهوة؟ على أنواع، ممكن إسبريسو، قهوة عربية، نسكافيه، اللي هو. كتير دراسات بتحكي وبتقول إنه ريحة القهوة لحالة بتعدل المزاج، فما بالكو إذا شربناها؟ هل هي طقس؟ هل هي عادي؟ هل هي فعلا بتصحصح؟ هل وهل؟ كتير شغلات رح نحكي عنها اليوم بكل ما يتعلق بالقهوة. رائد نخلي، مؤسس شركة للقهوة المختصة وأكاديمية تعليم القهوة، رح يكون معنا ويحكي لنا هالتفاصيل عن هالموضوع. كمان بالساعة الأولى رح نحكي لكل صناع المحتوى، كتير مهم كمان للمشاهدين اللي بيحضروا على السوشيال ميديا أو بسمعوا، والمستمعين هون تعرفوا إنه مش كل من قال إنه صانع محتوى يعني هو صانع محتوى، خاصة إذا بقدم معلومات سواء كانت طبية، صحية، نفسية، نصائح عامة. كتير مهم تنتبهوا عن جد مين بتقدروا تقولوا إنه صانع محتوى حقيقي وناجح ومين لا. وإذا حابين تكونوا صناع محتوى، شو المطلوب؟ شو الشغلات اللي لازم تنتبهوا لو تاخذوها بعين الاعتبار؟ كمان اليوم جورج خليف رح يكون معنا، يعني هو يقدم لنا هيك شوية نصائح بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. إذا سايقين بالسيارة علوا الراديو، حلو كتير هالأغنية، سوقوا عماهلكم، استمتعوا، احنا مع بعض للوحدي. من راديو الناس 103.3 107.8 FM، أجمل تحيه.

0: أغاني كاظم الساهر الجديد على فكرة يعني في فترة هو دايما توب, هو دايما في القمة, بس في فترة وكأنه بعد شوي أو غاب. بس بالفترة الأخيرة الأغاني اللي عم تنزل إشي واو. طيب إحنا رح نحكي عن القهوة بعد شوي, وعلى فكرة في أشياء بحياتنا ما إلها علاقة بالحاجة, في إلها علاقة بالإحساس, مثل القهوة, لأنه القهوة مش مجرد مشروب من فيه عليه, والقهوة مرات ممكن تكون أول حضن لإلنا الصبح, أول لحظة هدوء وسط يوم مليان بالدوشة, ومرات في حجة حلوة حتى نقعد مع بعض مع حدا منحبه, يلا نشرب قهوة متعودين نقولها. هذا غير ريحة القهوة اللي هي قصة لحالها, بتفتح الذاكرة, بتغير المزاج, بتخلي أبسط اللحظات إلها طعم خاص. في ناس مدمنة قهوة, بعرفش إذا ممكن نقول إدمان على القهوة, بس بتقدرش تصحى ولا بتبدأ يومها بدون فنجان القهوة, وفي ناس عندها طقس القهوة مش مشروب زي ما قلت من شوي. بكل الأحوال إذا حابين تشاركونا على الواتساب بالساعة الأولى وتقولونا أي نوع قهوة بتحبوا تشربوا, قهوة عربية, إسبريسو, نسكافيه, أي نوع قهوة بتحبوا وشو بتعني لكم, هل ممكن يعني تبدوا اليوم بدون قهوة أو لا, على 050-55-77-399 050-55-77-399. إعلانات ونرجع لنكمل مشوارنا, خليكم معنا.
1: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
3: לא נכון.
2: נכון מאוד.
3: לא נכון. וואו, וואו. וואו, תודה רבה על
2: הבשורה
3: הטובה.
2: תודה רבה לך.
1: בעד פיש ענקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבי. ממנוע אלבי על מהונדונה 18 עם. אלמורהנת יומכן אנטו עדי אל אלאדמאן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
4: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع, غيابنا كلفنا ب27/10 وحاضرين ومؤثرين.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية, تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية, لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
6: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية, 5 نجوم بالتصنيف الدولي, سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس, فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
7: فريق السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص, متوقعين طوابير كتير طويلة, ديروا بالكم.
8: بعتي لي هذا, بعتها لصاحباتي بالجروب.
9: بس لحظة, كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
10: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة, دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيار هو اللي بيقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
11: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هي؟
12: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
13: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
14: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
15: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
16: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
13: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

على فكرة احنا مستمرين للساعة واحدة، وعلى فكرة اذا في عندك صفحة بالسوشيال ميديا حسب رأيك بتكفي هالصفحة حتى تكون موجود؟ لا مش كافي. ليش؟ لأنه لازم يكون في إلك حضور. وليش لازم يكون في إلك حضور؟ لأنه من بين ملايين الصور والفيديوهات اللي بتنزل كل يوم، السؤال مش كيف أنشر، السؤال ليش الناس بتوقف عند صفحتي أنا؟ شو اللي بيخلي الشخص يشوف يعني أول الفيديو ويقرر يتابع أو لا؟ شو اللي بيخلي الناس تتذكرك، تستنى محتواك، تحس إنك عم تحكي معها بالذات؟ تطوير الصفحة مش بس بعدد، يعني منقدرش نقول إنها صفحة منيحة لأنه عندها كتير متابعين، لأنه في كتير متابعين اليوم بكبسة زر ممكن نشتريهن اللي بيكونوا مش حقيقيين. واليوم بدنا نفهم كيف نطور صفحتنا وشو النصائح اللي ممكن يقدم لنا إياها جورج بكل ما يتعلق بصناعة المحتوى بعد شوي.

0: المشوار مكمل وبكل ما يتعلق بصناعة المحتوى. خلينا نقول صباح الخير لجورج خليف البيج جورج صانع محتوى وصاحب أول مركز لتعليم صناعة المحتوى بالعربي في البلاد. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك سوزان.
0: يا هلا يا هلا. أنا بالأول بس حابة أفهم شو قصة البيج جورج، ليش البيج جورج؟
1: هي متعلقة صراحة بالحجم، يعني بالطول وبالوزن.
0: بيج يعني حضرتك بيج يعني. طيب يا هلا فيك جورج. اليوم كل واحد ماسك بإيده تليفون بصير يصور. حلو، ممكن تصور، بس إنك تقول أو تعتبر نفسك صانع محتوى هاي صارت كتير كتير، لأنه صناعة المحتوى كلنا بنعرف أو اللي يعني الموجودين بهذا المجال، هي مش إنك مجرد تصور وتطلع تحكي. حتى لو كان عندك معلومات يعني صناعة المحتوى، إنك تعرف شو تحكي ولمين تحكي وليش تحكي وكيف تخلي الناس توقف عندك، صح؟
1: 100%.
0: حلو. المحتوى اليوم صار بالملايين، يعني كيف ما بتشوف بأي موقع بالسوشيال ميديا بتشوف صناع محتوى، الشاطر والمش شاطر، السادق والمش سادق، المسؤول والغير مسؤول. اليوم حابي أسمع منك عن هالموضوع بكل ما يتعلق بصناعة المحتوى، يعني شو الفرق خلينا نقول بين الشخص اللي بنشر محتوى والشخص اللي فعلاً بصنع محتوى؟
1: أول إشي صراحة سؤال كتير حلو ومهم، والناس عن جد بتميزش بيناتهم، وللأسف ناس موجودة على المنصة بتميزش بيناتهم. اليوم اللي بنشر محتوى هو غالبا شخص بصحى الصبح بفكر شو بدي أنزل اليوم، ممكن محتوى من يومه، من عيلته، من شغله، من موقف صار معه، لدرجة إنه اليوم في ناس بتعمل محتوى من كوباية نسكافيه لهي الدرجة.
0: صح.
1: صانع المحتوى قبل ما يصور بفكر شو الرسالة اليوم بدي أتركها، شو الأثر اللي بدي أتركه، مش شرط كل يوم يعني، بالفيديو اللي وراء شو بدي المشاهد يأخذ معه بعد ما يخلص الفيديو. لما نحكي عن صناع محتوى فعليين سوزان، للأسف عددهم كتير قليل ببلادنا.
0: صحيح.
1: بس مهم أوضح شغلة، مش غلط صانع المحتوى يشارك حياته اليومية بين فترة وفترة، لأنه هذا إشي بقرب الناس أو المتابعين منه وبخليه يرتبطوا بشخصيته أكتر. بس مش لازم كل كوباية نسكافيه تتحول لمحتوى،
0: مع أنه اليوم يشوف أنه في كتير ناس على السوشيال ميديا اللي بيشاركوا شغلات اللي هي زي ما قلت النسكافيه أو تفاصيل يوم، اللي يمكن أنا كسوزان مش كتير تعنيني، بس بتشوف بيعملوا مشاهدات وبيعملوا لايكات وبيعملوا، يعني بتشوف في إقبال على هيك نوع من الفيديوهات مهما كانت تافهة. يعني في ناس عن جد بتقدم شغلات أتفه من التفاهة، وبتشوف اللي بتعب ومش عارف إيه السؤال هون اللي بدأ أوصله جورج، الكاريزما تبعت الشخص اللي عم بحكي أو اللي عم بيقدم قديه بتلعب دور، وقديه ممكن عن جد الشخصية تغلب المحتوى نفسه.
1: 100%. بس أنا بدي أوضح لك كمان شغلة هنا صغيرة سوزان، إنه هنا مرات مش بس الكاريزما هنا، لأنه أنت تعودت على الشخص وفوتك هو حياته، يعني زي اليوم زميلك بالشغل إذا هو فوتك حياته أكثر فبترتبط فيه مع الوقت، فهمت علي؟ فإني فوتونا حياتهم، رغم إنه أغلب صناع المحتوى أو خلينا نقول بلوجرز بين قوسين عم بيكونوا في البداية بيعملوا محتوى، بعدين خلص بصير يعمل أي شيء لأنه الناس راح تحضر هيك وهيك، فهمت علي؟ فبيبطل يعمل جهد زايد عشان إنه يجي تبيك لعنده. وبالآخر كمان إحنا بالآخر بدنا محتوى بيشبهنا، لما المحتوى صار يشبهنا وعفوي وبسيط وهاي الشغلات صرنا نكيف عليه إنه في ناس زينا على السوشيال ميديا.
0: صح. طيب

0: الناس اللي في ناس نغشي وعندها كاريزما حلوة وعندها متابعين بس الفيديوهات بتوصلش, يعني بتشوف المشاهدات على الريلز أو حتى الستوريز يعني أعداد مقبولة, بديش أقول كتير واطي بس مقبولة. شو ممكن يكون السبب من وراء الوصول؟
1: 100% في هون عدة عوامل تلعب. للأسف في ناس اليوم بتفكر الموضوع حظ وشانس إنه هذا الفيديو خلص كيف ما بدي أنزله. في بارامتر معين اللي أنت بتعمليها لما تعمل المحتوى تبعك أو الفيديو, في مبنى فيديو لازم يكون مبني عليه, شو تحكي بالأول بالنص بالآخر, كيف الفيديو يسحب, كيف الفيديو يجذب الناس. كيف اليوم هذا الواحد برا لسه عم بقلب على قولتك, في ملايين فيديوهات تنزل كل يوم على البلاتفورمز هذولا, فكيف شخص عم بقلب بين مئات الفيديوهات خلال ساعة واحدة يوقف عندك ويتابعك؟ فهمت علي؟ فهو مش بس إنه أنت تعمل إشي حلو, المهم إنه توصلي بطريقة الصح.
0: يعني بنقدر نقول إنه طريقة تقديم الفكرة القوية اللي براسنا أهم, يعني مهمة جدا. شو الأهم, الفكرة القوية ولا طريقة تقديمها؟
1: لا, سؤال كمان هذا عن جد حلو. في ناس هون توقع الفكرة القوية هي مجرد 5% من نجاح الفكرة. يعني انت قد ما بتقولي فكرة طاحنة وقوية وجامدة ورح تفكع, بس ما هي فكرة, ما هي بعدها براسك. فهمت علي؟
0: صح.
1: بعدها مجرد خيال. يعني كل ما هي ما تطبقتش على أرض الواقع فهي مجرد فكرة. فإذا هي ما وصلتش بالصورة الصح تبعتها فيش إلها طعم. واللي بيعرف يوصل الصورة صح بيعمل من أي فكرة لو بسيطة لو من نسكافيه محتوى.
0: يعني لازم نكون خبراء مثلا حتى نصنع أو نقدم المحتوى بشكل صح. يعني
1: هو مش خبراء. هو أكثر إنه اسمعي, هو أكثر إشي التجربة بتلعب دور. في أكبر يوتيوبر أو صانع محتوى بالعالم اسمه مستر بيس أو جيمي, عنده أكثر من مليار متابع. دائما شو بحكي, من فيديو لفيديو حسن حالك 1%, بعد 100 فيديو بتكون حسن حالك 100%. فهمت علي؟
0: حلو. طيب هل إحنا ممكن نعرف إنه المحتوى تبعنا فيه له جمهور حتى ما نضيع وقت على الفاضي؟ يعني كيف إحنا ممكن نوصل للجمهور اللي إحنا بدنا عن جد الفيديوهات توصل له؟
1: 100%. طلع أحكي لك شغلي والصراحة, فيش محتوى فيش له جمهور, بس كبر الجمهور هذا وحجمه بيختلف. يعني الناس عندها انترست بالكوميديا مثلا جمهور اكبر من الناس اللي عندها انترست بالمكياج او بالرياضة او بالبزنس. فهمت علي؟ ففيش محتوى ما لهوش جمهور, بس فيش وفيش محتوى فيش له اعلانات, بس حجم المتابعين لهذا المحتوى وجمهور الهدف تبعه بيختلف. على فكره عصيرة المحتوى انا غيرت 6 انواع محتوى بالثمان سنين, فتخلوش هذا عائق او انه تبدا ولا ما تبدوش.
0: حلو. السؤال كان في تقبل من الجمهور انك تغير المحتوى نفسه, خاصة انه في كتير ناس بتتعلق وبتتعود على شخص معين والمحتوى تبعه.
1: انا صراحة بالاول انا كنتش خبير كفاية وقعد اني خسرت كم من 400,000 متابع. يعني مش اكمل هنا 400,000 متابع.
0: لا فكرت مش عاجبينك يعني.
1: لا 100%. انا خسرت 400,000 متابع بسبب انه طريقة التحويل كانت غلط, لان الناس انا بالاول فتعمل اعمل محتوى العاب او جيمينج اللي هو هذا على اليوتيوب بس العاب غير. فالناس تعودت على اللعبة مش على جورج. فهمت علي؟ ما عرفتش بالاول احول انه احولهن على جورج, لانه شو ما نزل جورج رح يتعودوا عليه.
0: صح.
1: بس اللي كانوا متعودين يشوفوا جورج عم بلعب اللعبة اكس. فهمت علي؟ فعشان هيك صار عندي هون الفشل الاخر يعني سميها.
0: طيب جورج, سؤال أخير مش رح أطول عليك أكتر من هيك, بس إذا في ناس عم تسمعنا وحابة تبدأ تقدم محتوى أو تعمل فيديوهات على السوشيال ميديا من الصفر, أهم ثلاث خطوات لازم تبدأ فيها وتعملها وتطبقها شو هي؟
1: يوفي خليني أجاوبك هيك جواب هون مرتب, لأن هذا عن جد مهم وكل واحد عم بسمعنا لازم يركز فيه. اول اشي, وانا صراحه فكره هذا الاشي بعلمه من سنتين لليوم, انا بعلمه للناس اللي في صناعه محتوى, مهم كتير يكون عندك رساله واضحه وهدف واضح. اذا انت فيش عندك هدف وفيش عندك رساله ولا شغف, فانت بعد فتره بروح هذا حماس البدايات وبتبلش نفسيتك هيك تضلها داون وكل عامل بأثر عليك. يعني اذا انت اليوم بس بعد كيك بالبدايات دائما في هذا حماس البدايات او فتره دي انت متحمس وبدك تعمل الماكسيموم, بس بعد فتره اذا انت فيش خطه واضحه وفيش طريق واضحه بصير نفسيتك دائما كل عامل بأثر. اذا اليوم جبتيش مشاهدات بتزعلي, اذا اليوم فيش كذا بتزعلي. فهم ايش ان انت تجهز عقلك انه يستقبل ويفهم حاله بالاول ويفهمك انت شو هدفك انت من السوشيال ميديا بالاول. ثاني شغله كثير مهمه برضه كثير بحكيها, ما فيش لحظه مناسبه انك تبدا, فيش وقت مناسب انت راح تكون فيه جاهز لتبلش صناعه المحتوى. وهذا الاشي باي اشي بالحياه, ما حداش كان جاهز للخطوه اللي وراها, ما حداش كان جاهز لصناعه المحتوى, ما حداش كان جاهز لاول اعلان, ولا حدا كان جاهز لاول برنامج. واكيد الناس بتعمل اللي عليها بس يعني تستناش انه في والله يعني مش راح يكون في

0: اللمعه اللي تلمع براسي خلاص لسه لازم ابلش. ففيش لحظه مناسبه انك تبدا صناعه المحتوى، كل يوم هو لحظه مناسبه اذا انت فاهم شو عم بتساوي وشو هدفك من اللي بتسويه.
1: حلو.
0: وتالت هيك اخر شغله كمان سوزان، هيك حب ازيدها كمان، في ناس بتكونش محضره حالها لها تقبل انه محتواك رح يكون سيء بالاول. يعني عادي، مش شرط يكون بيرفكت، مش شرط يكون معك احسن كاميرا، احسن ميكروفون، احسن ضي، المهم انك تبدا. وكيف حكيت لك قبل شوي، لو كل فيديو حسنت من حالك 1% بعد 100 فيديو تحسنت حالك
1: توصل لل 100%. حلو كتير، شكرا على نصايح جورجي خليف. ولا بيك جورج شو بتحب أقول لك؟ التنتين شغلة. طيب تمام، يعطيك العافية ولنا لقاءات إن شاء الله. شكرا كتير،
0: إن شاء الله نهارك سعيد.
1: يا أهلا، باي باي.
2: قال شو قال ما بتحب تتصور، ما صورة بس نظهر، طب ليش

رح أعمل لهم فوبيا. مهند زايتر الترند الأول. بدي أذكركم كمان مرة إذا بتحبوا تشاركونا على الواتساب 0505577399 وتحكولي أنونو قهوة بتحبوا تشربوا وهل فعلا بتصحصحكوا بتعدل المزاج ولا هي مجرد فكرة موجودة وإحنا عايشين على أساسها. اسمعوا نبيل شايل.

0: نبيل شايل حلو كتير منه هالأغنية. بدي أذكركم بالساعة الثانية رح يكون في مشاركات، رح نسمع أغاني على مزاج كل هوا، رح يكون لإلكم بتتصلوا بتطلبوا أي أغنية حابين تسمعوها، وبتقدروا تحكوا معي شو ما بدكم بأي موضوع عادي، نتخرف مع بعض. هذا كله بالساعة الثانية، أما بهالوقت فرح نتوقف مع فاصل إعلاني ومنرجع لنكمل المشوار. خليكم معنا.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
3: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
6: قبل ما أتعرف على ما انت لك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على ألمانيا،
7: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
8: بدي اجي

0: سكن إقامي،
1: كنت بحالة ضياع،
2: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
4: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
5: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
2: منظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
7: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
8: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
9: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
10: فرحتكم كملت
11: إيروكا. يعني اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
12: هدموا بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
13: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
14: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
15: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
16: دهان أكبنير على حياة أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
17: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات

لو بدي أحكي لكم أنا شخصياً شو بحب أشرب الصبح، مش القهوة العربية لا، ولا الإسبريسو. أنا بحب النسكافيه التقليدي العادي، مش كله حليب، مي، شوية حليب ربع أو أقل، بدون سكر. ونعم نهاري من غير هالفنجان للأسف بزبطش.

الحلقة اللي عامل قلق والإسبريسو والقهوة التركية والأمريكانو والقهوة العربية. الإسبريسو على فكرة قهوة سودة مركزة كتير وقوية كتير. القهوة التركية تقيلة ومركزة وبتنغلى مع المي وبتتميز بوجود رواسب البن التفل، بنقول له التفل بقاع الفنجان. الأمريكانو عبارة عن جرعة إسبريسو مخففة بالمي السخنة اللي تعطي طعم القهوة السودة التقليدية طعم خاص. الكابوتشينو مزيج متوازن بيتكون من أجزاء متساوية من الإسبريسو والحليب السخن ورغوة الحليب المكثفة. حبش أنا رغوة الحليب على فكرة، بفضلها

0: طيب احنا رح نتوقف مع الاعلان والاخبار وبنرجع لنكمل مشوارنا الساعة الثانية من على فكرة. رح نستقبل اتصالاتكم، نسمعكم معنا على الهواء وانتو تختاروا الاغاني اللي انتو بدكم اياها. من راديو الناس اجمل تحية، اسمعونا 101.103.3 107.8 او ممكن تنزلوا التطبيق وتسمعونا في اي مكان واي زمان. إعلانات أخبار وراجعين، خليكم معنا.
1: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
6: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بالسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
8: بتحلموا اريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. קשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
10: את אמיתית?
9: אני אמיתית מאוד.
10: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
8: בעד פישנקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתתסלו נג'מי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על ממהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יומכן אנטו עדי אל אדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקט.
11: עיידת נזאר קליניק في حي المطران النار.

0: برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند ارجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع او في فروعنا. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: قل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27 حاضرين ومؤثرين.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. نفى رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت أنه وافق على ضم القائمة العربية الموحدة للحكومة القادمة خلال اللقاء الذي عقد أمس في الزرازير. وكان قد أعلن الحزب أن 8 رؤساء سلطات محلية عربية بدوية أعربوا عن دعمهم لترشح أيزنكوت لرئاسة الحكومة. وفي حديث للراديو الناس قال رئيس مجلس طوبة زنجرية مؤيد هيب قال إن بيان الحزب ليس دقيقا، مؤكدا أن اللقاء لم يتضمن أي التزام بدعم أيزنكوت وإنما مساند ندت الأحزاب التي تتعهد بتغيير الحكومة الحالية.
1: لم يكن هناك أي تعهد علني على يد رؤساء السلطات البدوية في الشمال لدعم حزب يشار، ولكن مع هذا نحن اجتمعنا مع أيزنكوت، اجتمعنا إلى رؤيته السياسية وإلى استراتيجية هذا الحزب. كلنا متفقون بأنه لابد من إيجاد حل جذري لتغيير الحكومة القائمة. كلنا متفقون بأنه لابد من طرد التيارات اليمينية العنصرية من مصنع القرار ومن الوزارات الهامة، حيث يقطع بن كبير وسموتريتش وغيرهم من رعاة شبيبة التلال.
0: من المتوقع أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية النظر في طلبات شطب عدد من القوائم والأحزاب من خوض انتخابات الكنيسة 26. وقدم حزب الليكود وأحزاب في الائتلاف طلبات لشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وحزب الديمقراطيين، في حين تقدمت جمعيات حقوقية بطلبات لمنع حزبي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من المشاركة في الانتخابات. في حديث لراديو الناس قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان إن الأحزاب اليمينية والفاشية تستغل الأدوات الديمقراطية للمساس بالشراكة بين الأحزاب اليهودية والعربية.
2: בקשות האלה הן בקשות מגוחכות של עוצמה יהודית, ומפלגה בעלת מאפיינים פשיסטיים מובהקים, שחותרת תחת אושיות הדמוקרטיה הישראלית, משתמשת בכלים דמוקרטיים כדי לקעקע את הדמוקרטיה מבפנים, וכמובן זה לא יעבור ולא צריך להתרגש מזה יותר מדי. אנחנו במקביל ביקשנו לפסול אותם. אנחנו סבורים שאין שום סיבה לאמץ גישה של פסילה גורפת של המפלגות הערביות. נהפוך הוא, התשובה המוחצת לממשלה הנוכחית תהיה שותפות יהודית ערבית אמיצה. ישבנו בעבר עם מנסור עבאס, דרך אגב גם ראשי מפלגות מהאופוזיציה הנוכחית כמו בנט וליברמן כבר ישבו עם מנסור עבאס. הם הראשונים להודות שהישיבה הזאת הייתה ישיבה טובה, בונה, הייתה נכונה.
0: قدمت نيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ 23 عاما من مدينة سخنين بتهمة إطلاق النار باتجاه منزل في المدينة ومحاولة الفرار على متن دراجة كهربائية. وبحسب الشرطة وقعت الحادثة في 28 من أغسطس آب الماضي عندما سمع دوي إطلاق نار في أحدى أحياء سخنين، وبعد مطاردة تمكن أفراد الشرطة وقوات حرس الحدود من إلقاء القبض عليه. أعلنت الشرطة اليوم أنها أخضعت شابة تبلغ من العمر 25 عاما من سكان عين نقوبة للتحقيق بشبهة القيادة دون حذر وتعريض حياة الآخرين للخطر بعد

0: تداول توثيق يظهر قيادتها مركبة بينما كانت طفلة صغيرة تجلس على ساقيها. ووفق بيان الشرطة فتحت الوحدة المركزية التابعة لشرطة السير في لواء القدس تحقيقا عقب وصول التوثيق، وتمكنت من تحديد هوية السائقة واستدعائها إلى مكاتب الوحدة لاستكمال التحقيقات. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد 4 أشخاص بينهم قاصر بشبهة محاولة تهريب نحو 20 كيلوغراما من المخدرات من إسرائيل إلى الأردن. وبحسب بيان الشرطة تعود القضية إلى 22 أغسطس الماضي حين رصدت القوات عددا من المشتبه بهم قرب السياج الحدودي. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس اللبناني جوزيف عون قوله إن لبنان منفتح على أي قوة تستبدل قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل، مؤكدا ضرورة تجنب حصول أي فراغ بعد انسحابها. وأوضح عون أن أي قوة تخلف اليونيفيل ينبغي أن يوضع لها إطار قانوني، على أن يكون المبدأ الأساسي لهذا الإطار هو سيادة الدولة. وإلى أحوال الطقس. يترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حارا نسبيا في غالبية المناطق. ختام الموجز ما الآن، ساعة ثانية من برنامج على فكرة مع الزميلة سوزان حجار نجار. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية، لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
3: هاي تقنية الفار خطورتها،
2: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وع السمع.
1: برنامج ميكس مع ناصر طه،
4: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات، وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة، كونوا معي في ميكس كل 2، 3 و5 من 6 إلى 7، معي أنا ناصر طه.

12:07 دقائق الساعة باستديوهاتنا سارات وإحنا معكو على الهواء مباشرة. أنا معكو للساعة وحدي بهالساعة. قررت أفتح لكم مجال تتصلوا تقولوا لي أنا أغنية حابين تسمعوا. تقدروا تتصلوا وتحكونا على 0461166666 وتحكونا شو ما بدكم. رح نعطيكم مجال. الأسبوع الماضي حبيتوا هالفقرة هيك وكأنه منرجع لأيام الماضي، أيام ما كانش في يوتيوب، ما كانش في تليفونات، كنا نسمع الأغاني بس على الراديو.

يلا نرجع مع بعض لهديك الأيامات. اتصلوا احكوني وأنا جاهزي أسمعكم شو ما بتحبوا وشو ما بتكون.

0: أهلا غام ليلى يسارة، نستقبل اتصال ومنقول ألو لمين؟
1: ألو.
0: أيوة
1: مرحبا.
0: أهلا،
1: كيف حالك؟ شو أخبارك؟
0: أنا منيحة كتير، أنت كيفك؟
1: تمام نشكر الله.
0: مين معي؟
1: تمام، أمين.
0: كيفك يا أمين؟
1: تمام نحمد الله، كيفك؟
0: من وين؟
1: طمرة.
0: من طمرة، أهلا وسهلا بكل مستمعينا بطمرة. شو أحكي لي، شو عبالك؟
1: فضل.
0: فضل، أنا أغني لفضل؟ في أغنية معينة ولا؟
1: إيش كلاسي؟ يا غايب، بنفع يا غايب.
0: يا غايب، على راسي يا غايب. ليش اخترت هالأغنية؟ بتحب تحكي لنا هيك ندردش شوي ولا مجرد بس جا عبالك تسمعه؟
1: إيش نستولقي ونحبه إحنا لفضل.
0: طيب، إن شاء الله برجع لنا بقوة عن قريب كمان.
1: تحبي لفضل؟
0: أنا؟ نمرة واحد. عندي أنا شخصيا نمرة واحد فضل. طبعا
1: شايفة؟
0: شفت؟ نفهم. طيب يا أمين، يعطيك العافية، شكرا كتير على اتصالك. باي باي. إذا بتحبوا تتصلوا 0461166666 أو تبعتوا لنا على الواتساب 0505577999.

0: على فكرة هالأغنية نزلت بال 2002 وبعدها لليوم مطلوبة وضاربة. وهالأغنية لأفضل كانت النقطة اللي نقلته من مطرب عادي لنجم أول بالعالم العربي. أما لو بدي أحكي لكم عن قصتها شوي، ففضل لحنها لمين؟ تعرفوا لمين؟ لنادية. مين نادية؟ مرته. لحنها إياها وقت كان بعيد عنا بسبب شغله وحفلاته، فحس قديه مشتاق لها، راح كتب اللحن وهو متغرب عنها. الأغنية هاي هي عتاب حب مش عتاب زعل، يعني أنت غايب بس إحنا بعدنا منحبك ومنستناك. فضل غناها بإحساس عالي لأنه عن جد كان مشتاق. ونزلت يا غايب بوقت ما كانش كتير فيه أغاني تقيلي، كانت خفيفة وقريبة للقلب. فمن 2002 لليوم وبعدها
1: تسين جروحي وأحزان.
0: كمان اتصال. الو،
2: الو، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيكي. مين معي؟
2: معك ميسر.
0: كيفك يا ميسر؟
2: الحمد لله.
0: من وين؟
2: من قرية نين.
0: من نين؟ اهلا وسهلا فيكي. مين بتحبي تسمعي؟
2: بحب اسمع شرحتي لنا عن القهوه، وهيك حابين نسمع اغنيه سميره توفيق بالله تصبوا هالقهوه.
0: بالله تصبوا هالقهوه. اه والله حلوين. طب احكي لي، شو بتشربي قهوه انت؟
2: انا اشرب قهوه عربيه.
0: اه، العربيه العادي اللي بنعملها
2: مع هيل. اصحى الصبح اشرب فنجان قهوه مع السيجاره. ما يزبط بدون سيجاره فنجان القهوه.
0: ما يزبط فنجان القهوه بدون سيجاره. وقد ايه بتشربي قهوه؟ تقولي ليش غلاي؟
2: انا بالنهار بشرب. انا طلع قاعده على التخت، لا شغله ولا عامله، اسمع راديو الناس، اسمع كيفت على برنامجك كل يوم من 11 للوقت.
0: الله هاي حافظه منيح، ممتازه.
2: واليوم استناكي.
0: الله يسعدك يا ميسر، بتشرفيني دائما.
2: انا فادي غايره من 3 للخمسة.
0: صح، وجه تحيه لزميل فادي كمان. صحيح،
2: انا اشرب كل يوم تقريبا، يعني اقول لك 10 فناجين.
0: كتير يا ميسر، 10 فناجين كتير. شو السيري؟
2: بشرب يعني فناجين صغيرة مين مليانة هيك.
0: 10 فناجين مع 10 سواقير؟
2: لا كثير، 10 سواقير، 3 عندي حساب.
0: 3 سواقير مع 10 فناجين. طيب على القليل. طيب شكرا لاتصالك يا ميسر. هلا هلا،
2: حبيت برنامجك، انا استناك كل يوم.
0: الله يسعدك، بتشرفيني دائما. باي باي، الله معك. نسمع بلد صبو هالقهوة الأصلية، نسختها الأصلية، شوي الجودة مش منيحة كتير، بس يلا

يعني بالرغم من بساطة هالفقرة بأنه مجرد تتصلوا وتطلبوا أغنية أنتوا مش فاهمين قديش عن جد في ردود فعل لإلي شخصيا يعني بتيجي بأنه الناس بدها, يعني في كتير ناس حابة ترجع لهاي الأيام وعن جد بتحب تطلب أغنية, مجرد أنه تطلب أغنية وبس. بما أنه إحنا هون بعلى فكرة علشانكو فأنتوا بس بتأمروا أمر. أعلنات ونرجع لنكمل المشوار, خليكم معنا.

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
6: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
7: كورونا بلا اعتراف
8: وقلنا بالنقب
9: بتهجروا،
8: غيابنا
9: كلفنا
3: ب27 حاضرين ومؤثرين.
10: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
11: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
12: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
13: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
14: من راديو ناس مكملين، مرحبا بكل انضموا لنا بهاللحظات، بالبيت بالشغل بالسيارة ميت، أهلا وسهلا. وهالساعة بس أغاني في أغاني واتصالات كل حلوة معنا على الهواء 0461166666. ومن أولى ألو لمين؟
15: ألو أنتي على العافية.
14: الله يعافيكي
15: أستاذ، كيف الحال؟ شو الأخبار؟
14: تمام، كيفك أنتي؟ شو الصوت الحلو
15: حبيبتي؟ مشكورة، أنا كثير انبسطت ما سمعت صوتك، شاركت معك في البرنامج.
14: حبيبتي الله يسعدك. نتعرف عليك، مين معي؟
15: ملك.
14: مين؟
15: ملك.
14: ملك، كيفك يا ملك؟
15: الحمد لله.
14: من وين؟
15: أم الفحم.
14: من أم الفحم، يا هلا يا هلا. قولي لي ملك،
15: تحياتي لإلك وللراديو جميعا والطاقم كلياته جميعا،
14: يعطيكم
15: ألف ألف عافية.
14: الله يعافيك يا رب، إن شاء الله دايما منكون عند

0: ألسن ذنكو. احكي لي انت كيف علاقتك بالقهوي؟ من شربات القهوي ولا يعني
1: طبيعه شغلي بتسمح لي انه اشرب قهوي؟
0: شو بتشتغلي؟
1: انا ممرضه يعني هسه جبت الاولاد عند امي وطالعه على الشغل صدفه سمعت البرنامج وحبيت اني اشارك.
0: يعطيك الف عافيه. شو بتشربي قهوه عربيه ولا نسكافيه ولا
1: الموجود يعني في شيء محدد الموجود بس المهم انه نصحى ونقوم بشغلنا ونقدر الرساله يعني ونقديها.
0: الله يقويك الله يقويك ويعطيك العافيه.
1: الله يعافي عمرها يا ربي يعافي عمرها. مشكوره مشكوره جدا. تحياتي تحياتي لك وللطاقم جميعا.
0: تسلمي لي. شو حابه تسمعي؟
1: ايه حبي اسمع
0: غنوية تترقى فيها. تترقى فيها الله
1: قديم جدا رجعتني للزمن القديم والجميل وايام التعليم.
0: حلو ايام الشقاوي وتعرفي
1: رجعتنا للزمن هذا فترة التعليم بكينا وشي الحمد لله.
0: الحمد لله على كل شيء. يلا بنسمع ايهاب توفيق وشكرا كثير لاتصالك. انبسطت اسمعك يا ملك.
1: يدي على العافية. مشكورة
0: يا هلا فيك. الله معك. باي باي. اختيار رائع الصراحة. لشو الحكي من أجمل أغنياته لإيهاب توفيق. تدركة فيها. انسى. يلا يا ملك اسمعي.
2: انساني ما تقولش

0: المشوار مكمل، بتأمل تكونوا مبسوطين معنا على الراديو. الأغاني واو والله ذوقكم مش قليلين. يلا نشوف مين معي. ألو،
1: مرحبا.
0: أهلا
1: بدي بلقوني،
0: بدي توطي لي الراديو بس لو سمحت شوي عشان أقدر أسمعك واضح. أيوة،
1: بدي أغنية عندما يأتي المساء نادر وهان.
0: أي أغنية؟
1: عندما يأتي المساء.
0: عندما يأتي المساء على راسي. مين معي بس؟
1: محاجني.
0: مين؟
1: محاجني.
0: محاجني؟ محاجني محاجني يعني هيك اسمك؟
1: أي نعم أي نعم.
0: آه والله حلو، يا هلا فيك. طيب احكي لي كيف أنت والقهوة؟
1: أنا يوميا كاس.
0: كيف؟
1: يوميا فنجان.
0: يوميا فنجان، بس فنجان واحد؟
1: بس واحد.
0: والله حلو، منيح، ممتاز. فنجان واحد هيك
1: توازن مع الدم.
0: أيوة أيوة أيوة، ممتاز حلو. طيب من سمعك عندما يأتي المساء على رأسي. شكرا لاتصالك يا محمد. يا هلا يا هلا، باي باي، إلى اللقاء. لكل اللي بحبوا يشاركونا 0461166666 أو ممكن تكتبوا لنا على الواتساب 0505577399. فكرة من أكثر الأغاني اللي بحبها هي.

من أجمل أغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب. بعتذر إنه رح أقطعها بس يعني ما فيش عنا وقت بعد، في كتير اتصالات وكتير ناس حابة تشارك.

0: صباح الخير أو مش صباح، لأ أنا متعودة على الصباح الخير. يلا أنا عندي كل النهار صباح. مين معي؟
1: ألو، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك،
1: كيف حالك؟
0: أنا كتير منيحة، أنت كيف؟
1: الحمد لله دوم ويا إن شاء الله. معك أمين من جنين.
0: كيفك يا أمين؟
1: يا مرحب.
0: يا هلا فيك، مرحى كل مستمعينا بجنين.
1: بدي أغنية سلطان العماني أم جنة.
0: أمي جنة؟
1: أيوة، أمي
0: جنة إن شاء الله من سمعك إياها. احكي لي، بتشرب قهوة ولا كيف معك؟
1: الحمد لله لا قهوة ولا دخان.
0: لا قهوة ولا دخان، أريح. تعرف شو بتعقل هيك منيح، الصحة بتضلها تمام. طيب صحيح، كيف بتصحصح الصبح؟ تشربش إشي ولا شاي؟
1: لا نسكافيه.
0: نسكافيه، طب هاي نوع من انواع القهوه، يعني مش شرط تكون قهوه.
1: لا بس عربي. شيء يعني شيء بفرق.
0: صح مزبوط. طيب نسكافيه كيف بتحبه، كله حليب ولا حليب ومي؟
1: ومي،
0: حليب ومي. طيب تمام، شكرا شكرا لاتصالك. يلا اسا بنسمع الاغنيه اللي طلبتها. يعطيك العافيه، باي باي. صفر 4 6 1 1 6 6 6 6 على الرقم، منستقبل الاتصالات. احكونا، نسمعنا ونسمعكم. يلا نشوف أمي جنة.

0: من رحت في دول حجيها ما قلك أمي كعبة وما قلك.
1: الله الأغنية الحلوة. الله والله ما إلي نفس أقطعها، بس شو بدي أعمل؟
0: لي عين شلون؟
1: في كتير اتصالات.
0: أمي دكتور.
1: يلا منقول ألو لمين؟ ألو؟ يا ألو؟
2: ألو؟
1: أيوة. هلا؟
2: كيفك؟ الأخبار؟
1: تمام، كيفك أنت؟
2: الحمد لله
1: على طول يا رب. مين معي؟
2: معك دعاء من كفر قرع.
1: يا أهلا بدعاء وأهلا بكل كفر قرع.
2: أهلا فيكي. أول بإيش أشارك ولا إذا بشرب قهوة؟
1: اللي بتحبي.
2: طلعي القهوة ما فيش
1: قهوة. شو بتشربي؟ عربية؟
2: أنا بحب القهوة العربية كتير. يعني
1: مرة ولا حلوة؟
2: وسط يعني سكر خفيف.
1: أوكي.
2: بدون نسكافيه الصبح برضو بدونه بنفعش.
1: يعني أنت منوعة، الصبح نسكافيه، ظهر قهوة عربية.
2: وعندي بالمحل، وعندي بالمحل كمان إسبرسو خلال النهار، وأنا مع الزباين كمان بعمل لي فنجان إسبرسو مرتين.
1: يعني بتلحقي لك ثلاث جرعات قهوة بالنهار،
2: ممكن أربعة. تمام.
1: وبس بلاها أكتر بصير مش منيح. صح؟
2: انا بحب القهوه.
1: هي القهوه شوفي لا غنى، يعني هو طلعي بالاخر هو كله بمخنا. احنا مش راح نموت بلا القهوه، بس يا عمي بلا القهوه الواحد صعب يصحصح. لشو الحكي؟
2: لا لا بدونها صعب.
1: لا لا لا انا صعب علي، ببداش نهاري بدون القهوه. يعني
2: يوم بيكون في فحص دم بحسب ألف حساب الصبح كيف بدي اشرب.
1: ولا هو مش بس انت وانا وصحباتي وكتير ناس بعرفها نفس الشيء، بس انه يعني خلاص في إلها معزي خاصة يا عمي. لشو الحكي؟
2: كثير مش كويس.
1: طيب يا دعاء شو بدك تسمعي مع فنجان القهوة؟
2: أنا بحب أسمع رجعت أصالة على الشام، بحبها كثير.
1: الله على الأغنية، مفزعة أصالة بالفترة الأخيرة.
2: حطوا لنا إياها، بجنن هالأغنية.
1: صح بتجنن. يلا إسا بنسمعها بعد شوي.
2: يلا
1: احكينا ده من وين قلتيلي؟
2: أنا من كفر قرع.
1: من كفر قرع، صحيح. طيب تمام، يعطيك العافية.
2: شكرا، يعطيكم العافية.
1: وشكرا.
2: أنا متابعين راديو الناس دايما بسمع.
1: يا هلا يا هلا، بتشرفينا دايما وعلى طول.
2: هلا فيك.
1: يا أهلا فيك. باي باي، إلى اللقاء. الله معك. أصالة حلوة كتير كتير كتير أغنيها. رجعت أصالة عالشام.

0: الله عليها أصالة، الله عليها أصالة. بعد في كتير اتصالات رح أحاول أستقبل قديش أكتر، بس إعلانات. يلا إعلانات قصيرة وبنرجع لنكمل المشوار، خليكم معنا.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
2: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
3: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة

0: أو اتصلوا 04-999-4888.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
4: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
5: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב250,000 שקלים.
7: באמת? איזה כיף.
6: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם 250,000 שקלים.
5: בעד פיש ענקו אשתרק פיס? ללאנדימאם אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמם. אלמורהנת יוכל אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחז פקד.
8: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777

مكملين المشوار. وقبل ما نرجع على الاتصالات مقطع من هالأغنية اللي طلبتها إيمان، وجه لك تحية إيمان. يلا مقطع من وائل جسار.

0: إذا كنت بعذابي راضي ولا نغم هالأغنية. نستقبل كمان اتصال. ألو، مين معي؟
1: ألو، مرحبا.
0: أهلا، معك أنا.
1: معك ساهر ودد من جد المثلى.
0: ساهر؟
1: ساهر،
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الله يسعدك، الحمد لله، بدأ بسلامتك.
0: تسلم تسلم. كيف أنت والقهوة؟ قل لي على السريع، علاقة حلوة ولا؟
1: لا علاقة، الحمد لله، والقهوة كل يوم
0: الخط عم بيروح كل يوم. شو؟ مش عم اسمع.
1: سمعتني هسا؟
0: افضل.
1: اشي بالدم.
0: الخط مش واضح للأسف، بركي مرال تحاول الاتصال فيه مرة جديدة. منشوف اتصال جديد. الو،
2: مرحبا.
0: اهلا،
2: كيف حالك؟
0: تمام، كيفك انت؟
2: الحمد لله.
0: مين معي؟
2: محمد.
0: محمد من وين؟
2: من الشمال.
0: من الشمال، يا هلا بمحمد من الشمال. شكلك تطلب أغنية هيك وتهديها لحدا، بتكاش تقولنا من وين انت يا؟
2: لرامي. لكتب على وراق الشجر.
0: الله، حلو كتير. لكتب على وراق الشجر.
2: وانا ما نحبش القهوة لغير خمس غليات بالنهار.
0: خمس غليات قهوة عربية؟
2: عربية وبات كلهم.
0: لا يا رجل، لا يا رجل، خمس كتير.
2: بات كلهم بأخرى
0: كمان. طيب ان شاء الله بتتهنى بكل اوقاتك انت والقهوه.
2: لا يعني بنشرب
0: مره مره. ولا مع سكر؟
2: لا مره.

مرة. طيب إن شاء الله بتتهنى بكل رشفة يا عزيزي، وهيك دايما بنسمع صوتك الحلو معنا على الهواء. شكرا لاتصالك، باي باي، الله معك. نكتب عوراء الشجر، حلو كتير الأغنية الموسيقار.

0: لكتب أوراق الشجر. ويلا نستقبل كمان اتصال. ألو
1: مرحبا.
0: أهلا،
1: كيف الحال سوزان؟
0: تمام تمام، كيفك أنت؟
1: أنا والله بجنن.
0: أو إن شاء الله على طول يا رب. مين معي؟
1: معك سائر وتد من جدة المثلث.
0: أهلا أهلا يا سائر. أنت اللي حكيت معي من شوي وراح الخط.
1: مظبوط
0: صح؟ أيوة أيوة مزبوط. يا هلا فيك. قولي أول شيء، قولي شو حابب تسمع؟
1: حابب أسمع بالدهدة أغنية لبنتي لنانسي عجرم، حبيت جيب لك ورد عيد ميلادها.
0: أوه للمية وعشرين يا رب العمر كله. قدي عمره؟
1: 13.
0: الله يخلي لك إياها يا رب.
1: الله يسعدك يا رب.
0: احكي لي كيف أنت والقهوة؟
1: والله أنا والقهوة نار حمراء، بشرب قهوة بنفس الوقت بتدرب.
0: بنفس الوقت تتدرب؟
1: أيوة.
0: أدي يعني بتشرب قهوة أدي؟
1: ثلاث كاسات بالنهار.
0: منيح، مش عاطل، مش كتير يعني. منيح
1: مش كتير.
0: أنا كمان بشرب ثلاث كاسات. طيب منيح. هاي بنهدي الأغنية لبنتك للمية وعشرين ويخلي لك إياها يا رب. شكرا لاتصالك.
1: شكرا، أنت إنسان راقي ومحترم.
0: الله يسعدك، تسلم من ذوقك.
1: يلا سلامات.
0: يا هلا يا هلا، باي باي، إلى اللقاء. ما نضلش معنا كتير وقت. كتير الوقت ممرق بسرعة معكو. يلا ننسي.

نانسي عجرم مقطع من هالأغنية حلوة كتير هالأغنية 0461166666 مش كتير ضل عنا وقت بس بدي أوجه تحية لحسن حسن خليل اللي طلب كاسدورة وبهدي لبنته بهدي هالأغنية لبنته على أمل تكون معنا على السمع يلا نسمع كاسدورة

على أنغام هالأغنية الحلوة. أنا بدي أتشكر كل اللي تابعوني على السمع, كل اللي شاركوني على الهواء على الواتساب. كتير انبسطت أسمع أصواتكم الحلوة معنا. بكرة مش رح أكون معكم, أنا بعود وبلتقي فيكم من جديد يوم الاثنين. على فكرة هالبرنامج أيام الاثنين الثلاثة والأربعة من 11 للواحدة. شكرا لميرال صفدي وميسع عساف كانوا معنا في الإنتاج, شكرا لمحمد كان معنا في الهندسة الصوتية, وإلى لقائنا أجمل تحية مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نشار.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن اقامه،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا.
5: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: منظم
11: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
13: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
14: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
15: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
16: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة

26. اتصلوا الآن 04-999-4888. وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: المنتصف الراديو الناس، أهلا بكم وإليكم العناوين. ترقب في مجد الكروم لإخلاء البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس وأنباء عن نقلها إلى منطقة قريبة. أجواء مشحونة في قرية بئر هداج في النقب في عقاب اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ومن الفحص اليومي إلى التدخل الجراحي، لماذا يصبح الجرح الصغير خطير لدى مريض السكري؟ وهل يمكن منع حالات بتر القدم؟ كل هذا وأكثر في هذه الساعة الإخبارية عبر أثير راديو الناس، برنامج المنتصف، العدد الرابع لهذا الأسبوع، 103.3، 107.8، وأيضا تطبيق ناس. أفادت تقارير محلية بأن ملف البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس بمجد الكروم شهد تطورا جديدا بعد ورود أنباء عن تعليمات في الصندوق القومي الإسرائيلي ككال بتفكيك المنشآت المقامة في الموقع. في حديث راديو الناس قال أحمد الطيبي أن قائد الشرطة التزم بإخلاء المستوطنين خلال اليوم بناء على قرار اتخذته إدارة ككال في جلسة طارئة عقدت أمس.
1: وصل قرار جلسة طارئة عقدتها إدارة ككال لقيادة الشرطة في المكان، وأنا شفت القرار بالنص، وقال لي قائد الشرطة أنه طبقا لهذا القرار سيتم إخلاء كل هؤلاء حتى الساعة 12 ظهرا. هذا قرار إدارة ككال وهي المسؤولة، ككال أعلنت ذلك علنا. يجب أخذ كل شيء بنظر الاعتبار، أي تطورات سلبية باللحظة الأخيرة. ككال هي المسؤولة عن إعطاء هؤلاء رخصة رعي الأراضي، ولذلك هم موجودون هنا بشكل غير قانوني. ما من شك في أنه بفضل أهالي مجد الكروم وهم فقط اضطرت الككال إلى اتخاذ هذا القرار بجلسة طارئة عقدتها بالأمس. وأنا متأكد أنه إذا فعلا نجح أهالي مجد الكروم في إزالة هذه البؤرة وهذا هو الاتجاه، ربما ما قبل الانتخابات سيفكروا في أماكن أخرى يبكون هذا الموضوع مشتعلا، وهذا يفيدهم في قاعدتهم الانتخابية.
0: إذن هذا ما يقوله دكتور أحمد الطيبي. وبالأمس بدأ فرحات، يعني أنت تواكب وأنت مستمر بالتغطية، وبالأمس قال لكم الطيبي اليوم الساعة 12، هاي صارت الساعة 1.
2: نعم فرات، سلامات لك لجميع المستمعين. أنا أتحدث إليك الآن فرات من داخل البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس في مجد الكروم. حتى الآن المستوطنين ما زالوا متواجدين في البؤرة الاستيطانية. نعم تم تفكيك جميع الخيام، وأيضا يعني بحسب ما أشاهده فرات يعني يقومون بتجهيز الأغراض، يعني أغراض كثيرة لديهم، وربما بعد قليل سيتم مغادرة المستوطنة، ولكن حتى الآن حتى هذه اللحظات لم يتم إخلاء هذه المستوطنة. أيضا لا أشاهد أيضا الشرطة، يعني اليوم الشرطة وعدت بأنه الساعة 12 سيتم إخلاء المستوطنة وسيتم مغادرة المستوطنين، ولكن هذه الساعة الآن هي 1 ظهرا. حتى الآن المستوطنين ما زالوا موجودين في المكان، وبذلك يعني وهم جدا يعني فرات

0: نعتمد على بيانات اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في مجد الكروم عندما يتم تفكيك هذه المستوطنة وخروج آخر مستوطن من المنطقة سيتم إعلام.
1: ولكن بدأ حتى لو خرجوا
0: قبل قليل
1: سيتم إرسام إلى منطقة قريبة يعني حتى لو خرجوا.
0: نعم فرات، ولكن قبل قليل يعني كان عدد من شباب مجد الكروم هنا في هذه المنطقة وحصلت بعض المناوشات مع هؤلاء المستوطنين فرات. بحسب المعلومات التي يعني لدينا وبحسب المعلومات التي وصلتنا سيتم يعني نقل هؤلاء المستوطنين إلى مكان آخر في المنطقة. حتى الآن يعني اللجنة الشعبية والمجلس المحلي وقسم الهندسة يفحص أين تقع هذه الأرض وهل هي بنفوذ منطقة مجد الكروم، ويعني نتابع جميع التطورات، ولكن حتى الآن لا يوجد أي جديد فرات. المستوطنين ما زالوا متواجدين، يعني أنا أشاهد أكثر من 10 مستوطنين هنا في المنطقة ما زالوا يتواجدون في المكان. اللجنة الشعبية أيضا أعلنت بأن المسار الجماهيري مستمر والمسيرة اليومية الساعة الخامسة
1: أيضا هذا المساء يعني في مسيرة
0: تنطلق حتى لو تم يعني هاي معلومة مهمة، حتى لو تم إخلاء هذه المستوطنة اليوم المسيرة قائمة وأهالي مجد الكروم سيصلون إلى هذه الأرض أين تقع المستوطنة. وأيضا يعني نتابع إذا بالفعل سيتم نقل هؤلاء المستوطنين إلى مكان آخر، مع العلم يعني نتحدث عن أكثر من أسبوع فرات لا أشاهد لا مواشي ولا غنم ولا كل هذه الأمور يعني الذي تحدثوا عنها. بالفعل فرات حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي، نحن نتابع الموضوع نتابع التطورات وأين سيتم نقل هذه المستوطنة وفي أي منطقة.
1: بدأ وبالفعل تلك المنطقة البديلة هي أيضا داخل نفوذ مجلس محلي مجد الكروم.
0: نعم فرات، يعني بحسب المعلومات التي وصلتني بعيدة عن هذه المنطقة حوالي 400 متر عمليا هي في نفوذ قرية مجد الكروم. واللجنة الشعبية يعني قبل قليل كان لي حديث مع رئيس اللجنة الشعبية وعدد من يعني أفراد اللجنة الشعبية، حتى لو تم نقل هذه المستوطنة إلى منطقة أخرى وهي في نفوذ مجد الكروم أو بالمنطقة يعني التي يعني تشكل خطر أيضا على الأراضي الزراعية للمواطنين في قرية مجد الكروم، سيستمر الحراك الجماهيري والحراك الشعبي والمسار القضائي حتى يتم إخراج هؤلاء المستوطنين. فرات نحن نتحدث عن مستوطنين فتية التلال، نحن لا نتحدث عن مواطنين عاديين، لا نتحدث عن مواطنين من المجتمع اليهودي، نحن نتحدث عن مستوطنين جاءوا ليستوطنوا في أراضي مجد الكروم، وهذا ما لم يسمح به أهالي مجد الكروم. وربما يعني من بعث هؤلاء فرات يعني ما توقع بأن تكون هذه الهبة الجماهيرية
1: بالفعل تكون الهبة في مجد الكروم.
0: نعم كانت يعني بداية كانت هي الحراك الشبابي، شباب مجد الكروم هم من أخذوا المبادرة ووقفوا بوجه هؤلاء المستوطنين، وسيستمر هذا الحراك حتى إخراج آخر مستوطن من منطقة الروم.
1: من خلال متابعتك في مجد الكروم وما يحصل في الشغور، هذه الهبة نفس الوجوه تشاهدون بكل يوم أم هناك وجوه جديدة بمعنى حضور آخر من بلدات أخرى من المجتمع اليهودي؟
0: نعم فرات، يعني في اليوم الأول كان عدد كبير من الشباب، في اليوم الثاني شهدت أعداد أكثر من شباب نساء فتيات من مجد الكروم ومن خارج قرية مجد الكروم وأيضا من المجتمع اليهودي من المنطقة. وأيضا يوم أمس يعني شهدت وجوه جديدة فرات من النساء من الكبار من الصغار من خارج قرية مجد الكروم من المجتمع اليهودي جاءوا ليتضامنوا وأن يتضامنوا مع أهالي مجد الكروم والحفاظ على الأرض، لأنه إذا هذا المخطط نفذ في أراضي مجد الكروم ربما يكون بالفعل هناك تهويد للجليل. نعم فرات، يعني كل يوم أشاهد وجوه جديدة، أشخاص من خارج قرية مجد الكروم يشاركوا في هذه المسيرة والحراك الجماهيري، ونذكر بأن الحراك الجماهيري مستمر حتى لو تم إخلاء هذه المستوطنة اليوم لم تنتهي القضية، وإنما يعني سيكون التصعيد أكثر وأكثر بحالة تم نقل هذه المستوطنة إلى مكان آخر في نفوذ قرية مجد الكروم.
1: نشكرك.

0: الساعات، وأيضا سنستمر بهذه التغطية ونتابع معك أيضا في النشرات القادمة. ينضم إلينا المحامي عزات سبع، عضو اللجنة الشعبية في مجلس الكروم. أهلا بك أستاذ عزات.
1: أهلا بك فرات وبجميع المستمعين.
0: يعني كما قال مبد، حتى الآن لم يتم إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية، وأيضا حتى لو تم الإخلاء يعني تبقى البؤرة موجودة ربما في منطقة أبعد، ولكن في نفوذ السلطة المحلية، منطقة النفوذ.
1: يعني فرات حتى هذه اللحظة لم يتم إخلاء البؤرة. نحن في اللجنة الشعبية نتابع عن كثب الموضوع، نحاول التواصل مع صندوق أراضي إسرائيل الكريم كيامة. هنالك عمل مشترك مع المجلس المحلي، مع القوى الفاعلة في مجلس كروم واللجنة الشعبية، ونحاول أن نفهم إلى أين يريدون نقل هذه البؤرة. ما أريد أن أقول، أن أقوله فرات هنا، أن تخوفات أهالي مجلس كروم والمنطقة من موضوع هذه البؤرة هي تخوفات حقيقية. نحن نعلم كيف يعمل هذا المشروع الاستيطاني، لدينا تجارب، وهناك تجارب أيضا في الضفة وفي أماكن أخرى. يعني بالأساس صاحب التصريح لإقامة هذه البؤرة دخل من باب مناطق المرأة، هم يحاولون أن يقولوا أن هذا هناك تصريح لمنطقة رعي لرعي الأغنام، ومن خلال هذا الباب هم يحاولون إقامة بؤرة استيطانية. يعني ما أخاف أهالي مجد كروم للوهلة الأولى هو وجود فتيان التلال في هذه المنطقة، فهم يحاولون دائما الدخول من خلال باب قانوني ومن ثم توسيع ذلك. فرات، أنا هنا أريد أن أشير أنه في الكنيسة الأخيرة في عام 2025 تم تمرير قانون جديد، وهو قانون تنظيم مناطق السكن في مناطق المراعي، يعني محاولة لتنظيم السكن في منطقة المرعى. والقائمون على هذا القانون طبعا هم ستروك والصهيونية الدينية واليمين الفاشي المتطرف.
0: يعني وكان تقول سيد عزات الانطلاقة تكون مع مرعى، وأنه تمام نطيقوا مرعى، ولكن يعني مباشرة يتم بناء البؤرة الاستيطانية.
1: يعني هم يحاولون الدخول من خلال تصريح قانونية لمناطق مرعى لرعي الأغنام، ومن ثم يحاولون تكريس بقائهم وتكريس البناء الذي يقومون به من خلال القانون والقوانين الأخيرة. يعني قراءتنا يعني مهم جدا أن نشير أن الحكومة الأخيرة هي أكثر الحكومات عنصرية وفاشية في تاريخ دولة إسرائيل، ومن يقود هذه الحكومة هي الصهيونية الدينية وعتسما يهوديت، وطبعا معروف للجميع وجليل الجميع ما هي مخططات هذه الفئات التي تقوم بحكم إسرائيل فعليا اليوم. فهم كما أشرت لك يحاولون الدخول أولا من خلال تصريح، ثم من خلال ذلك يحاولون قوننة من خلال تشريع قوانين بقاء المستوطنين، ومن هنا تخوف أهالي مجلس كروم هو تخوف في مكانه. وأنا أقول لك ما رأيناه في الفترة الأخيرة من هبة شعبية وجماهيرية من أهالي مجلس كروم والمناطق المجاورة والمجتمع العربي في الداخل. يعني أولا أوجه تحية لهم على هذه الوقفة، ولكن كانت هنالك رسالة واضحة أن هذا لن يمر، وما يجري في الضفة الغربية لن يكون في مناطق الداخل، لا في النقب ولا في الجليل، ونحن لا نخشى لا من الصهيونية الدينية ولا من عتسما يهوديت، وسنحافظ على ما تبقى من أرض، ما كان لن يكون. هذه هي الرسالة من مجد الكروم.
0: نريد أن نشكرك المحامي عزات سبع، عضو اللجنة الشعبية في مجد الكروم. أهلا، شكرا لك وإلى اللقاء.
1: شكرا لك.
0: أفرجت الشرطة عن الشابة سجود بدران من مجد الكروم بعد اعتقالها خلال احتجاجات المناهضة للبؤرة الاستيطانية في منطقة الروس في وقت لاحق. طبعا تم الإفراج عنها، وأيضا الآن يتبقى بكل ما يتعلق بألون جرين، خاصة أن محكمة الصلح أطلقت سراحه، ولكن على ما يبدو هناك قرار لدى الشرطة، أو هل ستقرر الشرطة بالالتماس على قرار الصلح إلى المركزية. بداية نذهب إلى سجود بدران. أهلا بك سجود.
2: مرحبا، يعطيك العافية.
0: تم الاعتقال من خلال المظاهرة؟
2: نعم، تم الاعتقال من خلال المظاهرة.
0: شو قالوا لك؟ شو وجهوا لك؟ ليش اعتقلوك؟
2: اتهامات باطلة، بحاولوا يرهبونا احنا ككوننا شباب. الاتهامات كانت انه هتافات وتكافت بوليس واشياء ما فيش منها، يعني
0: اعتداء على شرطي. يعني
2: اعتداء على شرطي.
0: كان معهن توثيق بهذا الادعاء؟ يعني بدو انه في،
2: لا ما كانش معهن توثيق، وقلت لي ان وقت التحقيق ارجع على الفيديوهات، فقالت لي انه ما فيش انت احكي لي.
0: اها، وانت روحتي من محطة الشرطة، ما اخذوك على محكمة؟

0: روحت من محطة الشرطة بفضل المحامي حسين مناع.
1: وعمليا شو بتقولي بعد هيك اعتقال وبعد هيك قرار واللي عم بيصير في مجد الكروم؟ يعني ممكن ينتقل لكل البلدات العربية.
0: صحيح، ممكن ينتقل لكل البلدات. أنا اللي بقوله إنه إحنا شعب واحد، شعبنا شعب واحد ودمه بعمره ما بيصير مي. لازم ضلنا واقفين إيد واحدة ونضلنا مع بعض، لأنه راح يمرق هذا قانون الأبرتهايد التهويد على الكل، وراح يوصل لكل بلداتنا بجليل وبالنقب. اللي عم بيصير بالضفة إسا مش إشي سهل، بنقولوا لعنا للشمال إذا ما توحدناش مكناش عنا صوت واحد وإيد واحدة، فإحنا رايحين لا أكثر من هيك.
1: وعمليا برأيك عم بتشوفي بالفعل توجه شبابي، حضور شبابي في المظاهرات في الأيام الأخيرة؟
0: عم بشوف حضور شبابي مش في المظاهرات، هتنقول بالوقفات الاحتجاجية، لأنه إحنا منوقف احتجاجا على الوضع الراهن اللي عم بيصير. احنا ما بنظهرش بشكل غير مسؤول، احنا نوقف وقفة شجاعة.
1: لا والتظاهرة كمان ممكن يكون مسؤول، يعني التعبير هو صحيح، تظاهر
0: والتظاهر مسؤولة ما صح ممكن.
1: طب بنتمنى بالفعل انه يكون يعني في نهاية المطاف يعني حكمة كما قلتي لكل ما يتعلق بهذه الوقفات والتظاهرات، ونشكرك على المداخلة. شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: نخرج الى فاصل ثم عدنا نواصل.

0: انفجعت أمهاتنا وتيتموا أولادنا من العنف والجريمة. غيابنا كلفنا.
1: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
5: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
4: تعال مندبرها.
6: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
9: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
10: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
11: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
10: شفت كيف 38 فرع؟
11: شفت.
10: لحظة، نسينا نقول
12: نظاراتك أوبتينايز.
10: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
13: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لندن.

0: ماجستير. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
4: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
5: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. نذهب إلى هذه الأصوات التي ترد وتصل من النقب. إذن اقتحم وزير الأمن القومي قرية بئر هداج في النقب، فيما تواجد عدد من السكان الذين أكدوا الرفض الكامل لهذه الزيارة واعتبروها استفزازية، وتأتي في سياق الدعاية الانتخابية له في أوساط اليمين. سليم الدنفيري رئيس اللجنة المحلية في قرية بئر هداج، أهلا بك أخ سليم.
1: أهلين مرحب.
0: ما زال هناك إيتمار؟
1: لا جاش إيش يعني جاش سوى الدعاية تبع
0: صور يعني
1: صور شوية عمل دعاية الانتخابية والشباب ما قصروا معها أعطوا الواجب.
0: أها هو شو بده؟
1: إيش بده؟ جايب معاه ضرائب وجايب معاه بتشغل في أرزاق الناس أرزاق الشباب. تعرف هذا وزير التوك توك، هذا وزير فاشل، وزير عنصري متطرف، ولا بهمهم لا من دولة ولا من عرب ولا من يهود. هذا بهم بس إيش الأجندة تبعته والديلوجة تبعته شخصيا، أنه قدر ما يكون خراب زيادة عنصرية زيادة وكراهية زيادة، هذا اللي بيدور عليه هو عشان يصل لمنها.
0: هو وزير أمن داخلي، وزير قومي، ما نشوفوش مثلا بجرائم القتل اللي حصلت مؤخرا إن كان في الناصرة، ما شفناهوش بمناطق ومسرح الجريمة في بلدات أخرى. هاي وظيفته أنه هناك يتواجد، بينما منشوف أنه بيكثف من مثل هذا التواجد وهذا الاقتحام للبلدات العربية من طوبة الزنقرية في الشمال إلى قرية بئر هداج.
1: يا أخي هذا سنة، هذا وزير، هذا بيسمونه عرق بحوت، تظلم الشباب اللي بيزيدنا عرق بحوت اليوم بيديروا فالضفة في كل مطرح. حتى عندنا في النقب دخل من هالنوعية شوية. هذا بن آدم ما عنده مشكلة، وده النية تبعته والمقصد تبعه كله خراب المواطنين، كان عرب وكان يهود، ما بهم لا من كتل ولا من جريمة. انت شوف زي ما حكيت، انت شفت في مسرح جريمة كان واقف ولا بيحكي صح؟ هذا بن آدم حتى بيحكي للشرطة، بعثتك أنا نيحكي للشرطة لا تحكوا في الجريمة، خلى الجريمة مستمرة، خلى البلد تهدد بيوتهم، خلى المواطنين ما يحسوا بالأمان لا يهود ولا عرب. هذا صنعته، وإن شاء الله رب العالمين المزبلة التاريخ قريب إن شاء الله.
0: وعمليا بما يتعلق الانتخابات على البواب، وهذا على ما يبدو هو هذا واضح هدفه طبعا القاعدة المنتخبين من مؤيديه ومن اليمين المتطرف، كيف تتأثر أو يتأثر المجتمع العربي في الجنوب بمثل هذه الأصوات ومثل هذه الصور؟ هل يدفع ذلك إلى التصويت، إلى التفكير لمن لم يصوت أن يفكر بالتصويت هذه المرة؟
1: طبعا شيء اكيد، هذا احنا بنفكر في التصويت. يعني عامه البدو ما كان بهمهم كثير التصويت، الا في السنين الاخيره لما شفنا الظلم والهدم صارت الناس تطلع تصوت، وبالكبير انا بفتكر انه شجعنا نصوت نمشي على الموضوع هذا، لان البني ادم هذا ايش ما بيسوي بس بيزيد الناس عزيمه ويمشوا يصوتوا. بس انا بفكر ان شاء الله بس ما يحط لنا المشمار اللومية الشرطه تبعها تحط عند السريه الاقتراح ويعطل على الناس، هذا برضه بتخوف القصتين.
0: وهو يعني برأيك راح يكثف من تواجده في النقب وفي البلدات العربية في المثلث والشمال والجليل من أجل طبعا أن يكسب أكثر من الأصوات؟
1: ولا بيكسب حاجة، بيكسب إيش؟ وهو مع فئة متطرفة زي فئة خربت على الدولة بحالها، على المواطنين كلهم يهود وعرب زي ما حكيت لك. هذا بس بيزيدنا إصرار وبيزيدنا قناعة كبدو النقب كعرب عامة في الدولة، نطلع كلنا نصوت، لا نخلي لا اختيار ولا اختيارة، كل يطلع الصندوق يصوت حتى نقل هالمزبلة نحطها في مزبلة التاريخ إن شاء الله.
0: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة سليم الدنفيري رئيس اللجنة المحلية في قرية بئر هداج في النقب، شكرا جزيلا لك.
1: حياك.
0: أصدر حزب يشار عن قادي أيزنكوت بيانا قال فيه أن 8 رؤساء سلطات محلية عربية بدوية أكدوا الدعم لأيزنكوت كمرشح لرئاسة الحكومة خلال لقاء عقد في الزرازير. وشارك في اللقاء رؤساء مجالس الزرازير، بسم الطبعون، بئر المكسور، البطوف، الشبل، أم الغنم، طوبة الزنقرية، لبعين الجدات، والكعبية، طباش. ينضم إلينا حاتم شبلي رئيس مجلس محلي شبل أم الغنم، أهلا بك.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بالشبل أم الغنم، أنا عمي فرات. تفضل
0: أستاذ حاتم. أولا أريد أن أذهب معك حتى من المقدمة اللي أنا حكيتها، يعني رؤساء سلطات محلية عربية بدوية عربية درزية، لماذا لا يتم التوصل، يعني أنتم بيناتكم رؤساء السلطات المحلية العربية ككل لا اسم واحد، لا لجنة واحدة بتجمعكم كلياتكم تحت مظلة واحدة، وفي نهاية المطاف هاي سياسة الفريق تسود اللي بلشت قبل سنوات طويلة على زمن سيدي وسيدك، تروح من هاي الأيام وترجعوا تحت مظلة واحدة. هاي قبل ما نبدأ باللقاء، شو رأيك؟
2: أول شيء أمي فرات أنت صادق 100%، أنا حسب رأيي هاي الخرافية، عربي بدوي درزي مسيحي، احنا لازم كلياتنا نكون موحدين تحت عنوان واحد عرب اسرائيل، نقطة وسط جديد، فيش عندي اي كلمة ثانية، احنا عرب اسرائيل لازم نتوحد كلياتنا تحت مظلة واحدة، انت صادق 100%.
0: طب وما يتعلق بهذا اللقاء، يعني انتم التقيتم على اساس انه سلطات محلية بدوية؟
2: كل اشي اللي يتعلق باللقاء مع ايزنكوت احنا امبارح اجتمعنا معه عند على مائدة وليمة عند أحد الأصدقاء بالزرازير، الإشي ما كان هو اجتماع يعني تمخاء بأيزنكوت أو إحنا بدنا ناصر أيزنكوت، إحنا كل قعدتنا كانت مع أيزنكوت نعرفوا علينا مين إحنا وشو إحنا وشو مطالبنا وإنت إيش ودك تعمل وإيش مشاريعك وإيش مخططاتك للوسط العربي ككل. ما احنا ما اعطنا اشعار واعطنا انه احنا
0: يعني مش دعم له، مش دعم
2: ولا لا، احنا لا نصرنا ولا مشينا وراه، احنا قلنا له بكلمه واحده احنا نسمعك وانت تسمعنا مشان نعرف شو انت وشو احنا موجودين مع مين احنا رايحين نشوف رئيس حكومه، هل هو من نفس الأجندة تبعيت بيبي نتنياهو أو رئيس حكومة ثاني،
0: وانت شايف فيه انه عنده يعني توجه آخر
2: عن نتنياهو؟ وهل انت بعد يوم الانتخابات اذا انت تختار مقاعد بالكنيسة هل انت راح تشرك القوائم العربية معك او لا، وكيف نظرتك راح تكون للوسط العربي البدوي الدرزي كل الناس هاي؟ في هذا كان عندنا احنا ما نصرناه واحنا ما دعمناه وما قلنا له احنا معك، احنا قلنا بدنا نعرف البن ادم مين هو وشو هو ولوين رايح ايش اهدافه بالمستقبل.
0: مظبوط انه كمان سموتريتش كان بده يلتقي فيك، ولكن لما عرف انه التقيته بايزنكوت الغى زيارته.
2: اليوم سموتريتش كنا لازم نقعد معه الساعة واحدة، هو بطل الجلسة من حسب ما هو خبرنا من أسباب شخصية.

0: يعني بحتة، لا خصوا بأيزنكوت ولا إشي، بس احنا مش ناكرين الإجهاض انه ممكن احد الاسباب هاي هي.
1: لحظة يعني سموتريتش كان بده يلتقي فيكو، هو يعني صار له وزير مالية فترة طويلة، كل هاي الفترة التقى فيكو او طلب يلتقي فيكو
0: ولا مرة؟
1: طيب
0: فاحنا يعني
1: وين كان سموتريتش كل هاي الفترة عن السلطات المحلية العربية اللي بتعاني من شح بالميزانيات؟ هو نفسه جمد الميزانيات، هو نفسه بحرض على المواطنين العرب، هو نفسه مسؤول على اللي بصير بمجتمعنا العربي. فعمليا يعني كيف كنتوا تقعدوا معه؟ مش فاهم. اذا كل الفترة ما قاعد معكم لسه بتقعدوا معه؟
0: اليوم كنا لازم نقعد مع سموتريتش لهدف واحد، لا لميزانيات ولا لمستقبل افضل في المجتمع العربي. احنا اليوم كنا لازم نقعد مع سموتريتش لهدف واحد ووحيد، وهو 100% اولاد القرى البدويه اللي حق لهم قسائم البناء. فاليوم في وزاره الماليه تؤيد 50% ابناء البلد و50% من خارج البلد. كان هدفنا اليوم نقعد معه علشان احنا نقنعه انه بدنا 100% ابناء البلد لا قسم البناء. هذا كان هدفنا بقعدتنا مع اليوم. فالقعدة اتأجلت حسب ما هو قالنا من اسباب شخصية والله اعلم.
1: على ما يبدو ما اعجبوش انه قعدته مع ايزنكوت.
0: ممكن جدا. انا من الصبح لليوم صرت ماخذ من 5-6 وزراء اتصالات انه هل انت مع ايزنكوت او انت مع فلان او
1: احنا. شو فجأة صاروا يهتموا لهي الاحزاب وهذول الوزراء بيكو وبالمجتمع العربي؟ يعني غريب الاشي.
0: لا مش غريب، ليش انتخابات؟ ليش
1: وسؤال طب احنا كمان بيني جانس كمان كثير كان مهتم بالمجتمع العربي، اليوم وينك وين بيني جانس؟ رافض يقعد مع العرب واصلا فيش عنده يعني ما بمرق نسبة الحسم.
0: اخ فرات، انا امبارح وجهت لايزنكوت كلمة ورضطاها، قلت له هل انت سيد ايزنكوت بدك تكون جانس نمرة 2 او لبيد نمرة 3؟ قلنا عشان نعرف حالنا وين رايحين، لانه المرة اللي فاتت لما جانس ولبيد مشوا وحطوا بالعرب وحضنوا العرب قالوا احنا واحنا واحنا، بعد ما قعدوا على الكراسي لسنين حتى بطل رجع التلفونات.
1: اليوم عندكم افتتاح لقاعة في شبلي
0: اليوم المهنة. اليوم احنا بشبلي ام الغنم بعد سنوات عديدة من توقف كل المشاريع بشبلي ام الغنم، اليوم احنا رايحين نفتح صرح رياضي كبير، اكبر قاعة رياضية بالشمال، اللي انا خلال سنتين ونص اللي ما عملوا 25 سنة عملته بسنتين ونص. ان شاء الله اليوم الشبلي وام الغنم كل جيراننا وكل حبايبنا وكل واحد يسمعني على الراديو يجي يتفرج ويشوف الانجازات اللي عملناها سنتين ونص، اللي عملناه ما حد عمله، 30 مليون شيكل حطينا خلال سنتين ونص بالصرح الرياضي اللي يرفع فيه أكبر رأس بالدنيا.
1: طيب ونتأمل أن يكون نجاح فعلا وفعلي في المستقبل القريب وبدون علاقة للقاء بهذا أو بذاك. حاتم شبلي رئيس مجلس محلي شبلي من الغنم، شكرا جزيلا لك.
0: القادم أفضل،
1: القادم أفضل، هذا ما نتمناه لمجتمعنا العربي إن شاء الله على جميع مكوناته ومركباته. تعقد المحكمة المركزية في حيفا غدا جلسة في قضية الزميل الصحفي سعيد حسنين، في جلسة مخصصة لتقديم التلخيصات من قبل محامي الدفاع، واستدعت دعوات الحضور دعما له لحرية الصحافة ورفضا للملاحقة السياسية. مراد حداد مركز حملة الدفاع عن سعيد حسنين ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: أنا أستاذ سرات، يعطيك ألف عافية عزيزي.
1: أين تقف الأمور الآن أستاذ مراد بكل ما يتعلق بجلسات المحاكمة لزميل سعيد حسنين؟
2: يعني كما يقال يعني الأمور في خواتيمها، يعني إحنا الآن نشهد الجلسات الأخيرة لمحاكمة الصحفي سعيد حسنين، غدا الساعة 9 صباحا في المحكمة المركزية سيقدم المحامي نمير إدلبي التلخيصات. تلخيصات يعني إحنا كل ما مرأناه في المحكمة من شهادات وشهادات ضد وشهادات مع وكل ما كان والإثباتات والإدعاءات النيابية اللي جزء منها كبير يعني ملفق وباطل يعني وفي تضخيم كذا، غدا سيرد نمير إدلبي على كل هاي، المحامي نمير إدلبي سيرد على كل هذه الإدعاءات بتلخيصات يعني بتحكي على 40-50 صفحة. غدا جلسة مهمة لنا للطاقم ولل

0: للمرافقين لسعيد حسنين بهاي المحكمة، بهاي المحكمة الطويلة اللي انتدت تقريبا يعني كمان شوي بسرعة سنتين. فبعد هذه الجلسة طبعا بتبلش الجلسات النهائية اللي بيطلع فيها الحكم. فإحنا بنتوقع انه بالشهر ونص شهرين الجايات احنا بنكون بالجلسات الأخيرة، هذه ممكن الجلسة تكون ما قبل الأخيرة في محكمة الصحفي سعيد حسنين. طبعا من هذا الباب يعني احنا شهدنا في محكمة الأستاذ رجا غبرية ومحكمة الشيخ كمال ومحكمة يوسف إبراهيم كل الشباب اللي تحاكموا، محكمة أحمد الخليفي وأبو الطاهر، انه التواجد بنهاية المطاف كان ينعكس على المحكمة، كان أرجو أنه هذول وراء الناس، أنه هاي القضية قضية رأي عام، قضية شعب، قضية حرية تعبير. إحنا في المطاف على ماذا نحاكم؟ على مقابلة صحفية أجراء سعيد لأربع دقائق يعني ذات المطاف. هذا يعني يندرج بالضبط في إطار حرية التعبير عن الرأي والتواجد والحضور ودعم سعيد معنويا ووقف بجانبه وأمام المحكمة، أن إحنا لا نترك يعني أبنائنا وصحفيينا أو النشطاء السياسيين لوحدهم في قاعات المحاكم يواجهون مصيرا. بلاية المطاف ان هدول ابناء شعبنا، هدول احنا مجبورين فيهن، ملزمين فيهن كابناء الحركة الوطنية، كابناء الشعب. فمن هون انا بناشد الجميع طبعا بكرة تواجد في المحكمة لمناظرة سعيد.
1: اي ساعة مراد؟
0: الساعة 9 صباحا في الطابق السادس في المحكمة المركزية في حيفا.
1: نعم. طيب، ونريد ان نشكرك على المتابعة كما دائما مراد حداد.
0: شكرا لكم وشكرا لراديو الناس اللي عن جد ولا للحظة في كل مدار السنتين ما كانت واقفة بهذه القضية ودعمت إعلاميا وكانت تغطي كل أحداث المحكمة. فطبعا مشكورين لكم لإدارة راديو الناس جميعا.
1: شكرا لك من جديد. نخرج إلى فاصل ثم أعود ونواصل.

0: حتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
5: نزار كلينيك،
6: بشرتك تستاهل الأفضل.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
7: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
8: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
9: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكن، اقامه،
10: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا.
9: شفت طلاب وسالت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: منظم،
13: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
2: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
1: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو؟ فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
2: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
3: نعود إلى التعليم مع iPlace، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. iPlace، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات، بس نيرلات
7: إيروكا يعني أوبتيكا.
8: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: أعلنت 44 منظمة حقوقية ومدنية عربية ويهودية تضمنها مع مخرجي فيلم نازا يوفال أفراهام ورحيل شور وطالبت بوقف التحريض والتهديدات ضدهما محذرة من المساس بحرية التعبير والصحافة. أمل سعد مديرة التكنولوجيا والأنظمة في حركة ززيم تنضم إلينا الآن. أهلا بك. الأمر يتوسع بالتحريض في ليس فقط في الإعلام العبري، أيضا المطالبة من وزراء بتدخل الشباك والتحقيق، أيضا رئيس الأركان يقول يجب التحقيق ويجب أن يتم بالفعل محاكمة معاقبة وملاحقة.
1: مضبوط مضبوط، ونحن نعارض بشدة الفكر العبثي والخطير المتمثل في في في في الملاحقة والخطورة المتمثلة في سحب الجنسية عند الصحفيين عشان الفيلم عشان عملهم المهم هذا.
0: وعمليا مثل هذا وما قمتم به من عريضة وما قمتم به من توقيع، كيف يمكن أن يساعد، كيف يمكن أن يساهم، كيف يمكن أن يقف حائطا أمام هذه الدعوات وهذا التوجه؟
1: هذه وثيقة وقعت عليها أكثر من 45 منظمة ومجتمع مدني وحقوقي في إسرائيل، والوثيقة هي أجت عشان تدعم يوفال ورحيل بالنسبة للعمل هذا وتضامنا وكمان مطالبة بالتحقيق بالأشياء اللي انعرضت بالفيلم يعني. وكمان مهم جدا زي ما انت حكيت احنا يعني واقفين على أهم إشي حرية التعبير وحرية الصحافة وضروري التناول شو صار بغزة وشو عم بيصير كمان بالضفة اليوم.
0: وعمليا ما هي الخطوات القادمة من أجل دعم مثل هذه مثل هذا التوجه الثقافي السينمائي الفني بكل ما يتعلق أيضا بالقضايا الفلسطينية؟
1: نحن نحاول بشتى الطرق نشر هذه الوثيقة وندعو جميع المستمعين والمستمعات للانضمام إليها. دعم نحاول عن جد نفهم ونحكي على الموضوع، يعني كمان الطرح المهم نحكي على الموضوع ونخلي الأشياء موجودة على الطاولة على أرض الواقع. يعني بتزيم إحنا تحدثنا سابقا على كثير مواضيع اللي تشمل 7 أكتوبر المختطفين، وأطلقنا كثير حملات تتعلق بشبهات ارتكاب جرائم حرب، يعني طلبنا بالتحقيق وقتها في حادثة المسعفين اللي كانت في غزة.

0: بالنسبة لنا يعني الوقوف إلى جانب صناع الفيلم هو استمرار مباشر لمطالبتنا بالتحقيق بشو صار بغزة وبإتاح مجالي للصحفيين وللجمهور معرفة الحقيقة.
1: برأيك مثل هاي الضغوطات أيضا ممكن أن تؤثر وأن تشكل ضد أو يعني سد منيع أمام المحاولات الأخرى؟
0: اسمع بالآخر إحنا موجودين في يعني في سياسة ديكتاتورية وتكميم أفواه. للأسف بعرفش قد هيك وثيقة ممكن عن جد تساعد، بس بنفعش نضلنا ساكتين يعني، وبنفعش يعني إحنا كمواطنين وكمؤسسات وكمنظمات نضلنا ساكتين لما نشوف هيك سياسي اللي بتضر كل حدا فينا.
1: طيب نحن سنتابع، نريد أن نشكرك على هذه المداخلة أمل سعد، مديرة التكنولوجيا والأنظمة في حركة ززيم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، يعطيك العافية.
1: إذن بالفعل يعني يستمر الأمر، وقبل قليل كما فهمنا أيضا ينضم إلى هذه الحملة المؤيدة للمخرجين أو للصحفيين، وهي حملة أطلقت من قبل صحفيين، ونتحدث عن يعني بيان هذا أو هذا البيان كما جاء به: نحن صحفيات وصحفيين إسرائيليين ندين الهجمة المنفلتة التي لا أساس لها والتي يشنها سياسيون وضباط وقادة في إسرائيل ضد الصحفيين والمبدعين يوفال أفراهام ورحيل شور. يواجه مرضى السكري خطر الإصابة بجروح ومضاعفات في القدمين نتيجة تضرر الأعصاب والأوعية الدموية، ما يجعل المتابعة اليومية والكشف المبكر عاملين أساسيين في الوقاية من الالتهابات وتجنب الوصول إلى البتر. فما أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه وكيف يمكن علاج الجروح قبل أن تتفاقم؟ حول هذا الموضوع معنا دكتور كفاح حوالدي، أخصائي جراحة العظام وجراحة في مجال الكاحل كف الرجل وكف الرجل ضد عند أو لدى مرضى السكري في مشفى إخيلوف. أهلا دكتور كفاح.
2: يعطيك العافية أخ فرات، تحياتي إلى كل المستمعات والمستمعين.
1: بالفعل كيف لمرضى السكري المحافظة على الأطراف؟
2: نعم، أولا أهم شيء في هو الفحص اليومي. مريض السكري بشكل عام يعاني من بولينيوروباتي. البولينيوروباتي هذا شيء بدلنا على مشكلة في الأعصاب وإصابة للأعصاب، وبالتالي في عنا إحساس اللي هو إذا بنقارن على الإجر الثاني هو إحساس واطي نسبيا، هو عدم الإحساس في القدم، وبالتالي لما المريض لا يحس في القدم في عندنا مشكلة. المشكلة هي إنه ممكن يكون في عندنا جروح هناك أو إحمرار أو إعوجاج معين، أو على سبيل المثال دماء اللي لازم المريض ينتبه لها. والمشكلة عند مرضى السكري إنه قسم كبير منهم عنده هاي المشكلة اللي بالأعصاب، وبالتالي من الصعب عليه ينتبه. وأنت بنتبه مرات لما يجي قريبه أو ابنه لعنده، إحنا بنحكي على مرضى اللي هن فوق جيل 60 فوق جيل 70، بيجي قريبه لعنده بنتبه أو ابنه بنتبه، والله بقول له يابا أو يما في عنا مشكلة في الإجر، ليش إجرك حمراء أو ليش عندك جرح. ومرات الوضع بيكون جدا كريتي، وبيكون الوضع متفاقم بسبب مرض السكري اللي فيه مشكلة بالموازنة وفيش علاج زي ما لازم. فبالتالي العلاج اليومي والإشي اللي أنا بقوله دائما: درهم وقاية خير من قنطار علاج، وكمان نظرة وقاية خير من قنطار علاج اللي بتقدر توفر على المريض كثير تدهور بحالة الأعصاب.
1: يعني أنت كيف تشرح لنا دكتور كفاح الأمر أنه عمليا ممكن الإنسان نفسه المريض السكري يشعر بالإشي حتى بدون ما يتوجه لطبيب، أنه أنت في علامات ومؤشرات اللي بتدل أنه لازم يعني نقص خطر؟
2: بالضبط، نقص خطر. هو عمليا إذا في عنا جروح، إذا في عنا تقرحات في الجلد، إذا في عنا إحمرار معين، إذا في عنا إعوجاج بكف الإجر، إذا بحس إنه إجري بتوجعني، إذا في عندي على الجوارب نفسها آثار لدماء، هاي شغلات اللي المريض لازم يدير باله وينتبه لها. بالإضافة لذلك كمان لازم واحد ينتبه بالنسبة للتروية الدموية، اللي هي عمليا لما مرات بيكون عندنا درجة حرارة متدنية في القدم، مرات بيكون عندنا اللون مش على مش لون طبيعي زهري لكفة الإجر، لون شاحب شوي، هاي أشياء اللي ممكن تدلنا أو تضرب

0: نقص خطر عند المريض إنه في عندنا مشكلة هنا اللي لازم ننتبه لها. لذلك لازم نتوجه لفحوصات عند دكتور العيلي، لفحوصات لموازنة، لفحص فحوصات دم، لفحص وضع السكري بشكل عام، فحوصات زي أولترا ساوند دوبلر، لفحص تروية دموية للقدم. وبالتالي لما نتوجه لهذه الشغلات في وقت مبكر إحنا بنقدر نحمي هاي المرضى في وقت مبكر، وبالتالي نقدر نقلل الاحتمال للتقدم لعمليات جراحية وتدخلات جراحية اللي ممكن تنتهي لا سمح الله في بتر أطراف.
1: وعمليا الطب تطور أيضا كثيرا من حيث الأدوات المستخدمة والأجهزة المستخدمة اليوم حتى للمرضى من خلال تواجدهم في البيت وليس التوجه للعيادات أو للمراكز الطبية.
0: صحيح، ولكن انت بتقدرش اليوم، المريض ما بيقدر يستغني عن الخدمات الطبية. المريض لازم يكون عنده الاشي اللي بيقدر يساعدنا في هذا المجال، اولا هو المريض نفسه كيف حكينا، وثانيا هو المتابعة الطبية عند دكتور العيلة. مش بحاجة نروح ندور اليوم على جراح عظام او جراح كف رجل اللي بيعالج سكري. احنا بدنا المريض لما يحس بهالشغلات، حتى اي مريض سكري لازم يكون عنده متابعة دورية زي ما لازم عند طبيب العيلة تبعه، نفحص مستوى السكر في الدم، نفحص وضع البروتينات الاملاح، وضع الكلاوي كمان بالإضافة لذلك كيف حكينا الألتراساوند الدوبلر، نظام تغذية مناسب لموازنة السكر عند المرضى نفسهم. إذا المريض بدخن مثلا كمان لازم يدير باله ويقلع عن التدخين، وأهم شغلة بكل هذا الإشي هو موازنة السكري. هذا هو حجر الأساس للامتناع عن التدهور في وضع المرضى اللي عندهم جروح اللي ممكن تأذيهم في كسر الرجل.
1: وعم بتشوف بالفعل الوعي عم بيزيد بمجتمعنا من هالناحية؟
0: للأسف الوعي ممكن يزيد في يوم في ظل السوشيال ميديا والتوعية والوسائل خلينا نقول الإعلام، التوعية بتزيد، ولكن الوضع مش إيديالي. فاهم؟ حتى في إسرائيل ككل يعني الوضع مش إيديالي مقارنة مع دول الـ OECD من ناحية التعرض لجروح ولا بتر. إذا بدك بنقدر نقول لك كم من معطى إحصائي اللي عن جد مقلقات جدا في هذا الموضوع. في إسرائيل حسب سنة 2023 حسب تقرير وزارة الصحة في عنا 700 ألف مريض سكري. بشكل عام في السنة 1400 مريض يتعرضون لبتر، أغلبهم من مرضى السكري، فوق 60% منهم مرضى سكري. 17 حالة بتر لمئة ألف مواطن في إسرائيل، بالمقارنة لثمان حالات بتر فقط لمئة ألف مواطن في دول الـ OECD. ومعطى جدا مهم، 30-40% من المرضى اللي عندهم سكري ممكن يطوروا جروح اللي هي كشيات ربوي بالعبراني، اللي هي ممكن تلتئم زي ما لازم، وبالتالي الإشي ممكن يوصلنا لا سمح الله لبتر في المستقبل.
1: طيب، وإحنا بدنا نتشكرك على هالمداخل، وسيكون لنا متابعة من أجل التوعية. دكتور كفاح خوالدي، أخصائي جراحة العظام وجراح في مجال الكاحل كف رجل وكف رجل عند أو لدى مرضى السكري في مشفى إخلوف، شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك العافية.

بختة شاب خالد. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزمي دريني، في التنسيق والإنتاج ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعارين نصار، في تطبيق ناس مرام عواود. إلى اللقاء.

0: بالك.
1: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
2: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
3: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
4: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
5: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملة 5، القدس 4، يافة تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركة، كفر يسيب، رهط. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
6: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
7: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل ل100%. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
8: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا، غيابنا كلفنا.
9: ب27 10 حاضرين ومؤهدين.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك،
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
6: الآن في

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير قرية بير هداش في النقب اليوم، مما أثار حالة من التوتر، حيث تجمع عدد من السكان للاحتجاج على زيارته ومحاولة منعه من التقدم وسط تواجد قوات الشرطة. في حديث لراديو الناس قال رئيس اللجنة المحلية في القرية سليم الدنفيري إن اقتحامه للبلدة ليس إلا دعاية انتخابية، وأهل البلدة لم يسمحوا له بتحقيق مبتغاه.
1: تصور شوي عمل دعايه الانتخابيه والشباب ما قصروا معاه، اعطوا الوجه، جايب معاه ضرائب وشغل في ارزاق الناس في ارزاق الشباب. تعرف هذا وزير التوك توك، هذا وزير فاشل، وزير عنصري متطرف، ولا بهمهم لا من دوله ولا من عرب ولا من يهود، هذا بهم بس ايش الاجنده تبعته والديلوجه تبعته شخصيا، انه قدر ما يكون خراب زياده وعنصريه زياده وكراهيه زياده، هذا اللي بيدور عليه هو. مع فئه متطرفه زي فئه خربت على الدوله بحالها، على المواطنين كلهم يهود وعرب زي ما.
0: أكد عضو لجنة الشعبية في مجد الكروم عزات سبع لراديو الناس أنه لم يتم إخلاء البؤرة الاستيطانية في منطقة الرؤس بمجد الكروم حتى هذه اللحظة.
2: لم يتم إخلاء البؤرة. نحن في اللجنة الشعبية نتابع عن كثب الموضوع، نحاول التواصل مع صندوق أراضي إسرائيل الكرم كيامة، هنالك عمل مشترك مع المجلس المحلي مع القوى الفاعلة في مجلس كروم واللجنة الشعبية، نحاول أن نفهم إلى أين يريدون نقل هذه البؤرة. تخوفات أهالي مجلس كروم والمنطقة من موضوع هذه البؤرة هي تخوفات حقيقية. نحن نعلم كيف عمل هذا المشروع الاستيطاني، لدينا تجارب وهنالك تجارب أيضا في الضفة وفي أماكن أخرى، يحاولون الدخول أولا من خلال تصريح، ثم من خلال ذلك يحاولون قوننة من خلال تشريع قوانين بقاء المستوطنين، ومن هنا تخوف أهالي مجلس كروم هو تخوف في مكانه. وأنا أقول لك ما رأيناه في الفترة الأخيرة من هبة شعبية وجماهيرية من أهالي مجلس كروم والمناطق المجاورة والمجتمع العربي في الداخل، كانت هنالك رسالة واضحة أن هذا لن يمر.
0: قررت المحكمة تمديد اعتقال أشرف أبو علي من سكان قلنسوة حتى يوم غد في إطار التحقيق معه بشبهة توجيه تهديدات إلى رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس عبر منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال المحامي فادي حمدان إن عدم توفر أشخاص يمكنهم استلام أبو علي ومرافقته والإشراف عليه خلال الحبس المنزلي أدى إلى إبقائه قيد الاعتقال وتأجيل استكمال الجلسة إلى يوم غد بهدف ترتيب الكفالات والضمانات المطلوبة. أفادت مصادر لراديو الناس بأن طاقم رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت يحاول الضغط على رؤساء السلطات المحلية العربية البدوية الذين شاركوا في لقاء الزرازير لنفي تصريحات رئيس مجلس طوبة الزنجرية مؤيد هيب التي تفيد بأن أيزنكوت وافق على ضم القائمة العربية الموحدة للحكومة القادمة خلال اللقاء. أعلنت الشرطة اعتقال أحد سكان مدينة الناصرة بعد مطاردة لمركبة أثارت شبهات القوات قالت إنه جرى خلالها إلقاء مسدس وقنبلة يدوية من نافذة المركبة. وفق روايات الشرطة رصدت القوات مركبة أثارت شبهاتها وأوعزت لسائقها بالتوقف للفحص، إلى أنه واصل القيادة محاولا الفرار ما أدى إلى مطاردته واعتقاله. أعلنت الشرطة أنها أخضعت شابة تبلغ من العمر 25 عاما من سكان عين نقوبة للتحقيق بشبهة القيادة دون حذر وتعريض حياة الآخرين للخطر بعد تداول توثيق يظهر قيادتها مركبة بينما كانت طفلة صغيرة تجلس على ساقيها. وفق بيان الشرطة فتحت الوحدة المركزية التابعة لشرطة السير تحقيقا عقب وصول التوثيق وتمكنت من تحديد هوية السائقة واستدعائها إلى مكاتب الوحدة التحقيق. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس اللبناني جوزيف عون قوله إن لبنان منفتح على أي قوة تستبدل قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل، مؤكدا ضرورة تجنب حصول أي فراغ بعد انسحابها. وأوضح عون أن أي قوة تخلف اليونيفيل ينبغي أن يوضع لها إطار قانوني، على أن يكون المبدأ الأساسي لهذا الإطار هو سيادة الدولة. وإلى أحوال الطقس.

0: يا ترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة ويكون الطقس حارا نسبيا في معظم المناطق. ختام الموجز أما الآن أنتم على موعد مع برنامج احتواء مع الزميلة روان سمعان. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل خير يا رب. معكم روان شحوك سمعان، أخصائية علاج وظيفي وصانعة محتوى على منصات التواصل، بحلقة جديدة من برنامج احتواء، برنامجنا الأسبوعي. راح أحكي اليوم بحلقتنا عن موضوع اللي هو بشغل كتير بالأهل، فممكن إحنا كأخصائيات أو أنا أزدحك عن حالة، كتير أهل بتوجهولي بيسألوني ابني عمره سنة وبعده ما بيمشي، فهل هذا الإشي طبيعي؟ أو بنتي بنفس عمر بنت أختي بس بعدها ما بتحكي، هل لازم أقلق؟ مرات السؤال هيك بيكون عام أكتر، هل هذا التطور طبيعي وشو الأمور اللي لازم أنا أمشي عليها أو إذا في جدول معين لازم أمشي عليه؟ والحقيقة أنه هذا السؤال بالرغم من أنه ممكن يكون بسيط بس ممكن يكون وراه فيه كتير قلق، لأنه كل ما الطفل يعمل شغلة جديدة منلاقي دايما حالنا منقارن مين قعد أول، مين زحف، مين مشي ومين حكى. بس هل فعلا هي الطريقة اللي لازم نتطلع فيها على طفلنا؟ وهل كل الأطفال لازم يمشوا بنفس الطريق وبنفس الوقت؟ اليوم بدنا نحكي عن تطور أطفالنا بطريقة أقرب لحياتنا اليومية ونفهم شو هو التطور الطبيعي وشو اللي لازم ننتبه له وكيف ممكن نكون موجودين ونساعدهم من غير ما نحس إننا لازم نعمل معهم تمارين طول اليوم وكمان بدون تأنيب ضمير. عشان نحكي عن هذا الموضوع من خبرة وتجربة مع الأطفال، معنا اليوم بالاستوديو الأخصائية في العلاج الطبيعي بمجال الأطفال وصاحبة صفحة فيزيو بيبي على الإنستغرام، السيدة لبنى لوباني. يعطيك العافية لبنى،
2: أهلاً وسهلا
1: فيك بالاستوديو، منوريتنا.
2: أهلين روان، كيفك؟
1: تمام الحمد لله. طيب لبنى، نبدأ هيك مع أمي جديدة، تمام؟ بفكر إنه إحنا كمان قبل ما نكون أخصائيات إحنا كمان أمهات، اللي بنعرف قديش ممكن المقارنة هيك تأثر علينا بشي محل جواتنا. إذا بنحكي على ورد اللي هو عمره تقريبا سنة، وبتصير هيك مرات الأسئلة اللي حواليها مشي، زحف، قعد، ما قعدش، أو كل هالأمور، يعني من ناحية التطور بصير يسأله مرات أو ليش بعده ما قعد، أو كيف تنه مثلا ابن عمه مثلا الست أو السيد ممكن يسأله هيك سؤال، فممكن تبلش تربط كل موضوع تطور ابنها بكل هالأمور، يعني مشي معناته كله تمام، حبها معناته كله تمام. بدي أقول إنك أنت كأخصائية بتكون قاعدة مع هاي الأم اللي هي كمان هي متوترة مضغوطة وكل وقتك عم تفحص على الدقيقة من ناحية التطور، شو بتقولي لها عن معنى التطور وشو الأشياء اللي فعلا لازم الأم إنه تلاحظها؟
2: أولا إحنا لما بنحكي عن تطور الطفل إحنا بنحكي عن مجال جدا وسيع، يعني بنحكيش بس إذا الطفل عم بمشي أو وين تمشي أو وين تحبى، إحنا عم نحكي عن إشي كتير أوسع، يعني في عدة مجالات لتطور الطفل، في عنا المجال اللغة والتواصل، في عنا مجال اللعب، في عنا المجال المعرفة وكمان المجال الحركي. كل هاي المجالات هي بتشتغل كلها مع بعض، كلها واحد بأثر على التاني، فلما منتطلع على طفلنا مهم إنه ما نركزش بس على مهارة واحدة أو ما نركزش إنه في عنده تأخر بهاي الشغلة، لا، نتطلع على الطفل ككل، نتطلع على الصورة العامة. يعني كل المهارات

0: على بعض. يعني مثلا لما الطفل ببلش يقعد بنشوف انه كمان ببلش يطور اكتر الاستعمال بالايدين، كيف بيستعمل ايديه، كيف بيلعب عشان يستكشفوا بيلعب بالأغراض اللي حواليه، او لما ببلش يمشي بنشوف كمان تطور بقفزة، بتطور اللغوي بالتواصل، حتى طريقة الأهل كيف بيحكوا مع الطفل، هالمصطلحات اللي بيستعملوها بتتغير لما ببلش الطفل، لما بيكتب مهارة جديدة مثل مهارة الحبي أو المشي، كل الجمل اللي بيحكوها مع الطفل بتتغير، أو طريقة حكيهن وتوجههن للطفل بتتغير. يعني مثلا هيك مثال بسيط، إنه ممكن يطلبوا من الطفل يجيب لهن غرض من محل، جيب لي هديك اللعبة من غاد، إيش اللي ما كانوش بطلبوه لو الطفل بيقدرش يمشي أو يحبي. أو إذا منحكي عن الحبي مثلا، منشوف إنه لما الطفل يبلش يحبي بصير مستقل أكتر بالحركة، بصير يقدر يوصل للأغراض وللألعاب اللي بده إياها، فبصير أكتر يواجه صعوبات من نوع اللي بحاجة إنه يحل المشاكل، problem solving، فبطور هاي المهارة. يعني مثلا إذا في لعبة بده يوصلها وفي غرض قدامه اللي مش عم بخليه يوصلها، فبده يفكر كيف بدي أصل لهاي اللعبة، ممكن حلو. بدي ألف، بدي أتسلق عشان أصل لهاي اللعبة.
1: حلو، ما يجوش الأهل يستعجلوا يجي أمهن اللعبة بالزبط. بتصير إحنا غريزة الأمومة أو أي حدا كبير بيشفق عليه بيجي دغري بيساعده، بس فكرش إنه ممكن عن جد هذا الإشي يطور لبعدين كيف يتعامل مع المشاكل لقدام، إنه دايما لما في حل جاهز الولد يعني بكون جاهز لبعدين إنه هو يفكر ويلاقي حلول. فطلع الإشي ببلش من أشياء اللي هي حركية، اللي هي بسيطة، من عمر سنة إذا نقول عم بيمشي، أو من عمر ممكن تكون أشهر،
0: من عمر كتير بكير، من عمر كتير بكير صح. يعني إذا نفكر فيها حتى أبكر من عمر خلينا نقول من عمر الأربع أشهر، لما الطفل يبلش تقريبا بهذا العمر، لما الطفل يبلش يمد إيديه للألعاب بده يلائم قديش حركة إيده، يمدها بعيد ولا يمدها قريب عشان يوصل للعبة. يعني دايما الحركة لما الطفل بيستكشف وبتحرك بشكل حر، فهو بيكون عم بيطور مش بس الحركة بشكل بسيط كيف إحنا منشوفها إنه عم بيمد إيده للعبة وبوصل للعبة، لا، هو كتير أكتر عم بيطور أشياء، عم بيطور دماغه، دماغه عم بيحاول إنه يفهم قديش البعد، لازم قديش أمد إيدي بأي بعد بأي سرعة،
1: والملمس إذا بنحكي على أغراض كتير أمور. هو صح إشي اللي هو بسيط، بس إحنا ممكن كمان نحكي على أصوات، يعني كمان هو عم بيسمع، إذا بوصل مثلاً للعبة اللي هي بتطلع أصوات، فهون كمان هو عم بيكتشف إنه كمان لكل فعل في رد فعل، في سبب ونتيجة، فهنا يعني أشياء اللي هي جدا مهمة وتبدأ من أشياء اللي هي هالقد بسيطة. طب إذا بدنا نحكي لبنى في إميات اللي هي كمان إحنا حكينا عن المقارنة، إنه ولد اللي هو مشي، وتعال نقول تيجي تقول لك الأم إنه ابن أخت ما مشي ابنها بعده، وابن أختها صار يمشي. هل في مجال معين المهم ننتبه له تنقول انه في تاخر، ولا مثلا اذا الولد عمره تنقول سنه وشهرين وبعده ما يمشي مثلا، بيفرق عن ولد اللي عمره سنه وثمان اشهر اللي بعده ما يمشي، وكيف بنطلع على هاي الامور؟
0: في عنا مجال واسع للتطور. يعني مثلا ممكن نشوف انه طفل بعمر التسع اشهر بلش يمشي، وطفل تاني اللي بعمر السنه ونص وجديد بلش يمشي. فهدول التنين بنعدوا ضمن المجال الطبيعي للتطور. فالإشي الأهم من إنه نتطلع على وين الطفل مشي، هو إنه نتطلع على كيف عم بتكون الحركة عنده، كيف جودة الحركة عنده، هل عم بتواصل، هل عم بتفاعل، هل عم بيستكشف. يعني طفل اللي بيمشي ممتاز حلو، بس الأهم هو كيف عم بيمشي، هل عم بيطور هاي المهارة أكتر ولا كل بيمشي خطوتين وبقع كتير وبتفركش كتير. طبيعي بالأول إنه الطفل يقع ويتفركش، بس مع الوقت مع التدريب إنه هو لما يمشي
1: مفروض
0: يقل الإشي. فبكل مهارة بدنا نشوف هاد الإشي، بدنا نشوف إنه الطفل عم بيطور هاي المهارة أكتر وعم بيحسنها أكتر. في اختلافات طبيعية بين الأطفال لأسباب طبيعية، مجال الطبيعي بيختلف صح، كل طفل له وتيرته بالتطور لأسباب اللي هي مثلا مبنى الجسم. يعني في أطفال اللي مبنى جسمهن ممكن يكونوا أطول، ممكن يكونوا ملانين أكتر، ممكن يكون عندهن رخاوي أكتر أو ليونة عضلات، ليونة مفاصل أكتر، فكل هاي أشياء إحنا عم نحكي عن المجال الطبيعي. لما بتكون هاي ضمن المجال الطبيعي، هاي بتسبب لاختلافات طبيعية بسرعة اكتساب المهارات الحركية.
1: قديش مهم نفهم ده. أوقفك لبنى، نفهم هاي الأمور كمان. بفكر كتير أهل أو أمهات اللي بتوجهوا لي بالإرشادات بيقولوا لي مثلا إنه لمات العائلية كتير هيك ممكن تضايقهم، لأنه بتضغط كتير، لأنه مثلا ممكن الولد إذا بدنا نحكي إسا على المجال الحركة، الولد مثلا بعده ما بيمشي بجيل معين مثلا، وابن عم

0: مو ابن خاله صار يمشي، فهنا ممكن دار جدي يحكوا كلمة تأذي أو تعرف يصير فيها كهذا الحكي اللي بدايق. فقديش مهم نفهم عن هذا المجال إنه لا، مش شرط إنه هذا الفرق البسيط بالأشهر يدل على إشي. يعني مش شرط إنه ولد مش قبل التنت الولد رح يكون أنجح وأسكى ورح يعني يكون بالمجالات التانية كمان أقوى. يعني هذا الإشي بفكر جدا مهم.
1: صح أكيد أكيد جدا مهم. مهم الأهل يعرفوا شو المجال الطبيعي. اليوم في كتير معلومات، الإنترنت والسوشيال ميديا، في كتير معلومات
0: وفي ناس بتخربت لبنى. يعني أنت أخصائية وأنا عم بستضيفك كأخصائية، بس موجودين اليوم أشخاص على السوشيال ميديا اللي بفكر يعني أنا وياك منعرف إنه هذا الإشي موجود. يعني أنا بكون مثلا كأخصائية بفوت واحدة عم تحكي عن مجال معين، اللي بتكون أم أو بتكون مش عارفة، يعني مثلا عاملة مجرد دورة صغيرة بهذا المجال وعم تعطي إرشادات فيها اللي هي بعد ما عندها خبرة كتير كبيرة، أو ممكن هي ما عندها خبرة بالمرة وفجأة عملت كورس اللي ما له علاقة. يعني فهم شو قصدي؟ وهنا بالأهل ببلشوا يتكلوا بتطلعوا على الأرقام، فممكن الإشي يضيع، فالأهل بصيروا يشكوا بحالهم ويشكوا بتطور ابنهم كمان.
1: صح كتير معلومات اللي يعني على السوشيال ميديا اللي ممكن تكون كتير مفيدة، بس كمان ممكن تكون مضرة وتخرب أكتر على الأهل، وممكن كمان تضغط كمان حتى لو أخصائي وكتير شاطر بالمجال يجي يحكي الموضوع بطريقة اللي ممكن تخوف الأهل أكتر من اللازم.
0: صح.
1: فهنا دايما أنا دايما بنصح الأهل إنه كمان كتير يسمعوا لحدسهن، ولما في شك لما في أي خوف يتوجهوا لأخصائي لتقييم عشان عن جد يطمنوا، أو إذا في حاجة لتدخل إنه يكون في تدخل مناسب. يعني صح جملة إنه لما بنحكي كل طفل له وتيرته، هي جملة يعني عبارة صح، بس كمان مش معناها إنه نتجاهل التأخر. يعني لما في طفل في عنده تأخر أو صعوبة نتوجه لفحص كيف ما لازم عند الدكتور أو عند الأخصائي عشان نطمن، عشان نعرف عن جد إذا هذا الحكي اللي سمعناه أو هذا الحكي اللي شفناه بمحل ممكن مثل اللي على الإنترنت أو على السوشيال ميديا هو صح ولا هو مجرد حكي، أو ممكن يكون عن جد صح بس مش مناسب لطفلي.
0: فمنفحص مرات في أشياء اللي بنشوفها على السوشيال ميديا بلا والله بتلفت لي انتباهي إنه أي ما انتبهتش لهي الشغلة، أو ابني بيعمل إشي معين، يعني مفضل إنه أفحصه ومفضل إني أستشير. يعني أنا هيك بقول صح ممكن فيديو معين يخوف الأهل من أخصائي. شو يخوف؟ يعني فكرش إنه في أخصائي بيكون قصده إنه يخوف، ممكن دي يلفت الانتباه بس الأهل خافوا بطريقة معينة، بس إنه هذا الإشي ممكن يلفت له الانتباه إنه والله لازم أفحص هذا الموضوع، وتدخل مبكر فعلا يساعد لبنى، ولا شو رأيك؟
1: أكيد أكيد. وكمان إحنا لما بنحكي عن تدخل مبكر هو مش بالضرورة يكون يعني إنه الطفل بحاجة لعلاجات أو لجلسات علاج طويلة. كتير مرات ممكن بكفي إرشاد للأهل، أو الطفل ممكن يكون بحاجة بس لدعم خفيف أو متابعة عند الأخصائي. وكمان خاصة لما عم نحكي عن مواضيع مثل العلاج الطبيعي أو الفيزيوثيرابيا، إحنا مش عم نحكي عن تدخل بحاجة لأدوية أو العمليات. يعني علاج الطبيعي من الاسم، يعني هو علاج عن طريق الحركة، علاج طبيعي، يعني مش راح يضر الطفل، ما فيش إله عوارض جانبية. فإنه نروح لفحص نفحص الموضوع هو دائما إشي منيح، إنه الأهل بتطمنوا أكتر، ممكن الأخصائي يرشدهن شو ممكن يساووا عشان يحسنوا، أو أشياء اللي ممكن تساعدهن تبسط عليهن تهون عليهن عشان يدعموا تطور طفلهن أكتر.
0: حلو. إذا توجه إسا للأهل، إحنا حكينا عن تطور عن كتير أمور، بس إذا كنا نلخص الأشياء ونقول إنه في أشياء معينة لازم تنتبهوا لها، شو هي أهم الأمور اللي بتحطيها قدامهم تقول لهم إنه هاي الأشياء لازم تنتبهوا لها، وشو دور الأهل بتطور أبنائهم؟
1: هاي شو الأهل لازم ينتبهوا، لازم ينتبهوا لكتير أشياء.
0: حلو. أنا شوي نبدأ فيها.
1: أنا دايما هيك بجيبها كمزحة إنه دايما كيف إحنا يعني لازم الواحد يأخذ رخصة عشان يسوق السيارة، لازم كمان يكون في رخصة عشان الواحد يخلف، لأنه عن جد مسؤولية كبيرة.
0: فكرة كتير حلوة. فكرة كتير حلوة. أنت عم تمزح بس عم بطلع على الأشياء اللي عم بتصير لبنى اليوم للأسف. يعني إحنا يعني كم نحكيها وبنضحك على الموضوع، بس للأسف اليوم الشاشات اللي عم بتربي، يعني لازم يعطوا رخصة الواحد قبل ما يتجوز، ولازم الواحد يعني يطلع رخصة
1: كورسات
0: تدريبات.
1: صح، لأنه مسؤولية كتير كبيرة. يعني الأهل بفوتوا على هذا المجال
0: اللي هو
1: بالمرة مش سهل.
0: يعني احنا اخصائيات وانا بقول لك انا كأم انا بقول لهم مرات انا بحاجة ابني اسا مراهق, بقول لهم انا اسا بحاجة لإرشاد تام يعني مع كل المعلومات اللي عندي ومع كل الهاي, كل مجال له اشي, كل اشي بيعملوه لولاد دايما في هاي التخبطات تبعت الاهل بالبيت, الاشي مش سهل بالبيت.

0: مرة.
1: وإحنا عم نحكي عن لما بنحكي عن الطفولة المبكرة إحنا عم نحكي هدول أول سنين بحياة الطفل، جسمه وعقله بتطوروا وبيكبروا بوتيرة اللي هي جدا جدا سريعة، أكبر وأسرع من أي فترة تانية بحياة صح. الإنسان صح. فعشان هيك قديش يعني كل هاي الأهمية تبع اللي بتنعطى لتطور الطفل، وقديش بنحكي عن قديش مهم تطور الطفل. في تغييرات كتير بسرعة بتصير،
0: وقصة الشاشات
1: والشاشات طبعا لها تأثير كتير كبير للطفل.
0: لما احنا بنحكي على حركة قديش مهم فعلا لتطورها، انك انت حكيتي انه صح هو عم بتحرك يعني يمكن عم بيمشي من غرض لغرض، بس طلع قديش انت ذكرتي اشياء اللي هي بالمقابل كمان عم تشتغل عليها.
1: على قصة الشاشات صار معي يعني كم من حالي اللي الاهل بيحكوا لي انا بحطه قدام الشاشات مثلا عشان بحس انه بفلس بزهق، بس انا بحكي للاهل بالذات لما عم نحكي عن طفل اللي بعمر اشهر، لما طفل صغير كان متعود على بيئة اللي جوية الرحم وطلع منها، فهو بالنسبة له كل إشي جديد حواليه.
0: أشهر فلس يعني هيك بيقولولك إنه أشهر فلس؟
1: بحسه بفلس بيحكولي، فعشان هيك بحط له يحضر غناني أو إشي على الشاشة أو على البيليفون. بس خلينا نفكر فيها هيك، طفل اللي طلع على بيئة جديدة كل إشي جديد بالنسبة له، الهواء ملمس الهواء الروائح الأصوات كل إشي جديد بالنسبة له، كيف عم بتحرك جسمه ملمس إيده لما بحط إيده بتمه، يعني إذا منحط طفل رضيع قدام حيط أبيض مش رح يفلس، كل إشي جديد بالنسبة له، رح يتعرف على كيف بتحرك جسمه، كيف يشد راسه شوي صغير لقدام، كيف يجيب إيده لتمه، كل شيء جديد. غير هيك كمان إذا بدناش نحكي عن طفل اللي عمره أشهر، بدنا نحكي عن طفل اللي عمره سنة، كمان بعده عم بيستكشف حواليه الحركة، كيف ذكرت قبل تطور الحركة بجيب كمان تطور معرفي، تطور صح. لغوي، تطور التواصل، تطور اللعب، بطور كل إشي لأنه الطفل عم بتعرض لتجارب جديدة. كيف الطفل بتعرف على الأشياء حواليه؟ عن طريق التجربة، عن طريق الاستكشاف، عن طريق استعمال الحواس. مثلا كمان مثال على الشاشات خلال وقت الأكل، كمان خلال وقت الأكل ضروري أن الطفل يستكشف هاي الحواس، يمسك الأكل بإيده يفوته على تمه، مش يكون عم بوكل بشكل باسيف، يعني أنه هو عم بيحضر وحدا عم بطعمي الأكل هو بس عم ببلع بدون ما عن جد يشم ريحة الأكل، يحس الملمس اللي عم بفوت على تمه، يفكر بالعملية اللي عم بيعملها وهو عم بمضغ. فكل هاي أشياء اللي هي جدا ضرورية
0: يحوق شو عم باكل. أنا في صبايا بقولوا لي أنه ابني
1: يسمع لجسمه. يسمع لجسمه، مش أنه
0: الأكل. بوصل لوضع لبنان الأولاد بكلوش بدون يعني بكلوش بدون الشاشة قدامهم، والأم في أم بتقولي إنه أنا حطيت الأكل دايما بنتي بتاكلها قدام الشاشات، بتقولي خلاص قررت إنه بدي بدون شاشات، البنت نفس الأكل عم ترفض تاكلها.
1: صح صح، لأنه الإشي بالتدريج بيصير بيزيد بالتدريج، وكمان الحل بده يكون بالتدريج. في كتير طرق لأنه كيف نساعد طفل اللي برفض إنه يأكل أو كتير متعلق بالشاشات.
0: طيب إحنا رح نكمل عنا موضوع المهارات الأساسية بالطفولة المبكرة بالجيل الأشهر وبالسنوات الأولى لبنى، بس رح نطلع فاصل قصير ورح نكمل كمان نفهم أكتر شو نقدر إحنا نعمل كأهل لحتى ندعم أطفالنا بطريقة اللي هي بسيطة من غير ضغط. فاصل قصير وراجعين.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
5: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
6: قل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟ والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن

0: 4999 4888.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
4: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
5: احتواء مع روان شحوك سمعان.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بالقسم الثاني من برنامجنا برنامج احتواء. تذكير سريع شو حكينا قبل الفاصل. حكينا مع ضيفتنا سيدة لبنى لباني أخصائية علاج طبيعي بمجال الأطفال وصاحبة صفحة فيزيو بيبي على الإنستغرام، وحاولنا نفهم أكتر شو يعني تطور الطفل وليش مش كل طفل لازم يوصل للمهارات بنفس الوقت، وشو الأشياء اللي الأهل مهم ينتبهوا لها خلال السنوات الأولى. بحال انضمتوا لنا إسا فيكو ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة بتفاصيلها عبر تطبيق ناس بأي وقت وبجودة عالية. ومكملين معكم مع ضيفتنا السيدة لبنى. لبنى برحب فيك معنا من جديد، مكملين حديثنا عن تطور الحركة عند الأطفال. وبالقسم السابق بلشنا نحكي عن المهارات اللي تنقول الكبير، احنا ما رح نفوتك بكل المهارات الصغيرة، المهم الأهل يعرفوها. يعني في كتير تفاصيل والجدول كتير ضخم، بس نحكي بكبير. إذا نقول للأهل هيك مهارات اللي مهم ينتبهوا لها بهاي الفترة، عشو بتوجهيهم؟ لشو بتوجهيهم بالضبط؟
1: ممكن نبلش دايما أول إشي بدنا نحاول إنه بنصح الأهل دايما إنه يتعرفوا على المهارات بشكل عام. يعني لما بنحكي على طفل عمره أشهر، من أول المهارات اللي بدنا نشوفها هي إنه في تواصل بصري مثلا، يعني إنه الطفل يتطلع بعينينا، يتبع لما بنحرك راسنا مثلا من جهة لجهة، يكون في ابتسامة اجتماعية إنه لما بنلعبه يضحك لنا. بعدين بدنا نبلش نشوف كمان التحكم بالرأس. ممكن نفكر بالمهارات الحركية إنها بتتطور زي من فوق لتحت. شو يعني من فوق لتحت؟ يعني إنه بتبلش من الرأس بعدين شوي شوي بتنزل للإجرين. يعني بالأول الطفل بطور حركة الرقبة وحركة الرأس، بصير في عنده تحكم بالرأس، بصير يقدر يلف رأسه، بصير يقدر يرفع رأسه وهو موجود على بطنه. بعدين شوي شوي بصير أكتر لما بطور هاي المهارة،
0: من جوا لبرا كمان أكتر، عشان
1: كمان صح من جوا لبرا بمركز الجسم، بعدين للأطراف أكتر. لما بصير في عنده تحكم أحسن بالرأس، بصير بعدين يطور أكتر مهارة إنه يقدر يمد إيديه. يعني الإشي بيجي بالتدريج وبنزل بالتدريج. يعني بعد ما يمد إيديه منبلش نشوف كمان إنه بصير يقدر يقلب، اللي تحكم هو يعني أكتر بمركز الجسم. بعد ما الطفل يبلش يقلب، طبعا كل هاي الأشياء
0: هون احنا بنحكي على جيل 5-6 شهر يقلب
1: بالضبط. احنا انا بديش اشدد على العمر، لانه حكينا انه في كل طفل له وتيرته وفي مجال طبيعي، بس هيك بشكل عام احنا نتوقع من طفل اللي عمره يعني خلينا نقول بين الخمس للسبع اشهر انه الطفل يقلب. هاي الاعمار نطلع عليها بشكل عام، هي مفيدة لانه بتعطينا صورة عامة عشان نعرف وانت بحاجة إنه ننتبه أكتر أو إنه نتوجه لأخصائي عشان نتطمن أو نتدخل إذا في حاجة لتدخل. فبحدود عمر الخمس ست أشهر مفروض إنه الطفل يكون عم بقلب. بعدين منبلش نشوف إنه الطفل بصير يقدر إنه يزحف أو يحبي، فبصير يستعمل أكتر زي كأنه أكتر أقسام من جسمه بيقدر يتحكم فيها بشكل أحسن. بعدين بصير الطفل يقعد، وهنا شغلة مهمة بدي أحكي عنها لأنه كتير بواجهها، إنه الأهل بيكونش واضح بالنسبة إلهن إنه التطور بيجي كله مع بعض. يعني وكتير مرات مهارات بيفوتوا مع بعض، يعني الإشي مش إنه 1-2-3 بالترتيب. كتير مرات ممكن نشوف إنه الطفل بزحف بعدين ببلش يقعد، أو بالعكس ممكن يقعد بعدين يزحف. أو الإشيين بيجوا مع بعض، المهارتين بفوتوا بعض، يعني مش بالضرورة إنه يكون الإشي حسب ترتيب معين، لا. بس المهم هو إنه نشوف إنه في تقدم، إنه كل الوقت الطفل عم بحاول إنه يتحرك، بحاول إنه يستكشف محيطه، وإذا اكتسب مهارة معينة يكون عم بطورها وبحسنها. يعني مثلا بلش يقعد، بالأول ممكن يقعد تواني ويقع، بعدين شوي صغير يصير يقعد أكتر، وبدل ما يقع يمسك حاله بإيده. فبدنا نشوف إنه في تقدم. أو بالزحف، بالأول يكون عم بزحف شوي صغير وبتعب، بس شوي شوي مع التدريب بصير يقدر يزحف أكتر وممكن كمان يلف كل البيت. بعدين منبلش نشوف إنه يعني ممكن إنه الطفل يزحف وبعدين يبلش يحبي على ركبه، وهاي المهارة كمان في حواليها كتير جدال. بس بشكل عام كمان في أطفال اللي ببلشوا يزحفوا من عمر الخمس أو ست أشهر، وفي أطفال اللي ممكن تأخذ معهن المهارة وقت أطول ويبلشوا يحبوا على 9 أو 10 أشهر. فالأهم من العمر هو دائما نشوف إنه في تقدم لاتجاه هاي المهارة. يعني أكيد الطفل مش بيوم وليلة رح يبلش يحبي، بدنا نشوف إنه في مهارات قبل الحبي. يعني إنه إذا طفل بعمر الأربع وخمس ست أشهر بعده عم برفض يكون على بطنه، فأكيد رح كمان يستصعب إنه يزحف ويحبي. مش متوقع منه إنه فجأة على السبع أشهر، على الست أشهر كان يرفض يكون على بطنه، وبعدين على السبع أشهر يبلش يحبي. فالإشي ولا مرة إنه منستنى لعمر محدد عشان نفحص، لا، نتطلع على طفل ككل كمان مرة، نتطلع على الصورة الكبيرة. نفس الشيء بالنسبة للمشي. صح إحنا منحكي إنه المجال الطبيعي إنه الطفل يمشي على السنة ونص أو سنة وسبع أشهر، بس الإشي مش هيك بالضبط. يعني طفل اللي بعمر اللي السنة وخمس أشهر أو سنة وست أشهر بعده مش عم بيوقف، أكيد مش رح يمشي على عمر السنة ونص. بدنا نشوف إنه في بالتدريج عم بيطور هاي المهارة. يعني إذا بدنا نحكي عن المشي، الطفل تقريبا بعمر السنة بدنا نشوف إنه عم بيمسك بالأغراض اللي حواليه وعم بيوقف. غير إنه هذا الإشي كمان كتير مهم لمبنى الجسم، لتطور العظم، تطور الإجرين، الساقين. فكمان بدنا نشوف إنه لما ببلش يوقف ويمسك بالأغراض بحاجة إنه يطور هاي المهارة بالتدريج، يعرف يتوازن، كل جسمه بتعلم إنه يتوازن بوضعية اللي هي جدا مختلفة عن كيف كان متعود لما كان على الأرض لما كان قاعد. فتطوير هاي المهارة لحد ما توصل للمشي بأخد عدة أشهر، يعني عادة 3-4 أشهر. فإذا بنحكي عن طفل اللي بلش يوقف بعمر السنة، على الأغلب مش رح يمشي قبل عمر السنة وأربع أو خمس أشهر. سنة وخمس أشهر، فمنستناش لعمر السنة وخمس أشهر أو للسنة ونص ونقول بعده مش عم بيمشي. بدنا نطلع على كل العلامات اللي بتكون مبينة من قبل، ممكن حتى تبين كتير قبل المشي. طفل اللي كل الوقت كل المهارات عم بيكتسبها بصعوبة، كل حركته عم بتكون أصعب وأبطأ وبتعب بسرعة، فهاي علامة حمراء اللي بتخلينا هيك إنه بحاجة إنه ننتبه أكتر ونتوجه لتقييم.
0: طب إذا بدنا نحكي على الأهل، اللي في أهل كتير بيشتغلوا مع أولادهم بتمارين كل النهار، بضلهم يعملوا تمارين، وممكن الأم حتى تحس حالها إنها مقصرة إذا يوم من الأيام كانت تعبانة وما عملت تمارين معينة، إذا كان يقعد الولد على بطنه أو تعمل له مش عارفة عشان يحبي بتصير تشجع مثلا أو عشان يقلب. في كتير أمور الأهل ممكن يعملوها خلال النهار، كيف ممكن نوجههم ونطمنهم من هاي الناحية؟
1: حلو. اولا خلينا نتفق انه الام لو شو ما عملت رح دائما تحس حالها مقصرة.
0: صح مليون
1: بس بالنسبة لهذا الموضوع انا صح بشوفه كتير، انه كتير

0: إميات بحسوا إنه مش عم بيعملوا كفاية وهني ممكن حتى عم بيعملوا أكتر من اللازم. لما بنعمل أكتر من اللازم إحنا مش بالضرورة عم نساعد الطفل، مرات بالعكس إحنا بنكون عم نخرب على الطفل، لأنه الطفل بحاجة إنه يستكشف جسمه، يتعرف على جسمه، بحاجة لوقت إنه يطور المهارة اللي اكتسبها. فكترة التمارين وكترة التحفيز بالعكس ممكن أكتر يخرب على الطفل. يعني إذا أنا نأخذ الإشي على حالنا، لما في عنا محفزات أكتر من اللازم حوالينا، يعني أنا فتت على غرفة اللي فيها كتير أصوات وكتير ضجة وكتير أضواء، ممكن أنضغط، مش رح أركز بإني أعمل شغلة معينة. فنفس الإشي الطفل هو مش بحاجة لكل الوقت إنه يكون في حواليه أصوات وألعاب
1: اللي بيشتروا الأهل 20-30 لعبة بيحطوهم كلهم بنفس الوقت قدام الولد.
0: صح، وهذا الإشي بخرب على الطفل، لأنه لما في عند الطفل كتير ألعاب حواليه فهو راح نشوف هاي الشغلة، وكتير كتير راح نشوفها بوضوح. لما منحط كترة الألعاب حوالين الطفل راح يروح على لعبة، بعدين بسرعة يتركها وينقل للعبة تاني، لأنه في كتير محفزات حواليه مش قادر عن جد يركز بلعبة واحدة. فالطريقة الأفضل هي إنه نحط لعبة واحدة قدام الطفل، خليه يلعب فيها وممكن بعدين نبدلها، حتى بعد فترة نفس اللعبة بنرجع بنقدمها للطفل. فهاي طريقة تدوير الألعاب، إنه مش بكترة الألعاب. وأنا دايما بحكي جملة إنه كل ما اللعبة بتعمل أكتر الطفل بيعمل أقل. نفس الشيء للشاشات، نفس الفكرة، إنه لأنه الشاشة بتعمل كتير، لأنه قدامه في أصوات وصورة وحركة، فهو شو رح يعمل؟ هو رح يقعد ويتفرج. بس لما اللعبة بتعملش إشي، يعني ممكن طفل يطول طنجرة من الخزانة وهاي الطنجرة تفيده أكتر بكتير من لعبة اللي هي كتير غالية اللي الأهل يشتروها. وهاي الشغلة منشوفها كتير عند الأطفال، إن هني بدوروا على أغراض مش ألعاب. يعني ممكن نشتري لهم الألعاب اللي كتير غالية،
1: بتركوا كل الألعاب. نشوف ناس على السوشيال ميديا بتحط إنه كيف ابنهم تارك كل الألعاب اللي مشترينها على السجادة ورايح على المطبخ وعم بفتح بالخزاين.
0: صح صح، لأنه بالآخر الطفل بده يستكشف المحيط والبيئة الطبيعية اللي بشوفنا إحنا بنستعملها، اللي هي بهتم فيها أكتر. فأي أغراض اللي موجودة بالبيت كتير كمان هي لعبة بالنسبة للطفل. صح. يعني شو هي اللعبة للطفل؟ هي إشي اللي عم بتعلم من خلاله إشي. وبالعكس حتى الطناجر والأغراض تبعت البيت مفيدة أكتر، لأنه كمان بتعرض الطفل لملامس مختلفة. يعني إذا نحكي عن ألعاب الأطفال، للأسف أغلب ألعاب الأطفال اليوم هي كلها بلاستيك، فنفس الملمس، نفس الريحة، نفس الطعمة، فالطفل مش عم بتعرض عن جد لكل هاي الملامس. اليوم كتير عم نشوف أكتر زي تأخرات عند الأطفال من أطفال زمان، وهذا واحد من الأسباب إنه إحنا كتير عم نحاول إنه نشتري ألعاب ونشتري أجهزة عشان نحفز الطفل وعشان نعمل له تمارين اللي ممكن تفيده أكتر. طبعا أنا بديش ألغي أهمية إنه نتفاعل مع الطفل ونعطيه ألعاب ونجيب له أشياء مناسبة لعمره، بس كمان بدون مبالغة. يعني هذا الحكي ذكرني عن بحث كتير حلو انعمل عنا هون بالبلاد، قارنوا أطفال عنا بالبلاد مع أطفال بدول بأوروبا، قارنوا تطور الأطفال. أنا دايما بحكي عن هذا البحث لما أنا بعطي محاضرات للحاضنات عن طريق كلية جوردون، ودايما لما بسألهن حسب رايكو وين الأطفال تطوروا أحسن وأسرع، دايما الجواب بيكون هدول الأطفال بهاي الدول بأوروبا. ليش؟ لأنه إحنا بنحب الأجانب.
1: مظبوطة هاد.
0: بس لا، النتائج البحث ورجت إنه بالعكس عنا بالبلاد الأطفال بهذا البحث تطوروا بطريقة أحسن. ليش؟ لأنه عنا بالبلاد في أكتر وعي لكيف نحفز الطفل، في أكتر الأهل بيهتموا إنه يحفزوا طفلهن، إنه يجيبوا له ألعاب يتواصلوا معه يلعبوا معه، ينتبهوا إذا في إشي اللي ممكن يحتاج لتقييم. بأوروبا كان التوجه أكتر، بهاي الدول بأوروبا اللي كانت بالبحث كان التوجه أكتر إنه التطور بيجي كإشي طبيعي وإحنا مش بحاجة أكتر من اللازم إنه نتدخل.
1: حلو. طيب لبنى، هيك شفنا قديش في تفاصيل صغيرة بحياتنا اليومية ممكن تكون فرصة عن جد حلوة لنساعد من خلالها أطفالنا من غير ما نعقد الأمور هالقد. بس بضل السؤال اللي كتير أهل بضلوا محتارين فيه، وانت منقول إنه هذا اختلاف طبيعي وانت لازم ننتبه أكتر ونتوجه للاستشارة. هلا رح نحكي عنه بالقسم الأخير من حلقتنا لليوم. فاصل قصير وراجعين.

0: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
1: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
5: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
6: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم بالجزء الأخير من حلقتنا من برنامج احتواء. قبل الفاصل حكينا مع ضيفتنا سيدة لبنى لباني، أخصائية العلاج الطبيعي بمجال الأطفال وصاحبة صفحة فيزيو بيبي على الإنستغرام، عن دور الأهل وكيف ممكن ندعم أطفالنا بالحركة واللعب وبأبسط تفاصيل يومنا، وهل فعلا كثرة الألعاب والأجهزة بتعني أننا عم نعطي أطفالنا فرص أكتر. بحال فاتكو أي جزء من الحلقة بتقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة عبر تطبيق ناس. لبنى برحب فيك من جديد وللمرة الأخيرة بحلقتنا لليوم. لحد إسا حكينا تفاصيل رائعة بكل ما يتعلق بتطور حركة عند الأطفال، وصلنا للقسم اللي فيه الأهل، وفكر أنه عم بيستنوا، لأنه في أمور اللي إحنا حكينا عن الأمور التطور الطبيعي وكل هالأمور، بس حكينا أنه هيك بالفاصل كمان عن موضوع قصة قديش مهم الأهل يعرفوا إذا في علامة حمراء، لأنه التدخل المبكر ممكن فعلا يعمل فرق بحالات معينة، أو تطول الأهل ضي أحمر أنه تعال نروح نسأل. دايما بقول نسأل أحسن من ما يضلوا الإشي متراكم ونكتشف الصعوبات لبعدين، وبكون كل ما اكتشفنا الصعوبة أبكر كل ما كان الشغل أو الاحتمال أنه نقدر نسد الفجوة بيكون أفضل. فتعال نحكي أكتر عن موضوع المقارنة أصلا، وعن قصة إذا فعلا في علامات حمراء لازم ننتبه لها عشان نقدر نتوجه للاستشارة.
1: أولا كيف حكيتي أنه يعني العلامات الحمراء هي يعني كضوء أحمر، يعني شو يعني علامة حمراء؟ لأنه كتير أهل ممكن يسمعوا هاي الجملة ويفكروا أنه علامة حمراء يعني إشي بخوف، إشي اللي خطير. لا، مش بد

0: ضرورة، علامة حمراء معناها إنه هذا إشي اللي لازم ننتبه له شوي أكتر.
1: هذا المقصود طبعا.
0: لا لأنه كتير أهل اللي يعني بتوجهوا لي بس أحكي هاي الجملة بفكروا إنه إشي خطر دغري بخوف الإشي أكتر. مش بالضرورة، علامة حمراء معناها إنه ممكن بس بحاجة لمتابعة، ممكن بس بحاجة إنه نتأكد إنه كل شيء منيح. في كتير علامات اللي هيك ممكن إنه تدلنا إنه لازم ننتبه أكتر للطفل، وهنا كمان بيجي موضوع المقارنة، إنه مش لازم إحنا دائما نفكر بالمقارنة كأنها إشي سلبي. يعني بدنا نقارن الطفل بس بالأخص بدنا نقارنه مع حاله. يعني كيف حكيت قبل، إحنا بدنا دائما نشوف إنه في عند الطفل تقدم، دائما إنه بيكون عم بتحسن، عم بيكتسب مهارات، عم بيطورها وعم بيحسنها. فدائما بدنا نقارن الطفل مع حاله، كيف كان قبل أسبوع، كيف كان قبل شهر. هاي المقارنة هي مقارنة مفيدة. كمان مقارنة اللي ممكن تكون مفيدة بس بدون مبالغة هي لما بنقارن الطفل مع إخوته مثلا، لأنه ممكن الإشي شوي يعطينا فكرة عامة، لأنه كتير مرات الإخوة بيكون نفس مبنى الجسم عشان الجينات، هني موجودين بنفس البيئة تقريبا، فالإشي ممكن يساعدنا بالمقارنة. بس كمان مرة طفل عن طفل بيختلف،
1: مقارنة نفهم أكتر مرة بالزبط. بيكون في عنا خبرة أكتر من الولد الأول مثلا مع عن الولد الثاني. كتير أهل بيقولوا إنه بالولد الأول كنت متوتر أكتر، ولا أنا أكتر الثاني. الأم تحكي إنه أنا حاسة حالي إنه أنا ناضجة أكتر، عارفة أتعامل أكتر مع إذا كان في تأخر طبيعي بسيط، فبتعرف أكتر تتعامل مع هاي المواقف. فهذا المقصود بالمقارنة اللي هي صحية ومنيحة.
0: بالضبط بالضبط. بس مش إنه أقارن الطفلة مع أي طفل تاني، لأنه هاي المقارنة اللي خلينا نقول المقارنة السلبية بالعكس رح تضغط الأم أكتر، ولما الأم مضغوطة أكتر كمان الإشي رح يأثر على الطفل سلبيا. فالمقارنة هيك إذا نحكيها هي مش دائما إشي سلبي، بس بدنا نعرف كيف نقارن وين تنقارن. أما بالنسبة للعلامات الحمراء، ففي علامات حسب العمر، بس بشكل عام الأشياء اللي أكتر لازم ننتبه لها هي جودة الحركة. يعني كيف طفلي عم بتحرك، هل عم بيكون في عنده تناسق حركة، عم بيستعمل جهة اليمين وجهة الشمال مثلا. هاي الإشي كتير بشوفه، إنه إحنا لما بنحكي عن الطفل بعمر السنة أو حتى بعمر السنتين، مش مفروض إنه عند الطفل يكون في تفضيل لجهة معينة. مفروض إنه الطفل بعده عم بيطور جهتين من الجسم، وبعده ما فيش عنده تفضيل لجهة واحدة. يعني إنه الطفل عم بيستعمل جهة اليمين وجهة الشمال. التفضيل ممكن نشوفه بعمر صغير، مثلا إنه الطفل بفضل يلف راسه لجهة واحدة. إذا بفضل بشكل مبالغ جهة واحدة عن الجهة الثانية، هذا الإشي ممكن يسبب لمشاكل مثل تسطح الرأس، أو مثل شد بالرقبة، أو معروف أكتر باسم التورتيكوليس. اللي كل هاي شغلات اللي هي بحاجة لأنه نتوجه لأخصائي ويكون في تقييم مناسب. فلما الأهل بيشوفوا إنه في تفضيل لجهة معينة، ضروري إنهم يتوجهوا لأخصائي عشان يكون في تقييم. فهي واحدة من العلامات الحمراء اللي المهم الأهل ينتبهوا لها. ممكن نلاحظها بأنه الطفل يفضل يلف راسه، أو يفضل يمد إيده، مثلا يمد إيد اليمين أكتر من إيد الشمال، أو أنه يقلب لجهة واحدة أكتر من الجهة الثانية. فكل هاي التفاصيل الصغيرة ممكن تكون علامات حمراء.
1: طيب لبنى، إذا كان في هاي العلامات الحمراء اللي إحنا ذكرناها، شو بيقدر يعمل الأهل؟ لمين بيقدر يتوجهوا لحتى يأخذوا الاستشارة الصح والمهنية؟
0: اولا دائما ممكن يتوجهوا لطبيب الاطفال المسؤول عن الطفل، وطبيب الاطفال بيوجههم اكثر ممكن لاخصائي علاج طبيعي. انا دائما يعني بحكي اعطي الخبز لخبازه. يعني اذا حسينا، اذا شكينا انه في إشي، في علامه حمراء، الافضل انه ما نروحش لعند الجاره او لعند صاحبتنا ونسالها كيف طفلك وهيك. ممكن انه نعمل هاي الشغلة، بس مش مفروض انه هذا هو يكون المرجع الرئيسي تبعنا، او حتى نفوت على الانترنت ونقعد ندور، لانه كمان الاشي ممكن يتوسع ويخوف اكتر بكتير من شو مفروض. فنتوجه للدكتور او نتوجه لاخصائي اللي بيشتغل بهذا المجال عشان عن جد يكون في تقييم مناسب.
1: روعة لبنى، شكرا جزيلا لإلك على المعلومات الرائعة كل الحلقة، وشكرا لوجودك معنا، نورتينا، ويعطيك ألف ألف عافية يا رب.
0: شكرا إلك روان، يعطيك العافية.
1: وهيك مستمعاتنا ومستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتفكير المعتاد من كل حلقة.

كتير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمني إنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير إنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. منطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. مهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها، ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إلى وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا. ومع رسالتي لكل أمل إنها توصل لقلب كل أم وأب بحاجة إنهم يسمعوها بنهي حلقتنا لليوم. يمكن أهم إشي نطلع فيه اليوم إنه مش كل اختلاف يعني مشكلة، ومش كل قلق لازم نتجاهله، والمهم نعرف شو نراقب ونعرف وين نسأل ونطلب المساعدة. لسه في الأحلام كمان. شكرا لكل أم وأب وست وسيد كانوا معنا اليوم بحلقتنا من برنامج احتواء. بحال حابين ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة أو أي حلقة سابقة لبرنامجنا بتلاقوهم على تطبيق ناس. كنت أنا معكم روان شحوك سمعان، نلتقي بحلقة جديدة كل يوم 4 الساعة 2 الظهر، والإعادة يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر. رجاء أن كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل 2-3 وخميس من 6-7 معي أنا ناصر طه.

0: العريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين، وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
1: فرحتكو كملت فرحتكو.
2: كورونا بلا اعتراف وأهلنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-77-728.
4: نزار كلينيك،
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
6: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية، غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
9: وهاي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم تطبيق لأمي كمان.

0: التوتر، حيث تجمع عدد من السكان للاحتجاج على زيارته ومحاولة منعه من التقدم وسط تواجد قوات الشرطة. في حديث للراديو الناس قال رئيس اللجنة المحلية في القرية سليم الدنفيري إن اقتحامه للبلدة ليس إلا دعاية انتخابية، وأهل البلدة لم يسمحوا له بتحقيق مبتغاه.
1: صور شوي عمل دعاية الانتخابية والشباب ما قصروا معها، اعطوا الواجب، جايب معاه ضرائب وشغل في ارزاق الناس في ارزاق الشباب. تعرف هذا وزير التوك توك، هذا وزير فاشل، وزير عنصري متطرف، ولا بيهمهم لا من دولة ولا من عرب ولا من يهود، هذا بيهم بس ايش الاجندة تبعته والديلوجة تبعته شخصيا، انه قدر ما يكون خراب زيادة وعنصرية زيادة وكراهية زيادة، هذا اللي بيدور عليه هو. معاه فئة متطرفة زي فئة خربت على الدولة بحالها، على المواطنين كلهم يهود وعرب زي ما حكيت لك، هذا بس بيزيدنا اصرار وبيزيدنا قناعة كبدو الناقب عرب عامة في الدولة. نطلع كلنا نصوت، لا نخلي لا اختيار ولا اختيارة، كل يطلع الصندوق يصوت.
0: أكد عضو اللجنة الشعبية في مجد الكروم عزات سبع لراديو الناس أنه لم يتم إخلاء البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس بمجد الكروم حتى اللحظة.
2: حتى هذه اللحظة لم يتم إخلاء البؤرة. نحن في اللجنة الشعبية نتابع عن كثب الموضوع، نحاول التواصل مع صندوق أراضي إسرائيل الكرم كيامة، هنالك عمل مشترك مع المجلس المحلي مع القوى الفاعلة في مجلس كروم واللجنة الشعبية، نحاول أن نفهم إلى أين يريدون نقل هذه البؤرة. تخوفات أهالي مجلس كروم والمنطقة من موضوع هذه البؤرة هي تخوفات حقيقية. نحن نعلم كيف عمل هذا المشروع الاستيطاني، لدينا تجارب وهنالك تجارب أيضا في الضفة وفي أماكن أخرى، يحاولون الدخول أولا من خلال تصريح، ثم من خلال ذلك يحاولون قوننة من خلال تشريع قوانين بقاء المستوطنين، ومن هنا تخوف أهالي مجلس كروم هو تخوف في مكانه. وأنا أقول لك ما رأيناه في الفترة الأخيرة من هبة شعبية وجماهيرية من أهالي مجلس كروم والمناطق المجاورة والمجتمع العربي في الداخل، كانت هنالك رسالة واضحة أن هذا لن يمر وسنحافظ على ما تبقى من أرض، ما كان لن يكون.
0: لا تزال البؤرة المقامة في منطقة الروس بمجد الكروم في مكانها حتى ظهر اليوم، رغم ورود أنباء عن تعليمات صادرة عن الصندوق القومي اليهودي ككال بتفكيك المنشآت المقامة في الموقع، فيما يواصل الأهالي واللجنة الشعبية متابعة التطورات وسط تأكيدهم رفض أي محاولة لنقل البؤرة إلى موقع آخر في المنطقة بدل إزالتها بالكامل. وتزامنت التطورات مع الإفراج عن الشابة سجود بدران التي اعتقلت خلال الاحتجاجات مناهضة لإقامة البؤرة، فيما أفرج لاحقا عن الناشط في حركة نقف معا ألون لجرين الذي اعتقل هو الآخر على خلفية أحداث مجد الكروم. قررت المحكمة تمديد اعتقال أشرف أبو علي من سكان قلنسوة حتى يوم غد في إطار التحقيق معه بشبهة توجيه تهديدات إلى رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس عبر منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال المحامي فادي حمدان إن عدم توفر أشخاص يمكنهم استلام أبو علي ومرافقته والإشراف عليه خلال الحبس المنزلي أدى إلى إبقائه قيد الاعتقال وتأجيل استكمال الجلسة إلى يوم غد بهدف ترتيب الكفالات والضمانات المطلوبة. أفادت مصادر لراديو الناس بأن طاقم رئيس حزب يشار غادي آيزون كنت يحاول الضغط على رؤساء السلطات المحلية العربية البدوية التي شاركت في لقاء الزرازير لنفي تصريحات مؤيد هيب رئيس مجلس طوبة الزنجرية والتي تفيد بأن آيزون كنت وافق على ضم القائمة العربية الموحدة للحكومة القادمة خلال اللقاء في الزرازير. أعلنت الشرطة اليوم اعتقال أحد سكان ناصرة بعد مطاردة لمركبة أثارت شبهات القوات، قالت إنه جرى خلالها إلقاء مسدس وقنبلة يدوية من نافذة المركبة. وفق رواية الشرطة رصدت القوات مركبة أثارت شبهاتها وأوعزت لسائقها بالتوقف للفحص، إلى أنه واصل القيادة محاولا الفرار من المكان ما أدى إلى مطاردته واعتقاله. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة ويكون الطقس حارا نسبيا في معظم المناطق. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي الزغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
1: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
2: بحب راديو الناس كتير.
1: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب
3: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
4: راديو الناس أحلى راديو
5: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
6: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
7: راديو عصري وشبابي.
8: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
9: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
10: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
11: تقريبا دقيقة. النيروز. مع بداية حلول فصل الربيع كثيراً ما نسمع لفظة نيروز، فما هي أصولها وعلاقتها بفصل الربيع؟ النيروز لفظة فارسية معربة، وتعني أول يوم من أيام السنة الشمسية عند الفرس، وتلفظ بالفارسية نوروز، وهي جمع لكلمتي نو وتعني جديد، وروز وتعني يوم، ليصبح المعنى يوم جديد. وقيل يطلق النوروز على يومين من أيام السنة، الأول هو نوروز العامة والثاني نوروز الخاصة. أما نوروز العامة فهو اليوم الأول من الشهر الأول من السنة الفارسية فروردين، وفيه كانت العامة تقيم الاحتفالات إذاناً بقدوم فصل الربيع، وهو فصل التجدد والإزهار. أما نوروز الخاصة فهو اليوم السادس من شهر فروردين، وسبب تسميته بنوروز الخاصة أن الملك جمشيد لما جلس على سرير سلطنته استدعى إليه جميع أركان دولته وخواص دائرة سلطنته، وسن عليهم قواعد حسنة وقوانين مستحسنة، فاستصوبوا رأيه وسموا ذلك اليوم نوروز الخاصة، أي اليوم السعيد.
12: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
11: استمعوا إلى برامج راديو الناس عبر موقعنا الإلكتروني nasradio.fm.
0: أنتم تستمعون إلى فادي.
13: خلينا نشرب قهوة في حتة بعيدة.
0: حركة سير مع فادي زغاني.

يا مساء الخير، يا مساء الورد والفل والياسمين، يسعد لي مساك والمستمعات والمستمعين، وتحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا أجينا لنبدأ مشوارنا واستراحتنا اليومية المنتظرة معكم ومع كل السائقين والسائقات على الطرق ومع كل الأشخاص الموجودين بازدحامات مرورية. يميت مرحبا وأهلا. يلا يا جماعة، حضروا حالكم، رطبوا أموركم لساعتين مليانات أخبار، مليانات منوعات، دراسات وهيك تفاصيل مختلفة عن كل شيء سمعتوه من أول النهار. فهذا الوقت لتبلشوا تصحصحوا، أي حدا حاسس إنه مش مصحصح وقفوا على جنب، اشربوا إشي هيك صحصحوا وبعدها كملوا في الطريق. يلا بدينا، أهلا وسهلا، سعد لي هالمساء الحلو.

يلا بدينا بدينا. وبكرة اللقاء المنتظر لأصالة الغناء العربي والجمهور السوري اللي لطالما انتظرها أكثر من 15 سنة. بكرة أصالة نصري رح تكون بحفل خاص جدا في الجمهورية العربية السورية.

يلا كيفكم يا جماعة؟ طمنوني عنكم، شو أخباركم؟ مين بعده ما سجل حضور؟ لا اليوم ملتزمين ما شاء الله عليكم، طمنوني عنكم، إن شاء الله مناح. كيف النفسية؟ كيف المزاج؟ كيف الأمور؟ احنا مقبلين على نهاية أسبوع، يلا هاتوا بداية نشوف شو وضع درجات الحرارة وأحوال الطقس. درجة الحرارة حاليا عم بتسجل 32 درجة مئوية، وطبعا حسب دائرة الأرصاد الجوية عم بحكولنا أنه رح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حار نسبيا، وبساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى وتصبح الأجواء معتدلة.

يلا بدنا نبلش كمان نمسي عليكم بالخير يا حبايبي. اهلا وسهلا، مرحبا فادي، كيفك؟ يسعد هالمسا يا علي، اهلا ومرحبا. شارع منطقة بيت حيفر باقة الغربية ازمي، خانقة علي واسماء كلش، مساء الخير. يا مرحبا بوجه القمر، وجه القمر طال، الله يسعد لي هالمسا الحلو يا ماجد. مرحبا فادي، تسجيل حضور والحالة تعبانة يا ليلى، حب ما فيش. أريح لك والله، والله أريح لك. مساء الفل والياسمين لسرحان، أهلا ومرحبا سرحان سبحات. مساء الفل فادي، الحركي بركي، من لما رجعت أعمل رياضة تحسنت الصحة، الله يديم الصحة والعافية. أو اعملوا رياضة، لو على الأقل بنعمل رياضة نص ساعة باليوم، هيك كل شيء مختلف، كل شيء بصفي، النفسية بتصفي مختلف، الأدرينالين بصفي كمان مختلف. يسعد هالمسا فادي، برنامجك إدمان من حنان وندى. مساء الفل يا صبايا، وإن شاء الله نكون هيك إدمان حلو ولطيف. جلال خليفي، مساء الفل، منطقة تيفن الطريق سالكي، يسعد مساك يا رب. فادي طمنا، بلشت التحدي انت وميرال؟ اسمعوا صراحة، عم شو مركزين؟ تبعين تبعين تبعين، لا ما بلشناش صراحة اليوم، كمان وصينا أكل من برا. بس كله بسبب رجاء على فكرة، مش أنا وميرال، يعني رجاء اللي لأغوتنا نص ساعة خلاص. من بداية الأسبوع المقبل زي ما حكينا لكم رح نجيب اللانش بوكس ونبلش نجيب أكل معانا. مساء الخير بها. تحيي لشريف، يسعد هالمساء الحلو يا شريف. مساء الخير كمان لمين؟ لراسم كبهة، ويسعد هالمساء يا خالو عادل، الله يعطيك ألف عافية. إيش هذا لحمي؟ الله يعطيكم العافية يا شباب ويقويكم يا رب. سلام فادي، اليوم في مباراة لبرشلونة، واليوم اللي فيه مباراة كأنه يوم عيد بالنسبة إلي، بالنجاح اليوم في المباراة إن شاء الله. هذا فادي خطيب، إن شاء الله كل النجاح والتوفيق. يسعد مساك فادي، كل هذا وحار نسبيا، هني شادي قضية دائرة الأرصاد الجوية بشكل عام بتحاول هيك يعني تهون علينا المصطلحات والمسميات، فهني بيحكوا حار نسبيا، يعني لو انه شديد الحرارة كان يكتبوا لنا شديد الحرارة. منطقة طبرية درجة الحرارة 37 حاليا، والطريق سالك. مساء الفل لمين؟ مين اللي عم ببعث لي من منطقة طبرية؟ أم خالد، يا مساء الفل، يعطيك العافية فادي ونهارك سعيد. مساء الخير يا أشرف، أهلا ومرحبا. سلام فادي، تسجيل حضور حيفا، هذا أحمد، حيفا درجات الحرارة مرتفعة جدا. أدهم عم بحكي لي، من هرتسلية للطيبة أخذت معانا ساعة سفر.

يلا كمان أبو الكارم عم ينضم لنا بهاي اللحظات. تحياتي لك فادي ولكل اللي عم يسمعك. اليوم شعرت أنه كل الشوارع مزدحمة، بس اليوم كل يوم يا أبو الكارم الشوارع عيب. وضعها ريعة بهاي البلد صراحة، بس شو بدنا نعمل؟ يعني أنا بطلع أسا من الشباك كمان الناصري مزدحمة جداً.

طيب يا جماعة، بدي أسألكوا سؤال. تعرفوا في هيك لحظات معينة بتحسوا أنه بهاي اللحظة دماغكو ببلش يطلع أفكار إبداعية، بتبلشوا هيك تبدعوا بالأفكار، يعني أفكار وأمور اللي بتخطرش عبالكو بلحظة معينة مع شغلة معينة بتبلش تطلع هاي الأفكار. حكيت لكم من كم يوم أنا مثلا أول ما أحط راسي على التخت بدي أنام بتبلش الأفكار تطلع

وهيك وبتبلش التعرف وبتحس انه في هيك مخي بلش يشتغل صح وبلش يبدع كأنه أول مرة. فأنتو وانت بأي لحظة بتحسوا أنه الأفكار الإبداعية بتبلش تطلع معاكو؟ وانت وانتو تطبخوا مثلا، وانتو أول ما بدكوا تناموا أثناء الاستحمام، وانتو تنظفوا

مين عم يكتب لي حلو تطلع على الأزمة من الشباك؟ آه صراحة أنا بس شايفها من الشباك يعني، بس أنتم موجودين فيها الله يعينكم. بس أنا قلبي معكم يا جماعة والله. غلطة هيفوق بكرة منها وما يعني. حلو. أنا أدهم بيقول لي وأنا أشتغل بجنينة بيطلع معي الإبداع من كفر مسرك لعكا 40 دقيقة. أزمة سير هناك. مساء الخير يا نوسة. ايش يعني بعد الجنون؟ مش فاهم. ابو تيسير ترجم لي اشرح لي. يعطيك العافية. رجعنا من مشوار 12 يوم بالعمرة مشتاقين لبرنامجك ام خالد. عمرة مبارك يا ام خالد، الف مبروك. شادي يعني too much details صراحة.

طيب في سؤال هيك مهم يا جماعة، ليش أغلب الناس بتجي لها الأفكار الإبداعية أثناء الاستحمام تحت الدوش؟ يعني أغلب الناس بيقول لك أنا لما أكون أتحمم تحت الدوش تحت المي بتبلش تجيني كل الأفكار الإبداعية، وببلش أفكر بأمور اللي كنت أو كانت عالقة من وقت طويل. أول ما أكون تحت الدوش تنزل علي المي بتبلش الأفكار الإبداعية بتيجي. وحتى كمان الأشخاص اللي أنا عارف عندهم مشكلة معينة، مثلا وإلهن فترة عم بدوروا على حل، مجرد ما يفوتوا للحمام وكأنه ببلشوا هيك يلاقوا مخارج لهاي المشكلة. في تفسير مبدئيا علمي لهذا الموضوع، انه ليش عقلنا بيختار لحظة الاستحمام تحديدا ليقدم لنا افضل الافكار. هاي الظاهرة يا جماعة هي ظاهرة شائعة أكثر من ما ممكن تتخيلوا، وهي بترتبط بطريقة عمل الدماغ لما بحصل على مساحة من الهدوء والابتعاد المؤقت عن المشتتات اليومية. يعني ببساطة بتتركوا كل إشي، بتتركوا التليفون وبتفوتوا عندكم هدول العشر دقائق اللي انتوا بعاد فيهن عن كل شيء، عم تسترخوا عم ترتاحوا. وأثناء الاستحمام بنشغل الشخص بمهمة روتينية اللي هي ما بتحتاج لتركيز ذهني كبير وعالي، وهذا بمنح العقل فرصة للانتقال من التفكير المباشر والمقصود لحالي فيها أكثر استرخاء. وبهاي الحالة ممكن للدماغ انه يربط بين معلومات وأفكار متباعدي كانت موجودة أصلا بالدماغ وبالذاكرة، وفجأة بتظهر على شكل فكرة جديدة أو حل للمشكلة. كمان الابتعاد عن الهاتف والعمل والمهام اليومية بيقلل من تدفق المعلومات الجديدة، وهذا الأمر اللي بيتيح للعقل مساحة أكبر للي يعرف بالتفكير التلقائي، بحيث أنه بتستمر العمليات الذهنية بالخلفية من دون ما يشعر الشخص أنه بيحاول يفكر بشيء محدد. وبرتبط هذا كمان بما يعرف بلحظة الاستبصار، وهي اللحظة اللي بيظهر فيها الحل فجأة بعد فترة من التفكير الغير مباشر. إذا بتفكروا كلنا مرينا، أنا متأكد وبجزم إنه كلنا مرينا بلحظة الاستبصار اللي بيكون في شيء عالق ومرة واحدة الحل بشكل مفاجئ بيظهر بعد فترة من التفكير. عشان هيك يا جماعة الاستحمام يمكن مش هو اللي بيصنع الأفكار الإبداعية، بل الهدوء والروتين وقلة المشتتات بتمنح الدماغ الظروف المناسبة عشان يلتقط فكرة

كانت تتشكل بالخلفية أصلا. يعني هاي الأفكار ما بتيجي من فراغ، ما بتيجي من ولا محل، ببساطة هي موجودة بدماغكم، بس لما بتبتعدوا عن كل الضجة اللي حواليكم، ولما بتبتعدوا عن كل الملهيات وكل المشتتات، هاي الفكرة بتنطبخ وبتطلع جاهزة وقت الاستحمام. أعطوا حالكم بعيدا عن الاستحمام مرات هيك أوقات فراغ، اتركوا فيها كل شيء، عن جد جربوا هيك، استرخوا على الكنباي بالبيت، اتركوا التليفون، اتركوا التلفزيون، اتركوا كل اشي حواليكم، اتركوا كل المشتتات، وشوفوا كيف ممكن تطلع معاكم افكار ابتعد.

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707. فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية

0: الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: سبع قللوا عدد صناديق الاقتراع بالنص ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
2: بعتي لي اياها، بعتها لصاحباتي بالجروب.
3: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
4: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
6: حركة سير مع فادي زغير.

يلا رجعنا. يسعد هالمساء، تحية لإلكو المستمعات والمستمعين، ومساكو زي الورد. طمنوني كيف الطرق معاك، وهيك احكولي عن الازدحامات على واتساب على 050-55-77-399. وين في ازدحامات خبرونا عشان نحكي للأشخاص اللي إسا عم بيطلعوا إلى الطرق.

اليوم بدي أحكي لكم عن مشكلة يا جماعة شائعة عند بديش أقول عند الكل بس عند الأغلبية الصاحقة، وأنا متأكد أغلبية الناس اللي عم بسمعوني حاليا عندن هاي المشكلة وأنا أول هدول الناس. لما بتقرروا تعملوا تعزيلة بالبيت، تعزيلة هيك منزلية، بتعرفوا مرة بنعمل تعزيلة بالبيت وبالأخص كمان بفترة المرحلة الانتقالية، إذا بدنا نحكي مثلا على قضية الأواعي، تبديل أواعي، نتخلص من أواعي معينة، نخلي أواعي معينة. ففي كتير أشخاص عندهم مشكلة يتخلصوا من الأشياء اللي ما بيستخدموها. يعني أنت بتكون عارف إنه هاي أمور أنت ما بتستخدمها أو أنت ما بتستخدميها، بس دايما بيكون في عنا بتعرفوا هذا الفكرة تبعت لا بخليها يمكن يجي يوم أستعملها. مين بيعاني من هاي المشكلة؟ بكل شيء، بكل شيء، بالأواعي، بالأغراض الشخصية، حتى مرات أشياء بسيطة، أشياء يعني اللي أنت حاطتها بخزانتك أو حاطتها بالجرور عندك وإلها 10 سنين، وكل ما تيجي بدك تعزل مثلا جواريرك بتشوفها مفروض إنك ترميها، مفروض إنك تكبها، بس لا بتلاقي حالك وترجعتها محلها وبتفهمش ليش. مين عنده هاي المشكلة؟ اليوم راح أحكي لكم ليش إحنا نتصرف هيك.

يلا هاتوا نشرح لكم شو السبب اللي بخلينا ما نتخلص من هاي الأمور. وكل الأشخاص اللي عم بيحكوا لي عن أمهات في أكثر من حدا صار فعلت لي إنه الأمهات وكأنه مشهورات بهذا الإشي. إذا رح تفهموا ليش أمهاتنا مشهورات بقضية الحفاظ على أمور يمكن اللي ما بيستعملوها بس هيك بحسوا مريح إنها تضل. بعض الممتلكات يا جماعة ترتبط بأذهاننا بالذكريات أو بالأمان أو بالمصاري اللي دفعناها مقابل هاي الأمور، وعشان هيك ما بنتعامل معها دايما باعتبارها أمور ممكن نستغني عنها عن جد بسهولة. في مجموعة من الأسباب النفسية والعاطفية اللي بتخلي التخلي أو بتجعل التخلي عن بعض المقتنيات أصعب من شو إحنا منفكر، أصعب من إنه فكرة يلا قطعة وبحاجة إنه نتخلص منها ما إحنا بطلنا نستعملها. أول شيء مثل ما حكيت لكم موضوع الارتباط بالذكريات، مرات منحتفظ بملابس قديمة أو حتى هدايا أو مقتنيات من مرحلة معينة لأنها بتذكرنا بأشخاص أو بتذكرنا بأحداث مهمة. بهاي الحالة ما بيكون التعلق بالإشي نفسه وإنما بيكون التعلق بالمعنى اللي بتحمله هاي القطعة بالنسبة لإلنا. في كمان فكرة اللي هي هاي مثلا عندي موجودة بشكل يعني بشكل ملحوظ جدا، فكرة إنه لا ممكن أعاود أستعمله، ممكن أعاود أحتاجه، ممكن يجي يوم ويلزمني. بتعرفوها هاي؟ هاي الفكرة بتخلي التخلص من كتير من الأشياء هو قرار صعب جدا، وحتى لما بنعرف إن مش رح نستخدمها وأصلا هي إلها 3-4-5 سنين بالخزانة وإحنا مش سألين عنها، بس بضل احتمال الاحتياج لإلها سبب كافي لنحتفظ فيها. ويمكن كتير بتصير بالأواعي، بتعرفوا لما بتكون بدك تتخلص من أواعي معينة اللي تيجي بتقول مثلا راح موديلها أو راحت موضتها، بينك وبين حالك بتقول لا بركي رجعت، ما في، بتصير تقنع حالك إنه في موضات راحت بس هي الساعة عم ترجع، فبالتالي بتعود تمسكها بتطويها وبترجع على الخزانة. السبب الثالث يا جماعة، في كتير ناس بتشعر بالذنب هيك تجاه المصاري يمكن اللي صرفتها على هاي القطعة. ومبلش نحكي انه مثلا تعرف هاي كلمة احياني او حرام، بس الاحتفاظ بإشي مش مفيد ما بيرجع قيمته اللي دفعناها. انت ببساطة لما انت محتفظ فيه وما بتستعمله انت مش عم تستفيد من قيمته اصلا، فبالتالي مش مفروض نحس بالذنب تجاه المال. لو كنت بتستعمل هذا الاشي انا معك، اوكي دفعت عليه مصاري انت محتاجه وانت بعدك بتستعمله، تمام حرام او احيانا تكبه، بس لطالما انت بتستعملوش، لطالما هو بس ماخد مساحة عندك على الفاضي، فمش مفروض انكو تحسوا بالذنب تجاه المصاري اللي حطتوها. على فكرة هاي نقطة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا، هاي الاشياء اللي بتمثل الشخص اللي بدنا نكونه بمرحلة معينة. فاهمين شو الفكرة؟ يعني الناس اللي بتصغر عليها مثلا أواعي معينة بتخليها بتقولك لا ما أنا رح أضعف، أكيد رح أضعف ورح ألبسها، أنت بدك تضعف وتلبسها. فهي الأشياء بتمثل الشخص اللي أنت بدك تكونه. ممكن بتحتفظوا بكتب ما بتقرأوها، ممكن بتحتفظوا بأشياء اللي كانت تستهويكو مثلا واليوم بطلت تستهويكو، فبصير دماغنا يشتغل على انه ممكن نستعملها بالمستقبل. مثلا بيكون في عنا مثلا على سبيل المثال جهاز للمشي، تمام، كنت بمرحلة معينة تستخدمه، اليوم هو موجود منشر غسيل بالبيت حرفيا، فكل ما تيجوا بدكوا تتخلصوا منه دايما بتيجي هاي الفكرة لا لا لا أكيد رح أعود أستعمله، لا أكيد رح أعود أطلع وأعمل رياضة عليه. أواعي زي ما حكيت لكم بطلت تفوت فينا، دايما بيكون في عنا طموح لا رح نلبسها لأنه إحنا أكيد رح نضعف. فكمان هذا سبب اللي بخلينا ما نرمي أشياء اللي احنا بطلنا بحاجتها.
وتذكروا دائما انه الاحتفاظ هو مش دائما دليل على انه احنا بحاجة. مرات بنحتفظ بالاشياء لانه التخلي عنها بخلينا نشعر باننا عم نتخلى عن ذكرى او عن مرحلة او حتى عن احتمال مستقبلي. وعشان هيك ممكن يكون ترتيب البيت اسهل لما بنفصل بين قيمة الذكرى وقيمة الاشي اللي بحملها. طبيبي فمش ضروري نحتفظ بكل إشي بذكرنا بالماضي عشان نحافظ على معنى بالنسبة لإلنا. تخلصوا من الأشياء اللي بتكوش إياها، ولأنه كمان عن جد بعلم الطاقة بيقولوا إنه كل شيء موجود عندك بالبيت أنت بتكاشي إياه، هذا ببساطة طاقته مش حلوة عليك. فما تخافوا، تخلصوا وهيك خلوا ضميركم مرتاح.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
0: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888. وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
6: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
7: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
8: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكن، اقامه،
9: كنت بحاله ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا.
8: شفت طلاب وسالت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
10: منظم،
13: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
14: انطلق، برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
15: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول، مليانة طاقة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي.

0: سجل اليوم.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

يلا رجعنا لنتابع او مبدئيا هيك نختم مشوارنا. ساعتنا الاولى شارفت على النهاية. بدي احيي كل اللي كانوا معنا بهاي الساعة، تحية لكم ويسعد لي مساكم على مهلكم على الطرق، تابعوا الطريق بسلام وبأمن وبأمان وبكثير من الصبر يا جماعة الخير، يعني خلوا هيك دائما الصبر شعار لكم. احنا مش تركينكم، احنا ببساطة رح نطلع على فاصل موجز اخبار على رأس الساعة ورجعين لنكون معكم بساعة جديدة كمان مليانة وحلوة، خليكم معنا رجعين.

0: اوبتنايز 37 فرع يا
1: زلمة. لا 38. يلا بعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رملّة 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنّل، بعني دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتنايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول أوبتنايز، تشوف الصحة بعينيك.
2: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
3: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوعة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
5: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
6: نزار كلينيك،
7: بشرتك تستاهل الأفضل.
8: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
9: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
10: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
11: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرية بير هداش في النقب، ما أثار توترا في البلدة حيث تجمع عدد من الأهالي احتجاجا على زيارته وسط انتشار للشرطة. في حديثي لراديو ناس قال رئيس اللجنة المحلية في بير هداش سليم الدنفيري إن زيارة بن غفير تأتي في إطار دعاية انتخابية، مؤكدا أن أهالي البلدة احتجوا على وجوده ولم يسمحوا له باستكمال الزيارة كما خطط لها.
1: تصور شوي عمل دعاية

0: هالمزبلة نحطها في مزبلة التاريخ إن شاء الله.
1: أفادت مصادر محلية بأن البؤرة المقامة في منطقة الروس بمجد الكروم لم تخلى من المستوطنين رغم ورود أنباء عن تعليمات من الصندوق القومي اليهودي ككال بتفكيك المنشآت في الموقع. في حديثه لراديو الناس قال المحامي عزت سبح عضو اللجنة الشعبية في مجد الكروم إن متابعة القضية مستمرة بالتنسيق مع مجلس المحلي والجهات المعنية.
0: حتى هذه اللحظة لم يتم إخلاء البؤرة. نحن في اللجنة الشعبية نتابع عن كثب الموضوع، نحاول التواصل مع صندوق أراضي إسرائيل الكيان كيامة. هناك عمل مشترك مع المجلس المحلي ومع القوى الفاعلة في مجلس كروم واللجنة الشعبية، نحاول أن نفهم إلى أين يريدون نقل هذه البؤرة. تخوفات أهالي مجلس كروم والمنطقة من موضوع هذه البؤرة هي تخوفات حقيقية. نحن نعلم كيف عمل هذا المشروع الاستيطاني، لدينا تجارب وهناك تجارب أيضا في الضفة وفي أماكن أخرى.
1: قال حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت أن 8 رؤساء سلطات محلية عربية بدوية أعلنوا دعمهم لترشح أيزنكوت لرئاسة الحكومة خلال لقاء عقد في قرية الزرازير. من جهته نفى رئيس مجلس طوبة الزنقرية مؤيد الهيب في حديثه لراديو الناس نفى إعلان رؤساء السلطات دعمهم لأيزنكوت، ووصف بيان الحزب بأنه غير دقيق ومضلل، مؤكدا أن اللقاء خصص للاستماع إلى رؤيته السياسية ومناقشة قضايا المجتمع العربي والبدوي.
2: لم يكن هناك أي تعهد علني على يد رؤساء السلطات البدوية في الشمال لدعم حزب يشار، ولكن مع هذا نحن اجتمعنا مع أيزنكوت، اجتمعنا إلى رؤيته السياسية وإلى استراتيجية هذا الحزب. كلنا متفقون بأنه لابد من إيجاد حل جذري لتغيير الحكومة القائمة. كلنا متفقون بأنه لابد من طرد التيارات اليمنية العنصرية من مصنع القرار ومن الوزارات الهامة.
1: قتل ما لا يقل عن 16 فلسطينيا بينهم أطفال إثر انهيار مبنى سكني متضرر من الحرب في مدينة غزة، فيما تتواصل عمليات البحث عن عشرات العالقين تحت الأنقاض. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن آلاف المباني مهددة بالانهيار، مطالبا بفتح المعابر وإدخال المعدات والمساعدات اللازمة. أفادت وكالة رويترز نقلا عن 5 مصادر مطلعة بأن مسؤولين أمريكيين التقوا ممثلين عن الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع بعد التقدم الأخير للجماعة على ساحل البحر الأحمر في اليمن. وبحسب المصادر أبلغ الحوثيون الجانب الأمريكي أنهم لا يعتزمون استهداف السفن الأمريكية وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار. وأضافت أن سلطنة عمان ساهمت في ترتيب اللقاء الذي عقد في السفارة الأمريكية في مسقط. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة بعد إعلان السلطات السعودية اعتراضها وتدميرها جنوب المدينة. قال فهمي أن استهداف مكة والمقدسات الإسلامية يشكل تهديدا لأمن السعودية وسلامة قاصد الحرم، معتبرا أن الحادث يأتي ضمن تصعيد حوثي متواصل في المنطقة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا ومعتدلا، اما غدا فيطرأ انخفاض طفيف في المناطق الجبلية مع بقاء الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير وزميل فادي زغيري، في أمان الله.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فش بعد راديو الناس؟
6: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
7: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دايماً نسمع راديو الناس.
8: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
9: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
10: راديو الناس أحسن ناس عمي.
11: هيدا

0: كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: حركة سير مع فادي زغير.

يلا رجعنا لنتابع. مساء الخير عليكم مجددا، يسعد لي هالمساء الحلو، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:09 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، ومكملين معكم حركة سير بساعة أخرى من الزمن. وهي الساعة اليومية اللي أنا شخصيا كتير كتير كتير بحبه وبستمتع فيها، لأنه أول إشي بسمع أصواتكم، تاني إشي لأنه منتناقش، تالت إشي لأنه منتعرف على أراء وأفكار بعض المختلفة، ودايما هيك أراءكم جميلة. وعلى فكرة بدي كمان كل الناس اللي بعد الحلقة، دائما كتير أشخاص ببعتولي على إنستغرام وفيسبوك بيشاركوني برأيهم بسؤال اليوم، ودائما بحكي لهم بحب أسمعكم على الهواء، لأنه مرات هيك بتصير في نقاشات حلوة بيني وبينهن، فمهم كمان نسمعكم على الهواء. فيلا يا جماعة حضروا حالكم، اسمعوا سؤال اليوم شو بحكي. سؤال كتير حلو، سؤال كتير كتير كتير مهم، وأعتقد إله أكثر من وجهة نظر. السؤال بيقول: هل أنا كشخص، هل إحنا كأشخاص مسؤولين عن مشاعر الناس تجاهنا؟ يعني هل أنا مسؤول عن حب الناس لإلي أو كرهن إلي؟ هل أنا مسؤول عن غيرة الناس مني أو عدم غيرتهن مني، أو غيرتهن علي أو عدم غيرتهن علي؟ هل أنا مسؤول إذا الناس عندها مشاعر سلبية تجاهي ولا مشاعر إيجابية تجاهي؟ يعني هل مشاعر الناس تجاهنا هي مسؤوليتنا، ولا هي إلها علاقة بكل إنسان وتفكيره، بكل إنسان ورؤيته؟ كمان مرة فكروا منيح بالسؤال: هل إحنا كأشخاص إحنا المسؤولين عن كيف تشعر الناس تجاهنا؟ إذا يحبونا أو ما يحبونا، إذا يكرهونا أو ما يكرهونا، إذا يكنوننا مشاعر سلبية أو مشاعر إيجابية، الإشي متعلق فينا إحنا ولا متعلق بالناس؟ يلا هاتوا اليوم نتناقش بهذا الموضوع، وأسمع منكم على 0461116666. هل مشاعر الناس تجاهي هي مسؤوليتي أنا؟ يعني أنا بحددها ولا هني بحددوها؟

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461116666. شعور الناس ناحيتنا، مشاعر الناس تجاهنا، هي مسؤوليتنا. احنا مسؤولين اذا الناس تحبنا او تكرهنا، اذا الناس تغار منا او ما تغار منا، اذا تكن لنا مشاعر ايجابيه او سلبيه. هل هذا يقع ضمن اطار مسؤوليتنا احنا؟ نعم ام لا وليش؟ يلا بدنا نروح لنبدا مع اول اتصال معي مستمعه. الو مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: هلا كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: اهلا وسهلا، تفضلي.
1: بصراحة الجواب كتير بحير، في ناس اللي ممكن يكون الجواب نعم، في ناس لا. بس الأغلبية عندي لا، لأنه في ناس أنت تقدم لهم كل حب وكل احترام وكل معاملة حسنة بس تكرهوك. أنا بنظري بتبع الإنسان اللي قبالي مش أنا.
0: معناته مش أنت المسؤولة عن مشاعر الناس تجاهك.
1: مش أنا المسؤولة بالضبط.
0: أسألك سؤال مستمعتنا الكريمة، هل اليوم انت بتجربي مرات تتصنعي وتكوني مش انت من اجل كسب ود شخص اخر او عدم وده بصرف النظر؟ يعني هل بتصرفي طاقة على انك تكوني مش انت عشان فلان يكنلك مشاعر معينة؟
1: مستحيل، لان انا بتعامل من حبني ما بنال قصر ومن كرهني ما حفر لي قدر. بس اللي بحبني يحبني واللي ما بحبني آخر اهتماماتي.
0: هو حر، يعني انت بتقولي بالضبط. هو مسؤول عن مشاعره تجاهي، انا ما إليش علاقة، انا بكون
1: بالضبط.
0: انا
1: بالضبط، انا انسان بحب كل الناس، ومشكلتي بالحياة انه حتى اللي بتقلي بقدرش اكره، بقدرش اقابل الاساءة بالاساءة.
0: نيالك نيالك اذا وصل لهذا المحل. انا بدي احييكي، يسعد لي هالمساء الحلو.
1: بس ما خليتش كلمه واحده،
0: تفضلي.
1: كل يوم لما انت بتحكي انه للناس اللي مروحه من الشغل وللسائقين، انا سائقة باص. كثير بحب لما بتحكي هاي الجمله، بحسها موجهه اني بعرفش ليش.
0: الله يعطيكي مليون عافيه يا رب.
1: الله يعطيك.
0: وعلى مهلك على الطريق، اهم شيء.
1: الف شكر لك.
0: يسعد قلبك، شكرا جزيلا. يسعدك. هلا باي باي، الى اللقاء. يلا احنا مسؤولين عن مشاعر الناس تجاهنا، ولا كل واحد حر كيف بده يحس لنا، ولا احنا مرات تصرفاتنا بتفرض على الاخر يكن لنا مشاعر معينه. معي كمان مستمع. يا مساء الخير. الو.
2: يعطيك العافيه.
0: يعافي روحك. هلا. ايه
2: انا بدي احكي انه انا مش مسؤوله عن شو بيشعر الانسان اللي عقبالي، انا مسؤوله عن تصرفاتي اتجاهه، عن نيتي وطريقه حكي معه، يعني اني احاول ما اجرحه او اضل معمدا. وإذا غلطت أعتذر وأصلح مع نفسي إنه أنا عن جد غلطت معه، وأصلح أقدر قد ما أقدر اتجاهه. أما شو هو بحس وشو نظرته لإلي، هذا الإشي بيرجع له. إذا زعل لأني حطيت له مثلا حاد، أو تضايق لأني قلت له لا، هذا الإشي بيرجع لإله، وهذا مشاعره الداخلية اللي أنا ما بقدر أتحكم فيها.
0: بتوافقيني شغلي مستمعتنا الكريمة، مرات يعني في إجماع على أشخاص معينين بتقول مثلا، أكثر من حدا بقول هذا الإنسان بنحبش، هذا الإنسان مش عارف شو. ليه مرات منجمع على أنه مثلا بنقول هذا إنسان بنحبش أو هذا إنسان بنحب؟ شو بيكون ماله هذا الإنسان اللي فيه إجماع على أنه بنحب أو ما بنحب؟
2: في إشي اسمه فكرة

0: يعني أنا كثير بحكيها يعني هذا الإنسان مش نازل لي من زور مثلا أو مش طيقته خلينا نقول
1: لغتنا على أي أساس بتبني مشاعرك هاي إنك هذا الإنسان مثلا مش طيقتي أو مش حبيبتي؟
0: ممكن تصرف معين شفته منه بدر منه حكي معين بس هذا هو ما دخلوش أنا شو حاسة اتجاهه أنا بقول لك هذا الإشي غلط إنه أنا أحط مشاعري اتجاه شخص معين وممكن بيعرفنيش أو ما تعملش معي
1: بتحسيش إنه مرات
0: أغير نظرتي بالكامل
1: بتحسيش إنه مرات إحنا مفروض نكون واعيين لمحل إنه شو الناس تحس لنا على سبيل المثال أنا اليوم بطلع على الراديو كل يوم بتفكريش انه انا عندي مسؤولية او بفكر مرات انه بديش كل الناس تحبني بس على الاقل بدي اغلبية الناس تحبني بتحسيش انه ممكن اعمل مجهود عشان عن جد اغلب الناس تحبني
0: لا انت طالع بطبيعتك كفادي كمضيع طالع بشغلك مش بالضرورة المستمعين كلها تحبك ورا الراديو أنا فادي هاي أنا هاي شخصيتي هذا صوتي هذا حكي هاي نوع البرامج اللي أنا بقدمها والناس ورا الراديو هي حرة تسمعني حرة ما تسمعنيش أنا بحكمش حدا بجبرش حدا
1: حلو
0: يعني أو بجبرش حدا يحبني
1: حلو فبتقولي مفروض الإنسان يكون هو وبالآخر كل واحد شو بده يحس له هو حر
0: مضبوط ومش لازم أعاقب حالي على مشاعر الناس الثانية
1: حلو
0: خلص وحبني حبني ما حبنيش الكشي برجع له
1: هاي نقطة مهمة جدا
0: أنا حبيت إنسان حبيته ما حبيتوش كمان هو مش بالضرورة يتحمل مشاعري أو يتضايق من مشاعري
1: منطقي جدا أنا بدي أحييك مستمعاتنا الكريمة يسعد لي هالمسأل حلو
0: العافية.
1: شكرا هلا باي باي

0: يلا متابعين يسعد هالمساء مجددا ومتابعين مع اتصالاتكم على 0461166666. هل مشاعر الناس تجاهي أنا مسؤول عنها؟ نعم أم لا؟ كمان مشاركي معي ردينا. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير، كيف مساء الورد؟ الحال؟
0: الحمد لله.
1: أنا عندي كتير أزمة هون، أزمة سير مروحة من الشغل، فأنا دائما بستمع لإلك ولبرنامجك.
0: الله يسعدك، شكرا. وين أنت؟ بأي منطقة؟
1: حيفا.
0: بمنطقة حيفا وأمامك أزمة نعم. سير
1: أمامي أزمة سير كبيرة.
0: يلا بحاجة تكوني صبورة بأزمة السير.
1: إحنا صبورين لأنه شغلنا حتى من نكون صبورين.
0: الله يعطيك العافية. شو طبيعة عملك إذا منفع نسأل؟
1: أنا عندي روضة أطفال سانتا ماريا بحيفا. الأطفال بدهم صبر كبير.
0: طبعا هن اللي بدهم صبر. الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: شو يا عزيزتي، هل أنت مسؤولة عن مشاعر الناس تجاهك ولا لا؟
1: عزيزي بدي أقول لك، كلمة مشاعر كلمة كتير كبيرة، هاي كلمة مش صغيرة. يعني الإشي بدي يكون، هل المشاعر من بنحكى على محبة أو هل المشاعر اللي هو تقبل الآخر أمامي أو هل المشاعر حب تاني جانب تاني. فبعض الأحيان نعم تصرفاتنا بتكون مسؤولة عن مشاعر البني آدمين اللي حوالينا أكيد.
0: أوكي.
1: إذا كان أنا سلوكي مقبول لازم يتقبلوا هذا الشيء. أنا ما بحكي على قصة إنه بحبني أو بكرهني. كلمة كره كتير كبيرة.
0: بس ردينا هاتي أسألك سؤال، انت عم تحكي نقطة مهمة، بتقولي اذا اسلوبي او سلوكي انا مقبول على الاخر. قضية السلوك هي وجهات نظر، فيش ابيض واسود. يعني اللي مقبول، السلوك المقبول على فادي مش بالضرورة مقبول على ردينا، غير المسلمات. انا ما عم بحكي عن الامور البديهية. وممكن ردينا جاي من

0: بيئة معينة لا تتقبل سلوك معين، فادي جاي من بيئة أخرى يتقبل نفس السلوك، ففي وجهة نظر هون ولا شو رأيك؟
1: هون مظبوط في وجهة نظر، ولكن أنا برجع بحكي إنه لما أنا كبني آدمي سلوكي يعني حتى لو أنت مش متقبل السلوك تبعي، هذا لا يعني إنه مشاعرك يعني اتجاهي تكون بكره أو باتجاهي إنها تكون غير سوية. المفروض إنه حتى لو أنا، وفي كتير بمرق علينا إنه هذا البني آدم سلوكه غير مقبول علي، ولكن أنا بتحتم علي أنا كردينة إيش بدي أتقبل منه؟ ممكن أنا أحط حالي في مكان هذا البني آدم، ليش اتصرف هيك؟ ليش عمل هيك؟ لو إحنا بنحط حالنا كل بني آدم حسب سلوكه ليش تصرف بالطريقة هاي، صدقني بتكون مشاعرنا اتجاه بعضنا البعض كتير حلوة.
0: أسألك سؤال رودينا، عن أول شيء أنت عم تحكي كتير كتير كتير حلو، بس اليوم ممكن إسا اللي عم بسمعوني يقولوا مين فاضي صعد أحط حالي محل هذا الشخص، ولا زي ما بقوله وكأنه حط حالك بقبعته. بالآخر أنا هاي مشاعري، يا بستلطف يا ما بستلطف، يا بحب يا بكره، يا بكن مشاعر إيجابية يا بكن مشاعر سلبية. بالوضع المثالي اللي أنت عم بتقوليه سكر ممتاز، بس اليوم بالحياة اليومية أنا بقدر أجي أقول يا أنا مثلا بستلطف رودينا يا ما بستلطفها، وحتى الشعور بالنفور هو مشاعر، هي شعور، ولا شو رأيك؟
1: معك أنا 100%، ولكن هذا بيعتمد على شخصية البني آدم اللي قدامي. يعني هل هو قلبه كبير؟ هل هو عقله كبير اللي بيستوعب اللي قدامه؟ هذا برجع لإله، لنفس الشخص اللي قبالي.
0: بس هل أنا لازم أفكر رودينا كيف بدي أتصرف 500 مرة إذا أتصرف يعني على سجيتي وعلى طبيعتي أبداً، عشان الناس تحبني أبداً ولا ما تحبني؟
1: أبداً أبداً. إحنا بنتصرف كيف إحنا متربيين، تصرفنا سلوكنا، هل سلوكنا صحيح؟ هل سلوكي اللي أنا بتصرفه؟ لما في ناس لما بتحكي كلمة أنت بتتقبلها بكل حب تتقبلها، وفي ناس لما بتحكي بتقول يا ريت ما حكى.
0: صح، ونفس الكلمة ممكن تكون نفس الملاحظة،
1: نفس الكلمة بالضبط، نفس الكلمة. تلوي إنه الواحد يعني كيفية إنك تمرق هاي الكلمة أو تمرق هاي الجملة، يعني ممكن أقول لصاحبتي أو لصديقتي عشان يعني ما أنا أخذلها أو إنه مشاعرها تتغير من ناحيتي، مثلا لبسي لبسي مش حلوة، بطلع عليها بقولها مثلا واو انت لابسي اليوم حلو، بس لو عملتي باللون الفلاني يمكن يطلع انه اجمل أحلى. واجمل
0: هاي ملاحظة مقبولة فعلا طبعا. انا معاك رودينا، بس نظرا لضيق الوقت اللي انت عم بتقوليه، اليوم مش انا مسؤول عن شو تحس الناس تجاهي، كل شخص حر شو بده يحس، أنا مهم أكون على طبيعتي وعلى مين أنا، طبعا مع الالتزام بالسلوكيات والمسلمات المقبولة اجتماعيا.
1: صحيح. أوكي.
0: سعد لي هالمساء الحلو رودينا، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك، يعطيك ألف عافية على البرنامج الحلو.
0: يعافي قلبك، شكرا، إلى اللقاء، باي باي. فاصل ونعود.
2: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
3: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
2: تعال مندبرها.
4: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي، يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوبا. يا ماما شو زاكي؟
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707. فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
5: نزار كلينيك
6: بشرتك تستاهل الأفضل.
7: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
8: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
9: إيروكا يعني أوبتيكا.
0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
11: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا رجعنا لنتابع المشوار. يسعد لي هالمساء. يلا متابعين بنقاشنا لليوم مع المستمعات والمستمعين سؤال مهم جدا جدا جدا. هل احنا كأشخاص مسؤولين عن مشاعر الناس تجاهنا؟ يعني هل أنا مسؤول إذا الناس تحبني أو ما تحبني؟ إذا

0: الناس تكرهني أو ما تكرهني، إذا الناس تغار مني أو تغار علي، إذا الناس تكن لي مشاعر إيجابية مشاعر سلبية، إذا الناس تهضمني أو ما تهضمني، هل الإشي متعلق فيي أنا ولا الأمر متعلق بالآخر وشو هو بشعر تجاهي أنا كشخص؟ يلا بنتابع معي أم باسل. مساء الخير يا أم باسل.
1: مساء الورد.
0: شكرا على انتظارك الطويل يا أم باسل.
1: والله يا سادي أزمة ابن الثانية، يعني لو جبت أنا أطبخ محاشي اليوم، لو جبت النقرت، لو حشتم بالسيارة
0: عمالك على الطريق أول إشي. وبدك تصبري أم باسل، بدك تصبري.
1: لا المشكلة هون الرمزورات كلها خربانة.
0: فهذا بيعمل أزمة.
1: ما حدا بعطي حق الأولوية.
0: يلا عمالك على الطريق وكوني مصحصحة أهم إشي أم باسل
1: إن شاء الله.
0: أم باسل، هل أنت مسؤولة عن شو الناس بتحس تجاهك من مشاعر؟
1: اسمع، أنا كنت أحكي نفس اللي حكته اللي قبلك. أوليش فيش فيها نفس الترديد، أوليش في إني أنا مش مسؤولة، في ناس مريضين. يعني بجوزك إنه اللي بغض من لو أنا مليحة معه، هذا حالة نفسية عندهم، يعني أوكي. في ناس بكرهوا حالهم أخيله.
0: أوكي.
1: بس برضو أنا تصرفاتي، مثلا جيت أنا شفتك ومن أول مرة نفرت منك وهيك بحكي معك من رأس مناخير، وأكيد بده يأخذ عني تصرف ثاني. أكيد هم يعني أنا التصرف اللي عملته خلاهم يكرهوني أو يأخذوا عني فكرة عاطلة.
0: بس هذا أنا، يعني ليش لازم أنا أكون غير أنا عشان والله أم باسل تكن اللي مشاعر؟
1: أنا ما بقول لك إنه يعني مش كل، لا في ناس انت عن جد ما بتضيقهمش، تصرفاتهم هي بتخليك تكرههم. يعني مش انا جيت كرهته مرة واحدة هيك.
0: يعني انت بتقولي هو مسؤول عن شو انت بتحسي له
1: بالضبط.
0: يعني كمان مرة، انت اذا الناس حبتك او ما حبتك انت المسؤولة.
1: بالضبط، انا المسؤولة.
0: طب ليش لازم أم باسل، ليش لازم أنا اليوم بتصرفاتي أراعي مشاعر الناس لما في وجهات نظر بقضية مين أنا أكون وشو أنا أكون؟ كمان مرة نفس اللي حكيته للمستمع الماضي، اليوم الشيء الممكن يكون غير مقبول على أم باسل هو مقبول علي، أنا بشوفه تمام، فيمكن عشان أنا بتصرف على طبيعتي أم باسل ما تحبني لأنه هذا أمر غير مقبول، فبالتالي أنا شو ذنبي؟ طب أنا مقبول عندي، حرة هي حبني ولا ما تحبني.
1: هذا حكيت لك إياه بالأول، في ناس هم مرضى. هذا مرض.
0: لا كمان مرة مش قضية مرض، أنت بتقولي إنه أنا وكأنه تصرفاتي أو سلوكي هو بيحدد إذا أنت تحبيني أو لا، صح؟
1: ما هو إذا تصرفاتي مش يعني أجي أنفر منك مرة واحدة أو أتصرف معك إشي مش طبيعي، بس هاي مش هي أسلوبي هيك. بس أنا ما عجبتنيش فصرت تصرفاتي معك يعني هيك بنطرة، شفت حال وهيك. هاي بخلي الواحد يعني ياخد عنك اتباع ثاني.
0: فبالتالي أنا مسؤول، أنا مسؤول عن شو الناس بتحس تجاهي.
1: أيوة أنا مسؤولة بكل الحالات، أنا مسؤولة شو بتصرف، الناس واخدوا عني فكرة.
0: أوكي أم باسل، يسعد لي هالمساء الحلو.
1: الله يسعد
0: قلبك.
1: الله معك.
0: اللي حكته أم باسل كمان بالرغم من أنه أنا مش كتير بوافقه، بس في وجهة نظر تقول لك أنت كيف بتتصرف، أنت بتفرض إذا الناس تحبك أو ما تحبك، أنت بتفرض إذا الناس ترغبك أو ما ترغبك، إذا الناس تكن لك مشاعر منيحة أو مشاعر مش منيحة. نرجع ونحكي شغلة مهمة قبل ما نتابع، عندي كتير اتصالات اليوم. قضية السلوكيات مش عم بحكي عن المسلمات، تمام؟ مش عم بحكي عن الأمور المتفق عليها بكل مكان بالعالم. في تفاصيل يومية حياتية بتصرفات بسلوكيات بنهج حياة بطريقة حياة اللي هي ممكن تكون مقبولة على فئة من الناس ومقبولة على فئة أخرى وغير مقبولة على فئة أخرى من الناس، تمام؟ يمكن أنا بتصرف معين اللي أنا متعود عليه وبالنسبة لي هو طبيعي وعادي أتصرف، وشخص اللي هذا التصرف غير مقبول عليه يأخذ عني فكرة ويكن لي مشاعر معينة، فبالتالي هل أنا مسؤول ولا هو مسؤول؟ أنا عم بتصرف على طبيعة، أنا عم بتصرف إشي أنا متعود عليه، إشي أنا يعني بالنسبة لي هذا جزء لا يتجزأ من شخصيتي وحياتي، هل بصفي أنا مسؤول عن شو هو حاسس لإلي؟ أكيد لا. يلا كمان اتصال معي مستمع. ألو مساء الخير.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: وانا على فكره بوافقك.

0: أعطيني
1: يعني واحد كيف أنا أتصرف مش بتعلقش بسلوكياتي اللي هي بالموقف نفسه، بتعلق بشو أنا قررت كيف أتصرف. قلت لعندك شفتك يا فادي، شفت لحيتك، شفتك بتدخن، أنا خلص أنا ما حبتكش، قررت إني أتصرف بطريقة اللي أنت ما تحبنيش، فتصرفت كذلك. ولكن فتت لعندك يا فادي، شفتك تضحك لي، شفتك مبسوط، وجهك بيبي فيس هيك حلو، فقررت انك انت تحبني، فانا صرت اتملق لإلك عشان تحبني ونكمل اللي بدنا اياه. بس سلوكي غير السلوكيات، خلينا نقول على الاشياء اللي هي بشخصيتي. انا مثلا انسان بصومش، ولكن شهر رمضان بديش أجزيم 90%، 10% من الناس بتصوم.
0: عامل إحصاء على الموضوع يعني. عم تحكي بمعطى خطير يا صديقي.
1: ولكن أنا شخصيا بصومش، فهون بالفعل برجع للسلوكيات، لشو أنا بقرر كيف أتصرف مع باقي الناس.
0: طب هات لحظة شوي،
1: بعين الاعتبار وأتصرف بطريقة حلوة لابقة قدام الناس الصايمين، وما يخلوش عني فكرة عاطلة، وأحافظ على الإشي اللي إلي لأنه إله معنى كبير، ولا إنه أنا أتصرف بطريقة اللي هي جدا مستفزة، بطريقة اللي هي جدا مش حلوة، أعمل إشي خصوصي وصير يأخذ عني نظرة ثانية.
0: هاي احترام مشاعر الآخر. بس بدي أرجع معك أنا للنظرية الأولى اللي حكيتها، انه انت لو دخلت عند فادي، شفت فادي على سبيل المثال بشكل معين، انا عارف مولع سيجارة قاعد مش مهتم، او شفته بشكل لطيف بضحك وما الى ذلك. انا بفكر هون في جزئية مهمة للافكار المسبقة، يعني انت بالنسبة لك هذا الشكل بافكارك المسبقة بوحي لك على انه هذا انسان مش لطيف، انا عارف مغرور whatever بصرف النظر شو بدك، والانسان المبتسم اللطيف النغش هو انسان مقبول، مش بالضرورة يكون صح فكرة، ممكن يكون فادي لما بيبتسم لك إنسان منافق.
1: أتوقع العكس صحيحة.
0: ليه؟
1: لا مش عفادي كفادي، ولكن
0: لا فاهم فاهم.
1: النظرة الأولى، النظرة الأولى هي صحيحة. خلينا نقول الاستجمات الموجودة عندنا هي 90% من، يعني مش على 90، قسم كبير منها هو غلط وهو مغلط، وهو يعني مرق من جيل إلى جيل، من أبو إلى ولد، من أم إلى بنت، ما حدا يعني جرب بعدين قرر.
0: هات أسألك سؤال أبسط من هيك،
1: تفضل.
0: هل اليوم، وهذا مثال أنا بحسه منطقي جدا، اليوم أنا كم مرة بطلع على الراديو كل يوم بكون مع كل الناس، هل أنا مسؤول عن مشاعر الناس تجاهي؟ إذا في ناس بتحبني وفي ناس ما بتحبني، وعلى فكرة في مليان ناس بيحكوا لي إحنا بنحب كاش، هل أنا مسؤول ولا لا؟
1: لا طبعا لا.
0: لكان مين مسؤول؟
1: أنت عندك رسالة معينة، أنت عندك هدف معين من برنامجك، إذاك تأخذ المثال على حالك، وإنت إذاك توصل هاي الفكرة، يمكن أنا كمستمع كريم اللي ما تعجبنيش الطريقة اللي أنت حكيت فيها، بس أنت وصلت العبرة اللي أنت شايفها صح بنظرك، أو من بعدي دراسات معينة، أو من بعدي ما عملتوا محادثات بينك وبين
0: صرف النظر، يمكن الأسلوب، انسى المادي، الأسلوب،
1: فليش بتعلق فيه كيف أنا أتقبل.
0: هل لازم أنا اليوم أجتهد وما أكونش أنا عشان أرضي أغلبية الناس الساحقة؟
1: بدك تجتهد من دون ما تغير المغزى أو الفكرة الرئيسية.
0: انسى، أنا مش عم بحكي على محتوى على قدر ما عم بحكي على شخصية. هل أنا لازم اليوم أغير من حالي وآجي أكون إنسان أنا عارف مزيف والله عشان الناس تحبني؟ أنا مسؤول عن شو الناس بدها تشعر تجاهي، ولا هني مسؤولين؟
1: هني كل واحد مسؤول كيف بتقبل الأمور من الطرف الثاني.
0: هاي هي النقطة، يعني هاي اللي أنا بدي أحاول أمسكها معك من البداية، إنه مش أنا مسؤول عن مشاعر الآخر تجاهه، الآخر حر، يمكن أنا بقعد له على محلات عاطلة، يمكن أنا بقعد له على محلات منيحة، بعرفش.
1: صحيح. زي إنه أخذ أنت كفادي، أنا بتقبلك برحاب الصدر وبضحك لك وبشاركك وبحكي معك، في واحد ثاني بقول لك إيه حلنا عني ماله هذا الإنسان، متأسف على التعبير، اللي ما فيش من وراء ولا أي تفائدي.
0: هالإشي
1: بتعلق بالمستقبل مش باللي بعطي،
0: يعني عليك
1: وإنت مش مفروض تغير من نفسك عشان تراضي إكس.
0: هذا بالضبط اللي أنا عم بحكيه، ولا إنسان

0: الإنسان مفروض يغير من نفسه عشان الناس تكن له مشاعر سلبية أو إيجابية بصرف النظر. زي اللي بيجي بقول لك اسمع أنا إنسان لطيف أكتر من اللازم، يمكن لازم أسير شوي ناشف عشان كمان مش كل الناس تحبني أو تستلطفني، يعني إحنا عم نحكي للإيجاب أو للسلب، فبالتالي مش مفروض نغير. هاد أنا يا بتحبني يا ما بتحبني، هذا بتعلق فيك أنت.
1: وإحنا منقول لهذا الإنسان اللطيف خليك لطيف، في يمكن خمسة ما حبوكاش ولكن في أخرى تريليون واحد اللي راح يحبوك، تغيرش من حالك.
0: أنا بدي أحييك مستمعنا الكريم، سعد لي هالمثل الحلو. شكرا، هلا الى اللقاء، باي باي. هذا بالضبط يعني أنا أعطيت هذا المثال خصوصي لأنه هل عن جد اليوم كل حدا عم بسمعني مفروض، وعلى فكرة مليان ناس عن هالشكل، مليان ناس بتتزيف وبتكون مش هي وبتكذب على حالها قبل ما تكذب على غيرها بس عشان كيف الناس بدها تشوفها وأي مشاعر الناس بدها تكن لها. مليان لا أنا ما هو حسب مجتمعنا إذا أنت بتكون هيك الناس مش رح تحبك، حسب مجتمعنا إذا أنت بتكون هيك الناس رح تحبك، زي وكأنه حطينا قوالب معينة ومنمشي حسبها، وفي كتير ناس عم تقعد داخل هاي القوالب عشان تكون مرغوبة أو محببة لدى الآخر. هاد أنا حبيتني أهلا وسهلا، ما حبيتنيش أنت مسؤول عن مشاعرك مش أنا. يلا معي كمان مشاركة، عيسى مساء الخير.
2: يسعد مساك
0: يا مساء الفل والياسمين.
2: حبيبي الله يرضى عليك.
0: أين أنت يا عيسى؟ زمان عنك.
2: أنا هنا بالشغل والبيت، والبيت والشغل.
0: الله يعطيك العافية حبيبي.
2: الله يخليك
0: يا رب. هلا يا عيسى، شو يا عيسى؟ هل أنا مسؤول عن شو الناس أي مشاعر تكن لي ولا أنا ماليش علاقة؟
2: لا مالكش علاقة طبعا. أنا مسؤول أخلي الناس يحترمني بتصرفاتي، احترم تحترم، ولكن المشاعر هي مش بالسوء لكل واحد، المشاعر لناس خصوصية للعيلة، فأنا مش مسؤول عن شعورك تجاهي.
0: على فكرة كتير حبيت كيف بلشت، قلت إنه الناس تحترمني أنا مسؤول وبوافقك على الآخر.
2: صح. ولكن المشاعر بتندمج بالمحبة، والمحبة أنا مش مدور على محبة، إذا أنا بدي فادي محبة أنا بشتغل على فادي تمني أخليه يحبني. يعني بتيجي مني أنا.
0: يعني بتقول
2: أما أنت اتجاه الناس يحبوك ولا لا، أنت مش مسؤول غير مسؤول.
0: فهني مسؤول، كل واحد هو مسؤول عن مشاعر تجاهك.
2: طبعا طبعا، لأنه المشاعر تختلف، يعني تختلف بين كل، أنا بعرفش أحكي، أنتوا عم تحكوا متعلمين عمي.
0: لا لا، أنت الخير والبركة. أنت الخير والبركة.
2: لا ببساطة والعمية. إنه اللي المحبة لا، أنت مش مسؤول نهائي.
0: أوكي شكرا يا عيسى، يسعد هالمساء الحلو
2: حبيبي.
0: أهلا وسهلا، إلى اللقاء، باي باي. على فكرة اللي حكاه عيسى كتير حلو وكتير منطقي، قضية الاحترام إنه الناس تحترمني أنا مسؤول عنها. يعني إذا أنا إنسان محترم حالي، كمان مرة محترم حالي بالمنطق، محترم حالي بالشكل اللي مفروض إني أحترم حالي فيه، هذا أنا مع. بس فكرة إنه الناس ترغبني تحبني تكرهني تغار مني تنفر مني تهضمني ما تهضمنيش، هذا أنا مش مسؤول عنه. وعن جد حطوها بدانكو جميعا، ولا حدا فيكو مسؤول عن أي مشاعر الناس بتكنله، بترغبوا ما بترغبوا، بتحبوا ما بتحبوا، بكفي إنك تكون أنت حقيقي كما أنت. هذا كتير مهم إنك تكون أنت زي ما أنت، بدون ما تكذب على حالك وبدون ما تكذب على بيئتك المحيطة، ومش تكيف حالك حسب والله وين أنا بكيف حالي وبتصرف. أوكي لكل مقام مقال هذا أكيد، ولكن أنا ما بغير من أسلوبي ومن طباعي عشان أرضي طرف معين. أنا ما بحكي على القشور، ما بحكي على الأمور العينية، ما بحكي على الأمور الملموسة اللي مرات أنت بتكون مضطر إنك تلتزم لأنك بمحل معين، على سبيل المثال بشكل معين، بلبس معين، بطريقة تصرف معين، هذا أمر طبيعي. ولكن أنا عم بحكي عن الأمور الداخلية، عن الطباع، عن طبيعتك، عن سجيتك أنت كشخص. هل مفروض والله أنا بعرف أنه أنا عارف

0: المجتمع أنا عارف بتوقع منك تكون 1 2 3 4، أنت مش 1 2 3 4، فبالتالي أنت مجبور تجتهد عشان تكون 1 2 3 4 عشان المجتمع يحبك، وبتصفي أنت عم تبذل طاقة وعم تبذل مجهود، وبتصفي عم بتحط حواجز لنفسك وعم بتحط أقنعة بس عشان والله الناس تحبك وترغبك. مفروض تكونوا أنتو كأشخاص طبيعيين على طبيعتكو، وبالآخر كل إنسان هو مسؤول عن مشاعره تجاهكو. مرات أنت كشخص بعرفش بتقعد لهذا الشخص بتكبسله على زر معين فيه، يا بحبك يا ما بحبكاش، مرات فيش سبب إنه ما يحبكاش وبحبكاش. يعني مرات أنت مش عامله إشي مش ضاره وفيش سبب إنه ما يحبك، فهو بالتالي ما بحبك أو ما برغبك. فبالتالي ما تدوروا عن جد على إنكم تاخدوا مشاعر من الآخرين إيجابية بالوقت اللي أنتوا مش عم بتكونوا أنتوا. يلا رح نطلع لفاصل إعلاني، وبعد الفاصل رجعين لنتابع، خليكم معنا.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
2: ببني شو؟
3: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
2: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط، المسرع من جيل 7-18 سنة مع علا بكر.
2: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
6: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينيا وخمس نجوم عالميا. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل ل100%. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
7: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
8: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
9: لا، ليش خاص؟
8: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
10: الأهل الكرام، انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
12: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
13: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
14: نزار كلينيك،
15: بشرتك تستاهل الأفضل.
16: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول، مليان

0: الطاقة.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

يلا رجعنا لنختم المشوار. شكرا لكم المستمعات والمستمعين الكرام. شكرا ميرال صفدي، الياس مرجية، جواد العمري وعاري النصار طاقم العمل. موعدنا بتجدد بكرة بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغايري، إلى اللقاء.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
2: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
1: شو بابا بدك تجلطني؟
3: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
4: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
5: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
6: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
8: السبع قللوا عدد صادق اقتراع النص، متوقعين طوابير كتير طويل، كتير وبالك
9: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
10: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
11: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
12: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
13: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
14: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

استوديو المساء اليوم الأربعاء، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. على الرغم من وعودات الطيبي مسيرة احتجاجية في مجد الكروم رفضا لاستمرار تواجد المستوطنين في منطقة الروس.

مأساة في قطاع غزة، أكثر من 20 ضحية وأكثر من 25 مصابا إثر انهيار مبنى سكني. والتوتر في بير هداج في النقب خلال اقتحام بن غفير والسكان.

دقيقة بعد الساعة الخامسة. من شاهد هذا الفيديو الذي استمعنا إلى أصواته قبل قليل يشاهد التعامل الفظ للحراس والتعالي التعالي في التعامل، كيف بدفشوا بالناس ويتعاملون وكأنه بيتعاملوا مش مع بشر. للأسف هذا هو التعامل لسلطات هذه الدولة، الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. إذن هذه عناوين النشرة. سنكون أيضا مع تطبيق ناس، وفي تطبيق ناس شو مع أزمة شهر العسل؟ خولة أبو بكر بتقول إنه السفر يكشف ما تخفيه العلاقة، هذا الموضوع المركزي الآن في تطبيق ناس. وأيضا استطلاع يقول بأن نصف الرجال العرب في إسرائيل لا يشعرون بالأمان. وأيضا هذا المساء يفتتح بوعيل بئر السبع المشوار في بطولة الدوري الأوروبي عندما يلتقي دينامو زاغرب الكرواتي، وفي مواجهة يسعى طبعا خلالها الفريق لتحقيق هذا الانتصار، وأيضا برشلونة وفرص أخرى وفرق أخرى والكثير الكثير من الرياضة ومن كرة القدم. وفي غرفة الأخبار ضياء الحاج يقول بأن الشرطة قامت بضبط سلاح وذخيرة ومخدرات في قلنسوة وجلجوليا واستدعاء فتى 14 عاما للتحقيق. كل هذا وأكثر في تطبيق ناس. يمكن أيضا الاستماع الآن لهذا البث على ايدك الشمال بالتطبيق، مكتوب هناك استوديو المساء الضغط، وبالتالي تستمعون إلى هذا البث وما بعد البث وكل مضامين راديو الناس. نذهب الآن

0: نذهب الآن إلى مختارات مما جاء في برامجنا خلال هذا النهار، خلال هذا اليوم، اليوم الرابع لهذا الأسبوع. دكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة القامة المشتركة، عن قرار إخلاء البؤرة الاستيطانية في مسجد الكروم، تحدث لراديو الناس.
1: وصل قرار جلسة طارئة عقدتها إدارة ككال لقيادة الشرطة في المكان، وأنا شفت القرار بالنص، وقال لي قائد الشرطة أنه طبقا لهذا القرار سيتم إخلاء كل هؤلاء حتى الساعة 12 ظهرا. هذا قرار إدارة ككال وهي المسؤولة، ككال أعلنت ذلك علنا. يجب أخذ كل شيء بنظر الاعتبار، أي تطورات سلبية باللحظة الأخيرة. ككال هي المسؤولة عن إعطاء هؤلاء رخصة رعي الأراضي، ولذلك هم موجودون هنا بشكل غير قانوني. ما من شك في أنه بفضل أهالي مسجد الكروم وهم فقط، اضطرت الككال إلى اتخاذ هذا القرار بجلسة طارئة عقدتها بالأمس. وأنا متأكد أنه إذا فعلا نجح أهالي مسجد الكروم في إزالة هذه البؤرة وهذا هو الاتجاه، ربما ما قبل الانتخابات سيفكروا في أماكن أخرى يبكون هذا الموضوع مشتعلا، وهذا يفيدهم في قاعدتهم الانتخابية.
0: المحامي عزات السبع عضو اللجنة الشعبية في مسجد الكروم قال أن الإخلاء لهذه البؤرة لم يتم بعد، وأن الحراك الشعبي سيستمر حتى تنفيذ القرار.
2: حتى هذه اللحظة لم يتم إخلاء البؤرة. نحن في اللجنة الشعبية نتابع عن كثب الموضوع، نحاول التواصل مع صندوق أراضي إسرائيل الكرم كيامة، هنالك عمل مشترك مع المجلس المحلي، مع القوى الفاعلة في مجلس كروم واللجنة الشعبية، نحاول أن نفهم إلى أين يريدون نقل هذه البؤرة. تخوفات أهالي مجلس كروم والمنطقة من موضوع هذه البؤرة هي تخوفات حقيقية. نحن نعلم كيف عمل هذا المشروع الاستيطاني، لدينا تجارب، وهنالك تجارب أيضا في الضفة وفي أماكن أخرى، فيحاولون الدخول أولا من خلال تصريح، ثم من خلال ذلك يحاولون قوننة من خلال تشريع قوانين بقاء المستوطنين، ومن هنا تخوف أهالي مجلس كروم هو تخوف في مكانه. وأنا أقول لك ما رأيناه في الفترة الأخيرة من هبة شعبية وجماهيرية من أهالي مجلس كروم والمناطق المجاورة والمجتمع العربي في الداخل، كانت هنالك رسالة واضحة أن هذا لن يمر.
0: يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيين حدثنا عن طلبات الشطب المقدمة ضد الأحزاب العربية.
3: הבקשות האלה הן בקשות מגוחכות של עוצמה יהודית. זו מפלגה בעלת מאפיינים פשיסטיים מובהקים, שחותרת תחת אושיות הדמוקרטיה הישראלית, משתמשת בכלים דמוקרטיים כדי לקעקע את הדמוקרטיה מבפנים, וכמובן זה לא יעבור ולא צריך להתרגש מזה יותר מדי. אנחנו במקביל ביקשנו לפסול אותם. אנחנו סבורים שאין שום סיבה.

0: לאמץ גישה של פסילה גורפת של המפלגות הערביות. נהפוך הוא, התשובה המוחצת לממשלה הנוכחית תהיה שותפות יהודית ערבית אמיצה. ישבנו בעבר עם מנצור אבס, דרך אגב גם ראשי מפלגות מהאופוזיציה הנוכחית כמו בנט וליברמן כבר ישבו עם מנצור אבס. הם מהראשונים להודות שהישיבה הזאת הייתה ישיבה טובה, בונה, הייתה נכונה בשעתה ונכונה היום. אני אומר אפילו התשובה ציונית ההולמת, כן, להראות שבישראל של 2026, אוטוטו 27, ניתן לקיים שותפות יהודית ערבית בונה, שמה שאנחנו רואים ברחוב בבתי החולים בעסקים.
1: مؤيد هيب رئيس مجلس طوبة الزنقرية ينفي بيان حزب يشار برئاسة آيزينكوت عن دعم رؤساء السلطات المحلية العربية البدوية له في الانتخابات المقبلة.
2: لم يكن هناك أي تعهد علني على يد رؤساء السلطات البدوية في الشمال لدعم حزب يشار، ولكن مع هذا نحن اجتمعنا مع آيزينكوت، اجتمعنا إلى رؤيته السياسية وإلى استراتيجية هذا الحزب. كلنا متفقون بأنه لابد من إيجاد حل جذري لتغيير الحكومة القائمة. كلنا متفقون بأنه لابد من طرد التيارات اليمنية العنصرية من مصنع القرار ومن الوزارات الهامة. وكذلك قال بأن هناك مفاوضات معينة بينه وبين الموحدة من أجل الدخول إلى ائتلاف الحكومي. عهد كذلك بأنه في حال تكليفه بتشكيل الحكومة بأن يمد يده إلى الموحدة وأن يتوجه إليها من لدخول ائتلاف الحكومة. نحن نؤمن أن الحل الوحيد عمليا هو دعم أحزاب التي تتمثل في المحور مركز يسار أمثال يشار الديمقراطيين الموحدة، وأن نكون نحن في قلب مصنع القرار. شخصيا قمت باستقبال الموحدة، قمت باستقبال اللي كلنا مكان قبل الانسحاب، قمت باستقبال حزب الديمقراطيين، واجتمعت أيضا مع آيزينكوت وذلك بحضور جماهير كثير من أبناء البلد، وذلك من أجل طرح ودراسة رؤية سياسية لكل حزب. وبعد هذه الأمور سوف نجتمع أنا مع أبناء بلدي ونأخذ اتجاهات معينة.
3: استوديو المساء مع فرات نصار.
1: هل ستعتبر هذه ضربة لمنصور عباس بكل ما يتعلق بهذا الموضوع؟ طبعا الأيام القريبة ستقول لنا إلى أين ستذهب وأين ستبحر هذه السفينة. الانتخابات هذه ستكون صعبة على الجميع على ما يبدو. تنطلق في هذه الأثناء مسيرة احتجاجية في مجد الكروم ضد استمرار تواجد المستوطنين في البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس في مجد الكروم. ينضم إلينا مراسلنا بدة فرحات. أهلا بدة.
4: أهلا فرات، مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
1: بدة، أنتم بلغة أهل الشغور بتقول الروس ولا الروس ولا كيف تلفظوها؟
4: الروس.
1: لأن الروس تيجي زي الروس فالروس أفضل. نعم. يعني كيف بدك. بدأ بكل ما يتعلق بتصريحات الطيب أمس وأنت كنت تغطي وموجود، هو قال اليوم الساعة 12
4: بالفعل،
1: مرق خمس ساعات عن الساعة 12،
4: خمس ساعات وحتى الآن ما زالوا متواجدين في المستوطنة المستوطنين. طبعا كما يدعون يعني ينتظرون شاحنة من أجل نقل الأغراض فرات، ولكن حتى الآن يعني لم يغادروا البؤرة الاستيطانية. ما زال عدد من المستوطنين، نتحدث عن أكثر من 10 مستوطنين ما زالوا في هذه المستوطنة. طبعا الحراك الشعبي مستمر في قرية مجد الكروم، وبدأت يعني بدأ المواطنين من قرية مجد الكروم والقرى المجاورة بالتجمع في المشترك الغربي مشترك الأرار لقرية مجد الكروم، ومن وبعدها ستنطلق هذه المسيرة باتجاه منطقة الروس حيث تقع البؤرة الاستيطانية. كالعادة يعني فرات، أعداد من الشرطة تتواجد في المكان وتقوم بنصب الحواجز لمنع يعني المتظاهرين من الوصول إلى المنطقة بالمركبات، ويوميا يعني نتحدث عن مسيرة تستمر لأكثر من ساعة في الجبال حتى الوصول إلى أراضي منطقة الروس. هناك معلومات فرات، ويعني هذه المعلومات حتى الآن يعني غير أكيدة أو مؤكدة، لأنه سيتم نقل هذه المستوطنة من منطقة الروس إلى منطقة أخرى وتبعد عن منطقة الروس حوالي 600 متر. المجلس المحلي وقسم الهندسة واللجنة الشعبية يعني تفحص إذا كانت هذه المنطقة أيضا تابعة لنفوذ قرية مجد الكروم أو لمزقاف، ولكن يعني عندما وصلتنا هذه المعلومة أيضا على الكبير من سكان توريت وجيلون تواصلوا معنا، وأيضا ضد إقامة هذه المستوطنة في المنطقة الجديدة، حيث هي يعني تقع قريبة أكثر جغرافيا على توريت وجيلون. حتى الآن يعني لا جديد فرات، المستوطنين ما زالوا متواجدين، الحراك الشعبي في مسجد القرون مستمر، وحتى بعد يعني فرات يعني هناك قرار في اللجنة الشعبية حتى بعد يعني خروج هؤلاء المستوطنين من المنطقة سيستمر الحراك وزيارة الأراضي التابعة لقرية مسجد القرون في منطقة الروس.
1: بدأ من خلال تواجدك هناك في الأيام الأخيرة، يعني أكيد تابعت وشفت، لو تذكرون حتى بالأسماء مين من أعضاء الكنيسة العرب اللي تواجدوا؟
4: في البداية يعني مرشحين فرات، رئيس القائمة المشتركة الدكتور يوسف جبارين تواجد، أيضا عوفر كثيف تواجد، الدكتور أحمد تيبي يوم أمس يعني تواجد في المكان، إذا تحدثنا عن أعضاء كنيسة الدكتور منصور عباس أيضا ولكن لم يصل إلى منطقة الروس، اكتفى بزيارة إلى مجلس القروم المحلي. ولكن يعني فرات هذا الحراك الموجود في مسجد القروم يقوده الشباب والشابات، الرجال والنساء في مسجد القروم والمنطقة والمتضامنين مع أهل مسجد القروم. بالفعل هذا الحراك بدأ بشكل عفوي واستمر لعدة أيام، ويعني فرات عندما نشاهد المستوطنة أو البؤرة الاستيطانية يعني من بعث هؤلاء إلى هذا المكان يعني لم يتوقع بأن يكون هذا الرد من أهالي مسجد القرون، والوقوف وقفة رجل واحد لمنع إقامة هذه المستوطنة. وفرات يعني أقول لك لو لم يكن هذا الحراك الجماهيري الشعبي في مسجد القرون لكانوا أقاموا هذه البؤرة الاستيطانية، وربما تكون هي البداية لتهويد الجليل. ولكن بالفعل يعني كلمة حق لكل شاب وشابة، لكل رجل وامرأة وطفل وقف بوجه هؤلاء المستوطنين حتى إخراجهم، والأهالي يعني لن يتراجعوا حتى إخراج آخر مستوطن من هذه البؤرة الاستيطانية. نحن نتحدث لا عن رعية إلى الأغنام أو الماعز، لا يوجد لديهم لا أغنام ولا ماعز، وحتى هذه اللحظة يعني اليوم قالوا بأن سيكون ماعز ويكون غنم أو مواشي، حتى هذه اللحظة لا يوجد فرات. الهدف كان هو إقامة البؤرة الاستيطانية، ولكن الرد من أهالي مسجد القرون والمنطقة منع إقامة هذه البؤرة الاستيطانية.
1: نعم بدر، نشكرك نعم. على هذه المداخلة بدر فرحات، شكرا جزيلا لك. نقلة نوعية ولكن لها علاقة بكل ما يتعلق بالسياسات والموجود في منطقتنا، حيث يعني العثور على أو تم إخراج أكثر من 20 ضحية، أكثر من 20 مواطنا فلسطينيا من بين هؤلاء أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 25 آخرين فيما لا يزال نحو 100 شخص في أعداد المفقودين إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم في شارع الصناعة غربي مدينة غزة، وفق ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع من قطاع غزة من مدينة غزة. تنضم إلينا الصحفية أريج الشو، أهلا بك.
5: أهلا بك عزيزي فرات، يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية. أعتقد بأن هاي الأرقام قليلة جدا مقارنة مع الواقع ومع الحاصل.
5: للأسف يعني منذ صباح هذا اليوم يعني فاجعة صراحة، يعني لا تزال آثار الحرب الإسرائيلية أو حرب الإبادة على قطاع غزة يعني تظهر حتى هذه اللحظة. يعني نتحدث عن مبنى مكون من 6 طوابق تم استهدافه خلال هاي الحرب. للأسف يعني النازحين أو 7 عائلات على الأقل، يوجد في المكان 7 عائلات بكامل أفرادها، طبعا عائلات ممتدة من الممكن أن يكون بسكن فيها مش أقل من 10 أشخاص، لأنه زي ما إحنا شايفين بقطاع غزة هلأ كل حد بيسكن معه قريبه معه أهله لعدم وجود أي إمكانيات في غزة للأسف. يعني فإحنا بنحكي عن تقريبا أكثر من 100 شخص كانوا موجودين بهاي العمارة. للأسف إنه يعني هي العمارة يعني لا تصلح للسكن، ولكن يعني المواطن في غزة زي ما إحنا شايفين بيحاول قدر المستطاع إنه ما يسكن بالخيمة. يعني الأوضاع الإنسانية في الخيمة يعني لا تصلح لأنه يقدر أي إنسان إنه يعيش فيها، فبالتالي يحاول أن يوجد بديل. طبعا لهاي الخيمة أو لهذا الجحيم اللي هم بيعيشوا فيه بالخيام. فبالتالي لجأت هاي العائلات إنها تسكن في عمارة لا يوجد فيها أي مقوم يعني سليم للأسف. فبالتالي يعني لا أحد حتى هذه اللحظة يعني يعلم ما سبب سقوط العمارة، ولكن يعني هي

0: بالأساس لا تصلح للسكن. ويعني نتحدث عن إنه إمكانيات الدفاع المدني حتى هذه اللحظة، يعني الدفاع المدني يحاول قدر المستطاع إنقاذ ما تبقى من العائلات. قبل قليل كان هنالك إعلان الدفاع المدني بغزة بضرورة، أو يناشد المجتمع الدولي بضرورة إدخال المعدات الثقيلة للعمل على مساعدة هؤلاء العائلات الموجودين في هاي العمارة وغيرها، والمساعدة في على الأقل إزالة الركام اللي موجود في شوارع قطاع غزة. يعني كل الإمكانيات اللي لدى الدفاع المدني في هذا الوقت تحديدا لا تصلح لمساعدة من تبقى من تحت الأنقاض. يعني أغلب الإصابات، أو كما تحدثت يا فرات أنه أكثر من 20 إصابة، الدفاع المدني عمم صباحا بأنه أغلبها كانت كسور، أغلبها كانت اختناق نتيجة طبعا يعني العمارة أسقف، فسقطت الأسقف عليهم. بالكاد أصلا هم عرفوا ينقذوا هذول 20 إصابة، وتحدث عن تقريبا 21 شهيد، 8 منهم أطفال. يعني نتحدث عن يعني عدد ليس بالقليل تحديدا، وأن هناك لسه في عائلات تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة. وللأسف الدفاع المدني غير قادر على أنه يعمل أي شيء للأسف، يعني يحاول بكل المعدات البسيطة اللي موجودة معه أنه ينقذ ما تبقى، ولكن للأسف يعني في أحد المشاهد كان هنالك طفل يتحدث مع رجال الدفاع المدني، ولكن للأسف الطفل يعني استشهد لأنه ما في أي إمكانيات، لأنه للأسف هو موجود كان ما بين سقفين للمنزل، ما قدروا يعملوا أي شيء، ما قدروا ينقذوه. بالإضافة إلى وجود مجموعة من اللقطات أيضا كانت يعني للأطفال الذين تم انتشالهم من تحت الركام. يعني نتحدث إنه نرجع نحكي إنه الانهيار كان في ساعات الفجر الأولى، يعني كل العائلات كانت موجودة بهذا البيت، كل واحد كان موجود ببيته وبايت في بيته، فبالتالي العدد حتكون كتير كبيرة. يعني لسه بننتظر إيش بدي يطلع من الدفاع المدني أعداد وأرقام للأسف.
1: وبالأمس يعني كان هناك قمة في القاهرة جمعت السعودية ومصر، ولكن ليست القضية الفلسطينية ولا قطاع غزة، إنما يعني الحوثيين، وبالتالي الآن يتم إخراج القضية الفلسطينية وبالأساس ما يحصل في قطاع غزة من كل قمة ومن كل لقاء، وحتى يعني مجلس السلام وكأنه غير موجود.
0: صحيح، يعني فرات يعني كانت الأمال معلقة على القمة بالأمس، وكل الأمال كانت بأن يكون هنالك محور أساسي وهو غزة، وموضوع غزة وموضوع الإعمار، موضوع كيف سيتم حل الوضع في مدينة غزة، ولكن للأسف هذا الإشي يعني ما كان موجود بالأمس بالقمة. خلينا نحكي كمان إنه يعني للأسف غزة حتى هذه اللحظة لا نتحدث إحنا يعني لليوم نحكي إنه إحنا الحرب نحن لسه في حالة حرب. يعني بالأمس كان هناك استهداف أمام بيتي، يعني الاستهدافات متتالية حتى هذه اللحظة. الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف نهائيا من الشمال حتى الجنوب، ولا يقوم يعني فقط هو يقوم باستهداف المواطنين، سواء كان سيارة، سواء كان إنسان بيمشي على الأرض، سواء كان بس يعني إنسان راكب بسكليت. للأسف إنه بتم استهداف المواطنين حتى هذه اللحظة وبشكل متكرر طوال اليوم. يعني الحرب الإسرائيلية على غزة لم تنتهي للأسف، نتحدث عن وقف إطلاق نار، ولكن الخروقات مستمرة وعملية الاستهداف مستمرة، وعمليات وقف إطلاق عملية إطلاق النار حتى الآن مستمرة، سواء من البحر أو على الخط الأصفر. فكل يعني كل ما يتحدث عنه الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار هو فعليا غير موجود على أرض الواقع. يعني خلينا نحكي صراحة، يعني من تقريبا فترة والواحد فينا بيكون ماشي في الشارع هو خايف نتيجة الاستهدافات المتكررة اللي بتصير بشكل عام على القطاع. فالأجواء يعني كانت الأمال معلقة على القمة بالأمس، ولكن للأسف يعني لم يكن لها أي وجود.
1: على أمل أن تحمل الأيام القريبة بطياتها ما هو أفضل. الصحفية أريج الشوى، مدينة غزة، شكرا لك.
0: شكرا.
1: نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
6: احنا بالسونا.

0: الكل مش عن جد بفرق معنا إذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع أصحاب أو طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
2: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
5: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
4: شو بابا بدك تجلطني؟
6: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكسا للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
8: بيف السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
9: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
10: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
11: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب27 أكتوبر اختيارك هو اللي بيقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الآلاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
12: استوديو المساء مع فرات نصار.

عدنا إليكم من جديد. شهدت قرية بير هداج في النقب اليوم حالة من التوتر. ولذلك خلال اقتحام آخر وإضافي لبلدة عربية من وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير للقرية حيث تجمع عدد من السكان الاحتجاج على هذا الاقتحام. ينضم إلينا موسى أبو مريمي والذي يشاهد في هذا الفيديو هو في سجال مع إيتمار بن غفير. وموسى هو مواطن من قرية بئر هداج. أهلا بك أخ موسى.

0: أهلا وسهلا فيك.
1: يعني الآن اليوم وجهته لبن غفير.
0: نعم.
1: شو الرسالة اللي يعني مررت له إياها؟
0: الوزير بن غفير يعني مررنا له أنه وزير فاشل، هذا أول إشي، وجاء عندنا على المنطقة بس عشان يسوي إعلان دعوة، إعلان انتخابي عشان مصلحة المصوتين لبن غفير. يعني ما في غرض تاني من هالزيارة.
1: وأصلاً هو يعني منشوفه بس في البلدات العربية زي ما بتقول أنت الاستفزاز، ما منشوفه يعمل وظيفته ويتواجد على الأقل على الأقل في مسارح جرائم القتل، وهي كثيرة في الآونة الأخيرة. يعني ما بتشوفه موجود في مكان جريمة قتل يحكي على الجريمة وراح نحارب الجريمة، أبداً صوته مش موجود هناك.
0: هذا مش مهم بالنسبة له، مواطن عربي مش مهم بالنسبة له، بيجي يعني بس للخراب والدمار أكثر إشي، هذا اللي فالح فيه الوزير هذا. يعني إحنا بنشوفه من تصرفاته، إذا هو بيطعي تصريح سلاح للمواطنين، اللي أنت ليش تطعي تصريح سلاح؟ ليش؟ لأن ما في أمن. أنا كمواطن مش لازم أحمل سلاح عشان أحمي حالي فيه، أنت وزير الأمن والشرطة هذه لازم تحميني، مش أنا لازم أحمي حالي بسلاح يكون معي في جنبي كل الوقت.
1: يعني حتى هذا السلاح هو يعني موجه بالأساس ضد يعني العرب، يعني هو لا يأتي بهذا السلاح ويرخصه من أجل حماية المواطن كمواطن، إنما حماية المواطن ربما من هجمات على خلفية أمنية، هو لا يريد حماية المواطن العربي من الجريمة، هكذا تقصد؟
0: نعم، ولكن المواطن هو ليس بحاجة لهذا السلاح، يجب أن الدولة هي اللي توفر
1: هي اللي تحميه.
0: الأمن هم الذي يوفروا له، مش أنا مجبور أخذ سلاح وأخلي معي عشان أدافع عن حالي. يعني إيش سوى الوزير هذا؟ هذا فاشل في كل إشي، ما سوى حاجة يعني اللي تكون كويسة لصالح الناس.
1: وعندكم في بير الداج يعني بحاجة مش بس لوزراء ييجوا، بحاجة لدعم من قبل وزارات المختلفة بالدولة للبنى التحتية للوضعية. عندكم
0: الوضع عندنا مزري للغاية، يعني تقريبا كل البير هداج، كل بير هداج عليها أوامر هدم، وما في حلول اللي هي منطقية، وبكمان يعني زيادة على ذلك الحلول دائما بيصعبوها علينا احنا بالذات في بير هداج.
1: برأيك شو الهدف؟ التهجير؟
0: طبعا هذا هم هدف التهجير، ودهم ياخذ الأرض اللي احنا قاعدين لها مش أكثر ولا أقل، هذه سياسة ممنهجة. يعني ايش احنا لازم وزير زي هذا لازم يجي ويشوف مثلا ايش احتياجات الناس، ايش لازم أصلا يرتب مع القيادة في المجتمع العربي، ان مثلا جاي لا يدعم إشي أو إيش المشاكل اللي بنواجهها، ولكن هذا ما بنشوفه، هذا جاي يسوي دعايات انتخابية.
1: يعني قصدك إنه الزيارات أو الاقتحامات اللي بيقوم فيها بالبلدات العربية بدون تنسيق مع السلطات المحلية ومع رؤساء السلطات المحلية،
0: ولا عمره نسق مع أي سلطة محلية،
1: وهذا بدل يعني على البعد الموجود وعلى يعني إنه ما بيخدم المواطن العربي أبدا.
0: لا يخدم على فكرة، يعني هذا تقريبا يعني كل الوزارات مش في صالح البدو حاليا.
1: أخ موسى يعني بعرفش إذا بقدر أسألك هالسؤال، أنت عادة بتصوت بالانتخابات؟
0: طبعا بتصوت احنا في الانتخابات.
1: وهاي المرة كمان رح تصوت؟
0: طبعا، ولازم كل العرب يطلعوا يصوتوا.
1: طب شو بتقول للي بيقول لك انه انا صوتي مش راح ياثر وبديش اصوت؟ شو بتقول لهم بالذات بعد التجربه لما انت بتقول غالبيه البيوت مهدده بالهدم، بيجي شخص مثل هذا الشخص اللي كان عندك

0: كل يوم وبفوت أبو علي عربدة وزعرنة مع حراس وكأنه مقتحم يعني مكان اللي هو بحاجة لكل هاي الحراسة. شو بتقول لهذول المواطنين؟
1: ممنوع تقعد في البيت، لازم تطلع وتصوت، لأن الوزير هذا لازم نزيحه من الحكم، من الانتخابات. لازم كل واحد، كل إنسان شريف لازم يطلع ويتصوت. نقطة وسطر جديد، لازم يكون التصويت كامل، ما ودنا 90% ودنا 100%. يعني عادة في الوسط العربي 50% تقريبا في التصويت، إذا مش أقل. لازم الانتخابات الجاية يكون 100%. فش حدا لازم يقعد في البيت. جرائم القتل، يعني مش شايفين قديش يعني في عندنا قتل، قديش في الوسط العربي فيه قتل. في حد يعني من الحكومة هذه يعني ساعل عن هذا الشيء؟ فالوسط اليهودي بيفك تشخيص أي حالة غير غير عن البدو خلاص، أو غير عن المجتمع العربي كافة.
0: موسى أبو مريمي، مواطن من قرية بير هداج، شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا شكرا. واضح ماذا يقول موسى، يعني يقول مسترسلا عن الأوضاع، وصاحب الوجع أكثر إشي ممكن يحكي عن الوجع. أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا بهدم قرية مسلوبة الاعتراف الشمالي مدينة رهط، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مع مطلع الشهر القادم. أحمد أبو وادي المتحدث باسم القرية، قال أهلا بك.
2: أهلا بك.
0: اسم القرية ضحية.
2: ضحية.
0: ضحية، عشان ما نغلط بالاسم. نعم. أخ أحمد، الحديث عن قرية مسلوبة الاعتراف، ويعني استمعنا قبل قليل إلى موسى أبو مريمي من بير هداج الذي تحدث عن اقتحام بن غفير وعن البيوت المهددة بالهدم، والآن نتحدث عن يعني قرار صادر بكل ما يتعلق بهذه القرية.
2: خرافة في سياسات ما قبل بن غفير، يعني السياسات اللي كانت موجودة ما قبل بن غفير. فإحنا عندنا حق الملكية على الأرض من زمان، يعني من أيام ما فتحوا الكل يسجل الأرض على اسمه. فنحن في الوقت هذاك أبوي وجدي كتبوها على اسميهم. فبداية المشوار كانت في 2017 جابوا الكرن كيمت وهي سياسة ممنهجة، فبدأوا يزرعوا الأرض أشجار. من هذا الباب بدأ المشوار. رحنا على المحكمة إننا على الكرنكيمة إنها ما تخش الأرض وما تزرع الشجر. فأنت عارف اللي أبو الحاكم يعرف إن مين تشكي. فكانت السياسة ممنهجة يعني، فما قدرنا نأخذ قرار من أي محكمة ولا كلمة حتى إن نقدر نتقدم فيها. فكنا في الشلوم في محكمة الصلح، قضنا إننا منا أرض ولا حاجة. فمشينا على البيت مشفاة المحوزي، فنفس الحاجة
0: مركزي.
2: ردوا للقرار المحكمة الصلح، فوقفنا هان قلنا يلا ضل المسكن منهم زرعها شجر مش مشكلة يعني. فبعد سنة سنتين فجوا حطوا أوامر هدم على كل قرية ضحية بشكل عام. فبدأنا مشوار جديد، مشوار في المحاكم الجديد. فقمنا نكب الأموال على المحامي هذا والمحامي هذا، نفس الموضوع، ما تقدمنا ولا حاجة. فحتى الحاكمة يعني كانت الواحد يحكي كلمة حق، يعني كانت كويسة شوية يعني، وحاولت أنها تسحب الموضوع تعطينا وقت قد ما نقدر أكثر. فكان شو هم دي يعطونا يعني وحدات سكنية في مدينة رهط، فالضاحية رقم 10 برهط. فجينا للضحية رقم 10 برهط، فتوجهنا لبلدية رهط. توجهنا، كان في الأول رئيس البلدية كان عطب ومديغم الله يسهل عليه، وما بعد كان طلال القرناوي رئيس البلدية. فجينا على طلال القرناوي بنقول طلال القرناوي هيك هيك، ووعدينا بوحدات سكنية في ضحية رقم 10 برهط. فقال لي أنا كرئيس بلدية وضع أنا ما بقدر أجيب أي واحد من القرى غير معترف فيها ودخله في مدينة رهط. أنا عندي ضائقة سكنية،

0: وبقدرش أجيب ولا واحد من هذا. فكان جدال بين بلدية رهط وبين سلطة التوطين البدوي على هذا الموضوع. فواحدة من المحاكم المحامي تبعنا طلب طلال القراوي للمحكمة أن يبني بأفاته قدام المحكمة. فطلال قال للحاكمة هيك هيك هيك أنا عندي ضاقة سكنية وعندي هيك وعندي هيك وعندي هيك. فالحاكمة نظرت لكلامي يعني بإيجابية شوية وحاولت أنها تساعد شوية. فالمنهيرة اللي مسؤول عن الموضوع هذا فكان القرار تبعها نهائي عيلة أبو وادي على ضاحية رقم 10. طب ضاحية رقم 10 شو إحنا تقدر تقدمونا في ضاحية 10؟ فقالوا إحنا نعطيكم 8 وحدات سكنية، 7 وحدات سكنية و6 وحدات سكنية. فبسأله أنا بقول له طب الوحدات السكنية من دي يبنيهن الثمان وحدات سكنية من دي يبنيهن يعني أنا دبنيهن؟ قال لي أنت بدك تبنيهن. طب كيف أنا دبنيهن؟ من وين المصاري أنا أقدر أبني 8 وحدات سكنية؟ طب ليش أنت ما تبنيهن وما بعد أنت ما تبنيهن يعني تعطيني أنا أشتري منك شري بس ابني لي إياهن؟ أنا مش شركة ولا مقاول ولا يدخي دمري ولا شركات من الكبار أقدر أبني منين زي هذا. فقال لي هذا الموجود بدك بدك بدكش هذا الموجود أنا بيتك دهده دهده. فبقول له طب ليش تهد بيتي؟ طب أنا عجنبي فتحوا وحدات سكنية عجنب بيتي بالضبط في ضاحية اسمها ضاحية الكوثر، فهي 200 متر يعني مش أبعد. فهي الضاحية هاي في عيلة من اسمها عيلة العقبي من مدينة من قرية حورة أو مدينة حورة، فهي نتيجة هان الضاحية هذه فيها 2250 وحدة سكنية. عيلة العقبي تتكون من 250 يعني تكوت معهم في يعني. فبقول له ظل 850 يعني 850 تقدر تدخلني هناك تحطني في 850 وأنا موافق تحطني في 850 اللي بيضل. قال لي لا أنا مش رايح أحطك أنت بس فجكر لرئيس بلدية رهط وجكر هذا فصرت أنا لعبة الفوتبول بينهم. أنت بس من 15 بقول له أنا بقدرش أعيش من 15 تأخذني من عيشة البادية والعيشة اللي أنا عايشها وتدخلني وحدات سكنية ثمان وحدات سكنية. بعدين إحنا بدو يعني أنت عارف إنها بدو وإن ناس نقدرش يعني مرة واحدة تحطنا في حاجة زي هاي. لو تعطينا إمكانية لكل واحد وحدة سكنية ونتقدم يمكن أولاد أولادنا يكونوا في وحدات سكنية ويتوصلوا للوحدات السكنية. فكانت الجواب بالقرار النهائي من أبو سكيلة ومن هذا إنه لا بعدت بودي بس. فحاولت كل المحاولات أجيب من هان أودي هان وقفت محامي جديد فما في ولا تقدر تزحزح من القرار ولو مليمتري خالص.
1: نحن سنتابع كل الحاصل وعلى أمل يكون هناك تغيير. نشكرك طبعا على هذه المداخلة أحمد أبوادي المحدث باسم قرية الضحية في النقب. شكرا لك.
0: شكرا أخي
1: كرام. شكرا عزيزي. فاصل ونواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار.
3: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس مكانك لأجهزة أبل.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
5: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
6: نزار كلينيك
7: بشرتك تستاهل الأفضل.
8: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

0: تشتريش سكوتر مش لعبة. ثانيا، ليش ابنك صار 16؟
1: لا، ليش شو خاص؟
0: غير انه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
2: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
4: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك بيبني.
3: بيبني شو؟
4: بيبني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
3: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
4: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
3: خلص، أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
4: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر، بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084. إيروكا
5: يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888. وهاي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: بئر هداج في النقب. قبل قليل كنا قد تحدثنا مع الشاب موسى أبو مريمي، أبو مريمي، والذي تصدى لبن كفير الذي يقتحم قرية عربية تلو الأخرى. والآن فترة الانتخابات، استمعنا قبل قليل إلى رئيس حكومة بن كفير كيف يتعامل والتوجه بما يتعلق بالوجود العربي. نستمع إلى ما قاله موسى أبو مريمي.
1: جاء عندنا على المنطقة بس عشان يسوي إعلان دعوة، إعلان انتخابي، ما في غرض تاني من هالزيارة. مواطن عربي مش مهم بالنسبة له، بيجي يعني بس للخراب والدمار أكثر إشي، هذا اللي فالح فيه الوزير هذا. أنا كمواطن مش لازم أحمل سلاح عشان أحمي حالي فيه، أنت وزير، وزير الأمن والشرطة هذه لازم تحميني، مش أنا لازم أحمي حالي بسلاح يكون معي في جنبي كل الوقت. يعني إيش سوى الوزير هذا؟ هذا فاشل في كل إشي، ما سوى حاجة يعني اللي تكون كويسة لصالح الناس. الوضع عندنا مزري للغاية، تقريبا كل بير هداج عليها أوامر هدم وما في حلول اللي هي منطقية، وبكمان يعني زيادة على ذلك الحلول دايما بيصعبوها علينا احنا بالذات في بير هداج. هدف التهجير ودهم ياخذوا الأرض اللي احنا قاعدين عليها مش أكثر ولا أقل، سياسة ممنهجة.
0: تعرض مواطن من الخليل لتهديدات وتم إطلاق النار على محله تجاري، تعتبر يعني نوعا ما غريبة، لأنه احنا اعتدنا على هذا المشهد في بلدات عربية في الداخل، أما أن تصل إلى الضفة يعني اليد العابثة. بعد رفضه دفع الخاوة، يأتي ذلك في تصاعد مقلق لظاهرة الإتاوة في مناطق الضفة الغربية. محمد العمور صاحب مصلحة تجارية من الخليل تعرض لتهديد وفرض الخاوة الإتاوة، ينضم إلينا الآن. أخي محمد، يعني اعتدنا على مثل هذه الظاهرة في البلدات العربية في الداخل، وصلت أيضا إلى منطقة الضفة وإلى الخليل؟
2: والله يا أخوي الله يسعد لي مساك أولا ومسا المتابعين.
0: نعم، نحاول التواصل من جديد مع محمد العمور الذي تعرض للخاوة كما هي الحالة في عدة بلدات هنا في الداخل، بلدات عربية ولكن أيضا في مناطق الضفة الغربية في الخليل. كما ذكرنا على ما يبدو هناك مشكلة في الإرسال مع محمد العمور، نحاول التواصل معه من جديد، وإذا نجحنا بذلك سنعود. نذهب إلى تطبيق ناس حاليا والعناوين المركزية الآن في التطبيق، من بينها يعني رئيس لجنة بئر هداج تحدث لبرنامج المنتصف وقال بأن بن كفير جاء للدعاية الانتخابية، ونتنياهو يرد على تصريحات رئيس مجلس طوبة الزنقرية عبر راديو الناس. سمعنا قبل قليل نتنياهو. نريد أن نعود ربما الآن إلى محمد العمور. أهلا أخي محمد من جديد، تسمعني؟
2: نعم صحيح، بعتذر عن فصل الخط لأنه الكليتاه
0: هون. نعم هناك مشكلة في الإرسال على ما يبدو، ومن جديد قطع الاتصال مع محمد العمور. نعود إلى تطبيق ناس. الليكود يلتمس ضد مشروع لإعادة إسرائيليين من الخارج للتصويت، وأيضا كما ذكرنا نتنياهو يرد على تصريحات رئيس مجلس طوبة عبر راديو الناس. نستمع ربما الآن إلى ما قاله الهيب رئيس مجلس الطوبة في حديثه لراديو الناس في برنامج هذا النهار مع محمد مجادلي وسناء حمود.
3: لم يكن هناك أي تعهد علني على يد رؤساء السلطات البدوية في الشمال لدعم حزب يشار، ولكن مع هذا نحن اجتمعنا مع أيزنكوت، اجتمعنا إلى رؤيته السياسية وإلى استراتيجية هذا الحزب. كلنا متفقون بأنه لابد من إيجاد حل جذري لتغيير الحكومة القائمة، كلنا متفقون بأنه لابد من طرد التيارات اليمنية العنصرية من مصنع القرار ومن الوزارات الهامة، وكذلك قال بأن هناك مفاوضات معينة بينه وبين الموحدة من أجل الدخول إلى الائتلاف الحكومي، عهد كذلك بأنه في حال تكليفه بتشكيل الحكومة بأن يمد يده إلى الموحدة وأن يتوجه إليهم لدخول الائتلاف الحكومي. نحن نؤمن أن الحل الوحيد عمليا هو دعم أحزاب التي تتمثل في المحور مركز يسار، أمثال يشار، الديمقراطيين، الموحدة، وأن نكون نحن في قلب مصنع القرار. شخصيا قمت باستقبال الموحدة، قمت باستقبال اللي كلنا مكان قبل الانسحاب، قمت باستقبال حزب الديمقراطيين، واجتمعت أيضا مع أيزنكوت وذلك بحضور جماهيري غفير من أبناء البلد، وذلك من أجل طرح ودراسة رؤية سياسية لكل حزب. وبعد هذه الأمور سوف نجتمع أنا مع أبناء بلدي ونأخذ اتجاهات معينة.
0: هذا هو الموسم كل واحد

وعنده الصحارة تبعته بده يجي يبيعها، وبالتالي بالنهاية من يدفع الثمن هو المواطن بشكل عام، والمواطن العربي الذي يعاني على مدى ومدار السنوات من هذه الحكومة ومن حكومات أخرى سابقة بكل نواحي ومناحي الحياة. كل واحد وصحارته، ما تنسوا كل واحد بيجي مع صحارته وبعرض البضاعة تبعته. في نهاية المطاف السؤال، من يطبق، من يقوم بالوفاء بوعوده ومن يطبق على أرض الواقع وليس مجرد شعارات أو تصوير، إن كان وزير تيك توك أو حتى يعني في مجتمعنا العربي أيضا هناك من يستعرض العضلات من خلال الشبكات والمنصات الاجتماعية، ويعني التماس الإحساس لدى المواطن العربي، ولكن هذا الأمر في نهاية المطاف يجب أن يقاس في اليوم بعد الانتخابات.

وعلى هذا الموسم موسم الصحارة وكل واحد شو بيجيب زميل مصبصول بقول حتى نقول موسم المركاتو موسم الانتقالات أيضا في كرة القدم ولكن هناك في نخبة من اللاعبين نخبة من السياسيين مش أكيد لكي يصل إليكم هذا البث هناك من عمل ويعمل على مدار الساعة في التحرير طاهر يونس في الهندسة الإذاعية الياس مرجية في نيو ميديا جواد العمري وعرين نصار في تطبيق ناس مصبصول أفضل التحيات وإلى اللقاء

0: اوبتنايز 37 فرع يا زلمه.
1: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 30، ناصر 2، ام الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل ابيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الاسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
0: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
2: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك.
3: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
7: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظر

0: وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
5: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
6: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
7: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
8: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكن اقامه،
9: كنت بحاله ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسالت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
10: منظم
13: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
15: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
16: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
17: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
18: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية، لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار،
19: هاي تقنية الفار خطورتها،
18: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعلى السمع.
20: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. تستمر الاحتجاجات الشعبية في مجد الكروم رفضا لإقامة البورة الاستيطانية في منطقة الروس بعد عدم إخلائها من المستوطنين حتى الآن، ويأتي ذلك رغم إعلان الصندوق القومي اليهودي ككال في وقت سابق إصدار تعليمات بتفكيك المنشآت المقامة في الموقع، فيما يؤكد الأهالي واللجنة الشعبية استمرار تحركاتهم حتى إزالة البؤرة بالكامل. أدين 4 شبان من بيت صفافة في القدس بتهم أمنية تتعلق بتنفيذ مهام لصالح إيران، وذلك بعد اعترافهم ضمن صفقة ادعاء. بحسب لائحة الاتهام المعدلة، تلقى أحد المتهمين تعليمات من جهة إيرانية شملت تشكيل خلية والتخطيط لاستهداف عالم نووي وعائلته إلى جانب الحصول على أسلحة، وأدين 2 من المتهمين بعدم منع عمل إرهابي. إلى ذلك، حكمت المحكمة المركزية في اللد بالسجن 13 عاما ونصف العام على رجل من بيت حتقفة بعد إدانته بارتكاب مخالفات أمنية على خلفية تواصله مع عميل إيراني وتنفيذ مهام لصالحه. وقالت النيابة إن الحكم هو الأشد حتى الآن في القضايا المتعلقة بأشخاص تواصلوا مع عملاء إيرانيين عبر شبكات التواصل. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مسؤول خلية في قوات النخبة التابعة لحركة حماس في غارة نفذت الأسبوع الماضي في منطقة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وادعى الجيش أن المسؤول شارك في هجوم

مناطق أرض جو محلي الصنع قالوا أنه استهدفها أثناء تنفيذ عمليات فوق محافظة مأرب. كما أعلن الحوثيون إسقاط طائرة استطلاع مسيرة ونشروا صورة قالوا إنها توثق العملية. أفادت وكالة رويترز نقلا عن 5 مصادر مطلعة بأن مسؤولين أمريكيين التقوا ممثلين عن الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع بعد التقدم الأخير للجماعة على ساحل البحر الأحمر في اليمن. وبحسب المصادر أبلغ الحوثيون الجانب الأمريكي أنهم لا يعتزمون استهداف السفن الأمريكية وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار. وأضافت أن سلطنة عمان ساهمت في ترتيب اللقاء الذي عقد في السفارة الأمريكية في مسقط. أفادت وكالة رويترز بأن وزارة الخارجية السويدية استدعت السفير الإيراني وطلبت من مسؤول في السفارة الإيرانية في ستوكهولم مغادرة البلاد. قالت الخارجية أن القرار جاء على خلفية نشاط يتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية دون الكشف عن طبيعة هذا النشاط. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة بعد إعلان السلطات السعودية اعتراضها وتدميرها جنوب المدينة. قال فهمي أن استهداف مكة والمقدسات الإسلامية يشكل تهديدا لأمن السعودية وسلامة قاصد الحرم، معتبرا أن الحادث يأتي ضمن تصعيد حوثي متواصل في المنطقة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا ومعتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف في المناطق الجبلية مع بقاء الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل. الزميل فادي مصطفى ومساء رياضة، في أمان الله.

0: مساء الخير، مساء رياضة راديو ناس فادي مصطفى يرحب بكم، أهلا ومرحبا بالجميع، تحية رياضية. شباك التنقلات، شباك لبيك، بلشنا. طبعا أقل من ساعة، وأقل من ساعة إغلاق شباك التنقلات، ومين انضم، مين غادر، مين بقي في الخارج، رح نرتلكم كل الأوراق لفرق العربية. ريال مدريد نجا ينجو في الوقت القاتل، وأرسنال وليفربول بضربة بقوة في كأس الرابطة، واتحاد أبناء سخنين مع تعاقدها الجديدة، الريني مع تعاقدها الجديدة، والفرق العربية طبعا تسأل أين هو شط الأمان. أما البداية ستكون ما خلف البحار، حيث نجح الهلال السعودي في الفوز على ضيفه الغراف القطري بنتيجة 2-1 على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض. وطبعا ضمن منافسات الجولة الأولى في مرحلة الدوري، دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
1: لكن كرة مقطوعة يا سعيدة، أيوب العلوي تمريرة ممتازة للفهود، فرصة وتصويبة تأتي وهدف.
0: اسمع اسمع،
1: روعة روعة روعة روعة روعة من علاء الدين، في كل الأحوال وفي كل الظروف لا تتخلى الفهود عن غريزة الصياد. نعم، علاء الدين بهدف ولا أروع، بهدف ولا أجمل، يقلص النتيجة لنادي الغرافة في هذا اللقاء. ممتازة، جميلة كانت كرة علاء الدين،
0: جميلة كانت كرة علاء الدين. علاء الدين حسن ابن قرية المشهد، تحية علاء الدين، تحية لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا ومرحبا بهذا الصوت علاء الدين، اشتقنا لك والله، تحياتنا، طمنا عنك علاء.
2: وإحنا أكثر والله عم فادي، شو أخبارك؟
0: إحنا مشتاقين لك. أو في بداية، وين أنت موجود حاليا؟
2: أنا إسا في الرياض في السعودية.
0: السعودية طبعا كانت مباراة مع الفريق، فريق الهلال، وبداية بنقول لك ألف مبروك، هدف كبير على ياسين بونو، واحد من أفضل حراس المرمى في العالم إذا بديش أبالغ. شعورك علاء بعد الهدف؟
2: الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. أول شيء هذا الفضل من ربنا، وأكيد يعني الواحد بأخذ بالأسباب وبتدرب وبعمل

0: كل جهده ليكون يعني الأفضل على الملعب.
1: نعم.
0: والحمد لله رب العالمين، أنا يعني بعد ثقتي في الله ويقيني بالله، كمان الحمد لله عندي ثقة بنفسي وبقدراتي، وعارف إن أنا يعني قد هاي المباريات الكبيرة، ويكون جاهز يعني أبدأ أساسي أو أفوت بديل. والحمد لله رب العالمين، يعني كان لنا خبرة في مع المنتخب في كأس آسيا، فالإشي يعني
1: هاي المحافل مش غريبة عليك، هاي المحافل مش غريبة عليك، ولكن سجلت هدف كبير مميز، استلمت الكرة، استدارت نص استدارة، وينك يا ياسين بونو؟ طوال فكرت تضرب الكرة ما ولا تبررها، ولا شو صار معك؟ شرح لي.
0: صحيح والله، شوف أنا كمهاجم أنا مطلوب مني تسجيل الأهداف، فأنا لما بدخل لازم أصنع الفارق في أي لحظة في أي فرصة بتجيني، والحمد لله رب العالمين يعني متمرس من هذا الإشي بفضل ربنا. وحتى ياسين يعني بعد المباراة هو لعيبة الهلال أجوا حيوني يعني على الهدف، والحمد لله يعني كان
1: شو حكى لك؟
0: كثير
1: جول حلو بالزاف قال لك؟
0: قال لي يعني كل احترام ريسبكت.
1: كل الاحترام بسمك طبعا ياسين بونو، طبعا حارس كبير. علاء انت سجلت وقلصت ولكن خسرته، طبعا المباراة يعني كانت صعبة امام فريق كبير، وبانتظاركم مباراة مع فريق ايراني، ولكن قبل كانت اجواء مشحونة وتقلبات كثيرة وطرد لاعب من كل فريق، كيف تلخص المباراة هيك على السريع؟
0: صحيح، هي المباراة يعني كأول مباراة إسا في الدوري أبطال آسيا لهي السنة، اللي هي يعني البطولة الأقوى في الشرق الأوسط حاليا.
1: نعم.
0: المباراة طبعا يعني أكيد مباراة كبيرة بتكون مع فريق يعني زي الهلال اللي هو يعتبر زعيم آسيا بين قوسين، فإحنا أكيد كانت مباراة مشحونة، يعني إحنا فتنا إحنا محترمين فريق الهلال، بنفس الوقت إحنا فريق كبير وعريق الغرافة، ف كمان بن ناصر يعني إذا بتعرف إحنا فريقنا غرافة تعاقدنا مع بن ناصر جاي من الميلان.
1: كيف اللعب مع هذا النجم الكبير؟
0: أكيد شيء يعني حلو كثير، يعني بالتفاهم وبفهم عليك لما أنت بدك الطابة بالعمق بفهم عليك، يعني طبعا أنا سبق وإلي ولعبت مع كمان لاعبين كبار مثل مارك فيراتي ولاعبين، يعني الحمد لله عندي الخبرة مع هاي اللاعبين، والحمد لله بتفاهم معهم وهم يعني هذول اللاعبين
1: اللي يا علاء انت محبوب، الكل بحبك من اول تمرين، الكل هيك بيرتبط بيك وبحبك. علاء بدي اسالك، طبعا انت الغراف اليوم بدخل موسم برغبه قويه، راح تنافس على الالقاب سواء محلي او قاري، علاء شو اهدافك الشخصيه مع الفريق خلال الموسم؟
0: والله احنا على الصعيد الفريق صحيح فايتين على ان شاء الله على منافسه على البطولات كلها، عندنا الدوري دوري القطري، وعندنا كاس السوبر الاماراتي القطري، وعندنا دوري ابطال اسيا، عندنا كاس الامير، عندنا كمان ان شاء الله ممكن كاس قطر.
1: ما شاء الله.
0: فصعيد الشخص ان شاء الله اكيد انا يعني راح احاول سجل اكثر عدد من الاهداف، وان شاء الله احقق البطولات مع الفريق على الصعيد العام ان شاء الله.
1: تنتهي المباراه، هدف كبير، ياسين بونو بقول لك ريسبكت، اول هاتف لمين علاء برفعه في البلاد؟
0: الصراحة أول هاتف كان للوالد والوالدة، حتى الجول أنا سجلته يعني أهديته للوالد والوالدة بالبلاد بفلسطين، والقلب كان إلهن يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا وهذا فضل من ربنا
1: بيستاهلوا. أنا كنت شاهد كيف تعبوا ورفقوك في الملاعب سواء في النصر، في أم الفحم، في كوفي سخنين، كنا نشوفه في المدرجات، واليوم أنت عم بترجع له في كل المحبة. على أنت بتمثل الكرة الفلسطينية بصفتك لاعب لمنتخب فلسطيني، بتعلق على المستوى القاري والمحلي في قطر، إيش بيعني لك التمثيل وكيف الإشي بينعكس على هيك حافزك في داخل الميدان؟
0: الحمد لله رب العالمين. أول شيء أخوي فادي على الصعيد قبل الاحتراف وقبل كرة القدم وقبل كل شيء، أهم إشي إحنا نحافظ على الصعيد اللي بالنسبة للوطنية للمبادئ ما نتخلى عنها، بنفس الوقت إحنا يعني كل واحد فينا صاحب رسالة وين ما كان.
1: نعم.
0: فهم علي؟ فأنا بحاول يعني قدر الإمكان أأثر أعمل المستطاع وأظل محافظ يعني على القانون والإشي
1: طبعا طبعا ربنا يعينك، يعني أنت العيون عليك في كل كلمة وفي كل تصرف، وإحنا فاهمين موقفك. على أبي كمان نجوم عرب موجودين في الدوري القطري، في عنا عميد محاجنة
0: صحيح، في أنا في عميد

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
5: في السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
6: بعتي لي اياها، بعتها لصاحباتي بالجروب.
7: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
8: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
9: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
10: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز

0: في أجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: من جديد فادي مصطفى معكم في مساء الرياضة سمعنا الأصوات طبعا حول شباك التنقلات وسمعنا الأصوات للكابتن علاء الدين حسن من الغرافة والآن ننتقل إلى الدرجة الأولى ونرحب بالقناص والهداف شادي مصاروي. هلا تحياتي شادي.
1: يسعد مساك عمي مصطفى لك ولعم فادي لك ولجميع المستمعين.
0: تحياتي تحياتي الكابتن في المرتبة الأولى حتى الآن عروني نشر وأنت الهداف وأنت الكابتن شادي مصاروي ثلاث أهداف حتى الآن لوين يا شادي؟
1: صح الحمد لله فتحنا السنة بطريقة عن جد فوق التوقعات مع أنه كانوا التوقعات أنه نبلش هيك بس يعني بلشنا مع فوزين فوز آخر الفوز كان بأبوال باكا 2-0 مباراة خارجية يعني صعبة صعب الواحد يأخذ نقاط بباكا الغربية.
0: كيف أجاك نفس تسجل أمام باكا يا فشادي كيف؟
1: صراحة بالآخر هذا الفوتبول
0: طبعا بمزح
1: وإلي يعني ملان كل بويل باكا محمد عوضي طبعا المدرب ويوسف عوضي الكابتن هناك كلهم أصحابه زي أخوتي
0: في كرة القدم فيش أصدقاء لما حكم بيسفر فيش صداقة في أهداف
1: بعد اللعبة خلاص كل واحد
0: أخوي بعد اللعبة أخوي طبعا
1: بالضبط وطبعا غلبنا طمرة بأول بافتتاحية السنة
0: هاي كانت سهلة يعني
1: صح بس بالاخر يعني فوز بعطيك بوش للليغا للدوري والحمد لله يعني وعندنا طبعا يوم الجمعة ضد راشد مكابي من الفحم مباراة صعبة جدا
0: صعبة جدا
1: ان شاء الله يعني نحاول نعبرها ونأخذ ثلاث نقاط نعمل 9 من 9 مهم جدا الصراحة.
0: شادي مصاروي كابتن نشر كيف وقع الاختيار عليك وليش؟
1: الصراحة أقول لك بعرفش أنا لعبت قبل بعيروني ناشر قبل 4 سنين قبل ما ألعب بباك الغربية وبمصموس
0: نعم
1: ففي اتصال بينه وبين قال برشن المدرب الحالي وقبل الصراحة قبل لعبة الكاس بيوم بعث لي وداعا قال لي شادي اخترتك أنت تكون كابتن الفريق
0: هلو
1: ومن وقتها يعني ما كنت
0: وش شعورك في هالمسؤولية فعلا؟
1: طبعا أول شيء مبسوط كثير إنه وصلت لهذا المرحلة يعني إلي من زمان بلعب فوتبول وطبعا
0: لا تعملش حالك اختيار شادي قديش عمرك 26؟
1: 26 يعني لعبت وأنا 22 سنة بناشر تعرف دائما بتحس إنه في دائما فوقيك اللعيب اللي
0: أكبر بالجيل صحيح
1: بالضبط اللي بتحس حالك بعدك صغير ومرة واحدة تبقى كابتن فريق فبتحس إنه بلشت يبقى عندك خبرة بهاي اللي بالدرجة الأولى وتكبر يعني يبقى عندك خبرة بهاي الدرجات
0: حلو شادي لجمهورنا شادي وين نشأ في أنو أقصاب شبيبي
1: أنا نشأت مكابي حيفا صراحة وأنا عمري 8 سنين لعبت
0: بمكابي ليش أنا بسألك بعدها مكابي حيفا بعدها لو روحت
1: لجيل الشبيبي طبعا ولعبت برضه بالشبيبي ببوير رعنانة
0: حلو
1: وبوير بتحتيقفا وبعدها طبعا رحت على الليغا الدرجة الممتازة ببوير عكا
0: صحيح
1: وهناك للأسف أخذت إصابة بالرباط الصليبي وبالمينيسكوس
0: ألف سلامة
1: وغبت سنتين عن الملاعب ولما رجعت سبحان الله عند بناشر
0: طبعا
1: لما رجعت ألعب فوتبول ومن وقتها يعني
0: طب شادي أنا ليش أنا سألتك أنت نشأت في مكابي حيفا رعنانة أنت الموسم الفائت يعني ضربت 14 هدف باعتقادي في بوسبوس قبلها بشباب الطيري 11 هدف شادي هاي أرقام لمهاجم على الأقل في الدرجة الممتازة ليش شادي ما صاروا في الدرجة الأولى؟
1: الصراحة كنت النية كانت لازم أروح على الدرجة الممتازة بس هاي السنة كان شوي ضغط علي تجوزت يعني بشهر 5 وطلعت
0: اللي بتزوج بكل

0: تفرج مش تي مش ضغط هسه.
1: لا
0: ألف مبروك بداية.
1: وقلت إن شاء الله يعني فيش مش تكون الإشي هكذا صعب اللي الواحد يلعب بدرجة ممتازة.
0: لا طبعا.
1: بس إن شاء الله يعني إن شاء الله بجوز بنص السنة بجوز السنة الجاي الواحد يتقدم، بس الكيفون هو هناك إن شاء الله.
0: شادي بتوقع إذا فريق ناشر مشى حتى النهاية يعطوك الضوء الأخضر إنه تتحرر؟ أنا شايفة صعبة
1: حسب كيف بتمشي الـ لا أول شيء صاحب الفريق بناشر ولا مرة بوقف بوجي حدا
0: السنة. بس عندكم هدف واحد، عندكم بس هدف واحد وهو الصعود.
1: بعرفش حاليا كيف الاشي راح يبقى لانه في كثير فرق بتنافس على الصعود واحنا واحد منهن. طبعا ناقصنا كم لعيب بمراكز معينة وان شاء الله يجيبها، فالاشي راح يروح بعدين بدك ابو 10 لعبات لحد ما يبين كيف الدوري ماشي. وان شاء الله يعني ان شاء الله انه نركض للاخر.
0: مين معك في مين معك في الهجوم شادي في ناشر في التركيب الاولى؟
1: في طبعا معي قاسم خلف اكيد بتعرفه.
0: قاسم حلف طبعا.
1: قاسم حلف وصالح صفي وداي شلاطة.
0: يعني صالح صفي انت لعبت معه اظن بالطيره؟
1: لا ما
0: اسمعوا. لا بس بتعرفوا صالح صفي كان في الطيره. عدي شلاطه ما شاء الله عنه سجل اكثر من هدف في المباراه الاولى. وقاسم حلف يعني شوف رباعي مرعب في الهجوم في النشراوي.
1: صح والله. شفت انت كنت شفت لعبه بالطمره، شفت كيف صالح صفي وعدي وقاسم ما شاء الله عنهم كلهم عندهم برضه خبره بهاي الدرجه. وما شاء الله ان شاء الله وان شاء الله يعني نتوفق ونوصل الدرجات اللي نكون فوق بالدرجه الاولى
0: ونطلع نكون في الاولى. نكون في الاولى السؤال مع مين؟ مين حسب رايك وانت عندك الخبره وانت لعبت مع اغلب الفرق وبتعرف الفرق في منطقتنا، مين بترشح يكون مع ناشر حتى النهايه في القمه؟
1: حاليا انا شايف في اكثر من فريق اللي عندهم فرق.
0: اعطينا اول اربعه. ناشر،
1: كريات اتا، في عندك ابويل، في عندك ابويل من الفحم، نوفا جليل، في كرميل، في نهريه الفرق السابه المليحه. في عندك حوالي 7 فرق اللي بتقدر تكون فوق وبتعرفش كيف الترتيب.
0: اليوم انا شفت تدريب لمكابي من الفحم بيقولوا لي سجل احنا راح نفوز على نشر وسجل احنا في القمه، فانا بس باكل لك المعلومه.
1: وبكابي طبعا مكابي من الفحم عند الفريق برضه بجنن ويعني صعب، يعني وين ما تروح بدك تلعب ضد اي فريق راح تكار لعب صعبه.
0: صحيح.
1: وضد اي فريق بقول لك مش مهم اي الفرق اختك لعب صعب ولعبت انا بمصمص مصمص فريق اللي صعب تلعب ضده.
0: صحيح.
1: انا لعبت طبعا يعني
0: 14 هدف انت كنت قناص في مصمص. شادي بتمنى لك المزيد من الاهداف وان شاء الله دائما تالق ويا رب دائما اسمعك صوتك وانت مبسوط وبعد اهداف ثنائيه وثلاثيه. شكرا شادي مصارو يا المهاجم الناشئ. الى اللقاء. للقاء. باي باي. إذا كان هذا شادي مسار وطبعا اللاعب من فريق ناشر. والآن راح نروح إلى صافرة البداية التي تنطلق والمشروع اسمه جول الرياضة الحصانة والقيادة الاجتماعية ومدينة أم الفحم على موعد لانطلاق مشروع جول. معنا الكابتن الحكم السابق ومدير المشروع أسعد جبرين. تحياتي أسعد.
2: تحياتي فادي. تحياتي
0: أسعد جبرين. مشروع جول رياضة حصانة وقيادة اجتماعية، المنصة لإلك، على ماذا يدور الحديث؟ حول ماذا؟
2: يعني مشروع جول هو أجا طبعا من احتياج شبابي في مدينة أم الفحم، وبفكر احتياج شبابي اللي هو براود كل المجتمع العربي ليس فقط شباب مدينة أم الفحم. يعني إذا منطلع من فوق على شباب مدينة أم الفحم بدون أي خلينا نقول عنوان، فحبينا نعنون مجال الرياضة
0: تأطير يعني عنوان يعني تأطير إطار.
2: نعم تأطير وعنوانة الرياضة من خلال المشروع في العمل الاجتماعي والتدريب الذهني. فجينا بحث الشباب في مدينة الفحم أكثر يتواجدوا في ملاعب كرة القدم، فجينا نقول إحنا وجب علينا تأطير هذول الشباب لحتى نعطيهم الدعم والتمكين النفسي والحصن النفسية. زي ما أنت بتعرف بمر علينا ظروف جدا جدا صعبة في الفترة الأخيرة بكل موضوع العنف المستشري في المجتمع.
0: حلو أسعد. حتى الآن حكينا في النظريات نحكي على إشي بيجمع الكرة كرة القدم

0: المهنية، تدريب ذهني، بناء حصانة، طورنا القيادة. تعال نحكي عمليا، أنا لاعب كرة قدم، لاعب شبيبة، عندي أسعد جبرين، أين يكون الملتقى عمليا؟ إيش أنت راح تعمل على الأولاد بشكل فعلي؟
1: يعني استخدمنا هاي المساحة الرياضية من خلال تطوير الشاب في الثلاث محاور اللي انت حكيت عنها. الفكرة الأولى هي التدريب الذهني، قديش هو بحاجة لهذا التمكين.
0: ممتاز.
1: اللي هو قبل كل تمرين رياضي بدخل على غرفة اللي من خلالها بيكون هو أصدقائه مستمتعين ومركزين مع المدرب الذهني بعدة مجالات، في سيرورة عمل واضحة في كل موضوع الثقة بالنفس، كيفية التعامل مع الخسارة، حل النزاعات وإلى آخره.
0: قبل التدريب هي قبل التدريب، يعني التدريب الساعة 4 3 ونص مدرب ذهني بيشتغل مع الأولاد بشكل فعلي واحد على واحد.
1: أي نعم، وبعدها طبعا من تلكو إلى التدريب الرياضي، وهنا دورنا أيضا كعمال أخصائيين اجتماعيين ومدربين ذهنيين. ومن خلال هذا المشروع طبعا عندنا غرفة الملابس كلاعب، كان بيبحث عن غرفة ملابس
0: أسعد، مش عم نسمعك، لو تحسن موقعك وتواجدك. أسعد، أسألك كمان سؤال.
1: أسمعني
0: فادي. أسمعك بليه. ولد اللي بيجي بحكي لك قبل التدريب، أو أنت شايف أنه في عنده إشكالية في حارته، كان لا سمح الله حالة قتل، كانت حالة عنف في حارته قبل المباراة، مع هذا الولد كيف ممكن نشخص هالمشكلة؟ وهل فعلا مشروع جول أجا مشان يعطيها الحصان اللي عم نحكي عنها؟
1: بفكر هاي أداة حديثة وابتكارية للمجتمع العربي، بالذات اللي ابتدت فيها مدينة أم الفحم لأول مرة، بدعوا النقاط على الحروف بيجوا كله، هاي مشكلة اجتماعية اللي بتراود اللاعب العربي أو بحياته الاجتماعية، ليس فقط كلاعب أو كموهوب في عالم الرياضة.
0: طبعاً.
1: نحن جايين نعطي هاي الإمدادات والإمكانيات لهذا اللاعب كتواجده رياضي، لأنه هناك هو بحب، وهناك ممكن إحنا نشتغل معاه بالذات في موضوع الحصانة، لأنه كل الظروف اللي إحنا قاعدين منعيش فيها هي تهديد وقتل وحرك وإلى آخره، هاي اللغة اللي إحنا قاعدين يعني نبحث كيف عن جد نأخذ أدوات لأولادنا لحتى نطورهم ونحصنهم ونكويهم. فأجى اليوم اللي إحنا يكون عندنا مدرب ذهني، أجى اليوم اللي يكون عندنا عامل اجتماعي رافق هذا الفريق، أجى اليوم اللي يكون عندنا مدرب رياضي صدق هذا المزيج وهاي الكوكبة. طبعا هاي أداة مخطط لإلها، عندنا في مشروع جول 4 فرق متواجدة في داخل هذا المشروع، هي تجربة فريدة من نوعها لأول مرة بيكون في المجتمع العربي. شاب وكل طالب من رافقه كلاعب كرة قدم مهني، يعني أتذكر لما كنت حكم كرة قدم سابق، فكان هاي كان أدوات مختلفة، ولكن كان بعض من هاي الأدوات، وتخيل اللي كانوا معاي حكام كرة قدم يعني كلاتهم من رعنانة ونتانيا وتل أبيب، كديش هم كانوا بحاجة لهذا التدريب الذهني وهاي التقوية وهاي هاي الأدوات اللي كانوا يعطونا إياها. فاليوم أنا كشاب في المجتمع العربي كديش مهم لإلي، بالعكس لازم وجب علينا تطوير هاي المهارات، لأن احنا بحاجة أكثر من الشاب في رعنانة والخضيرة والعفولة، احنا اللي بحاجة هاي الأدوات. فاحنا عشان هيك
0: أنا بدعيك كمان أسعد، كمان في لاعبين عرب اللي بيلعبوا في فرق يهودية وبيحكوا لي احنا بنفوت على الملعب بنكون قبل بيوم مثلا في حدث أمني معين، بيكون إعلام أو بيكون حالة قتل في المجتمع العربي، احنا أيضا مشوشين بنيجي على الملعب مشوشين مع اختلاف الثقافات، مع كثير أشياء اللي بيكون في الخلفية الذهنية. لأن أنا بدعوك كمان هاللعيب الكبار في العمر بحاجة لمرافقة ذهنية، حتى مع أنهم نجوم كبار وبكونوا في تلفزيون وفي بث، صدقني بيحكوا معي بيقولوا إحنا في أن تشويش ذهني قبل المباراة لحادثة معينة لبيئة معينة، وصدقني حلو تفكر أيضا الوصول لهي النجوم.
1: فادي المصطفى، بحب أقول لك شغلة، بتذكر يوم من الأيام كنت ساكن في حي الجبرين، مش وين أنا بسكن هسا، فكان عندي مباراة ضد بوعيل تل أبيب بوعر لرمضان، بتذكر بوعيل تل أبيب
0: كحكم
1: نزلوا درجة، فهناك لما نزلوا درجة كان لي مباراة اللي كنت لازم أقودها في الدرجة الممتازة. قبل وصولي لإستاد رمضان كان حادثة جدا مؤسفة عندي في الحي وين أنا ساكن، اللي هو تم الاعتداء على شخص في إطلاق رصاص، ومن خلالها أنا رحت وشفت الدم على الأرض. بس لما وصلت استاد رمضان هناك شفت الأعلام الحمر اللي هم الكل بيشجع فيها بوعيل تل أبيب وبوعيل رمضان، هناك شفت الأجواء المختلفة. صدقني لحد اليوم هاي

0: المشاعر بتراودني. وهناك تم الحديث بيني وبين طاقم الحكام اللي كنا ندير المباراة، أنا جاي شايف دم وعنف وألم ووجع وأمهات بتصرخ. فأنا هيك اليوم جيت أترجم هاي.
1: يعني أنت على جسدك إسعد جبرين كحكم في العليا، على جسدك شفت هذا الإشي وكنت بحاجة لعلاج ذهني، اليوم أنت بتمرره للطلاب تجنبا لهي الحادثة.
0: طبعا اليوم هي جزء من المشروع ومن الاهداف والرؤى اللي انا لازم اشوفها، قديش مهم لبناء الانسان وتطوير الشاب في المجتمع العربي. انا شايف انه هي اداه بالاخر، هي وسيله الشاب بتواجد. يعني احنا بندور عليهم نشوفهم في محور واحد في منطقه واحده، العشب الاخضر هو الحلم تبعهم والشغف تبعهم. فانا هناك ممكن اشتغل واجسد كثير امور على تطوير هذا الشاب. يعني نسمع كلمة حصانة، كديش احنا بنشتغل على شبابنا، كديش احنا بننزل لهذا المستوى اللي عن جد نفوت للتفاصيل هاي بالذات اذا هو لاعب كرة قدم. يعني اذا هو لاعب كرة قدم بفكر انه بتوجب علينا نشتغل عليه اكثر. فالفكرة والتجربة لما عرضناها على هبوعل ام الفحم، مكتابي ام الفحم، ومركز فرصة في قسم الخدمات الاجتماعية اللي هو الشريك الاول،
1: يعطيهم
0: الفكر. هناك كانت الدعم، هناك كان التجاوب، كديش هم شايفين انه هم بحاجة لهذا المشروع لحتى يخدم طلابهم يخدم لاعبيهم في هذه الفترة الحساسة جدا.
1: بقي ان نشير انه اللقاء طبعا للانطلاق يوم الخميس 17/9 الساعة 6 في الخوارزمي بأم الفحم. اسعد بدي اتمنى لك كل نجاح، لطلابنا طبعا يكونوا في مشروع مميز، رياضة حصانة وقيادة اجتماعية جول طبعا قيادة المدرب والحكم السابق ومدير المشروع أسعد جبرين. ألف تحية لك أسعد، إلى اللقاء.
0: فادي شكرا جزيلا حبيبي.
1: إلى اللقاء. إذن كان هذا أسعد جبرين وجول، وهو المشروع الذي سيطلق غدا في مدينة أم الفحم. بعد الفاصل راح نروح لرياضة بنحبها بنشوفها على التلفزيون شوي ما بنمارسها، ولكن بلشت تنتشر بشكل حلو في مجتمعنا العربي. خليكم معنا.

0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أوكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: دهان أكبنير على حياة أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
6: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
7: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
8: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
9: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: مجددا فادي مصطفى معكم من راديو الناس وأمس رياضة. وطبعا الآن راح أخذكم لكمان ملف مميز وهو بطولة كرة سلة قطرية برعاية النادي الرياضي لكرة السلة باقة وجت، واسمها بطولة هات طبعا لكرة السلة. راح يشارك فيها 10 فرق من كافة البلدان في المجتمع العربي. ورحبوا معي الآن بمدير النادي الرياضي لكرة السلة في باقة سامي عفامني. تحياتي كابتن سامي.
1: فادي شكرا لاستضافتي في هذا البرنامج وبارك الله فيكم واهلا وسهلا في المستمعين.
0: سعداء طبعا فيك في باقة الغربية. طبعا هذا الكأس كأسات القطري لكرة السلة، وانتو النادي الرياضي طبعا لكرة السلة في باقة بتستضيفوه. احكي لنا بداية عن اهمية استضافة كأس هات القطري لكرة السلة، قديش هذا الاشي مهم بالنسبة لكم؟
1: احنا بالنسبة لنا طبعا في كرة السلة هو موضوع اللي اليوم بالوسط العربي قاعد بيكبر وقاعد بيزيد، وفي اهتمام كبير عند اولادنا وبناتنا اللي بيشوفوا كرة السلة كمكان حاضن لهم ومكان اللي قاعد بنمو في الوسط العربي. اليوم في كل الوسط العربي في كل بلد في موجود نادي كرة سلة، واحنا بنشتغل مع بعض بشراكة. يعني اليوم عندنا كأسهات موجودين في من اسفيا، ام الفحم، فرديس، باكا، جت، الطير، الطيبة، كفر قاسم مشاركين برضو كل البلاد. وطبعا حتى شركة هات برضو احدى راعي رئيسي للكأس. بنشوف انه كرة السلة قاعد تنمو، وخاصة في باكا وجت عندنا نادي من اكبر نوادي في الوسط العربي واحدى النوادي الكبار باسرائيل. يعني عندنا في النادي ما يقارب 24 فريق بيلعب بالدوري،
0: 24 فريق في كافة الأعمار من الكبار حتى الشباب والأشبال.
1: صحيح، عندنا 24 فريق بولاد وبنات بيلعبوا بالدوري، وعندنا السنة ما شاء الحمد لله يعني خدنا 4 بطولات في الدوري وطلعنا فريقين على ليغا الأميد. وعندنا فريق الكبار إشي مميز عملنا إحنا في فريق الكبار كوادر محلية بحت وفيش يعني لاعبي تعزيز، واغلب اللي بيلعبوا عندنا في الفريق الكبار هم مدربين. عندنا ما يقارب 30 مدرب بالنادي
0: ما شاء الله.
1: فقاعدين بنبني شيء النموذج اللي عن جد الوسط العربي يحتذى به. حلو. اللي نغمر انه احنا عن جد نقوم بدفعه قويه لهذا المجال.
0: طب سامي، يعني هل تشعر انت طبعا مدير نادي رياضي لكرة السلة، وفعلا حكيت انه باقة الغربية وجدت يعني هي من السباقات لهذا على الاقل في المثلث يعني لهذه الرياضة، ما بتشعر انه فيه وكأنه سقف زجاجي ممتاز يا دوب؟ يعني هل في امكانية نتخطى هذا السقف، نحلم اكبر، نشوف فرق اكبر عم تصل على باقة وجدت، مكابي تل أبيب،
1: أبوال تل أبيب؟ اللي احنا اليوم موجودين بباقة وجدت موجودين بالليجا ألف. احنا بنخلص كل سنة تقريبا محل ثاني محل اول. كنا في الليجا أرضية طبعا القطرية في السقف ايش سقف. انا بالنسبة لي وحسب احنا بالإدارة النادي احنا قاعدين بنعمل خطة اللي هي لخمس سنين انه احنا نبني كادر محلي اللي يقدر يلعب بالليجا الأميد.
0: نعم.
1: احنا قاعدين نبني من جيل صغير. اليوم عندنا فرق بصف السادس السابع ثامن وتاسع وعاشر، عندنا طاقات عندنا خامات قاعدين بنبني فيهن
0: فعلا فيها القدرات الحلوة. يعني كرة القدم ما شاء الله باكا بالعشرات في لاعبين. سؤال، فعلا في كرة القدم يعني في أسماء اللي ممكن نشوفها، في أشبال، في براعم طالعة
1: في أشبال؟ لأن اليوم احنا أطلعنا من النادي لبوئيل تل أبيب لاعبين اللي بيلعبوا اليوم لعبوا بنوع عال، واليوم قاعدين بيلعبوا بنوع ليجا تعال وبيلعبوا ليجا أصيل. قاعدين نطلع، بس احنا هدفنا مش انه نطلع الكوادر هاي برا، احنا هدفنا انه احنا نجيب الكوادر لجوا.
0: لا فيش مشكله، يعني فيش مشكله ياخذوا الخبره برا. يعني اللي بيلعبها بوئيل تل أبيب واضح انه مستواه راح يكون جدا عالي.
1: بس احنا طموحنا اكبر من هيك. احنا طموحنا نبقى نادي اللي هو بينافس النوادي الكبرى باسرائيل على انه نستقطب هاي القدرات وهاي الخامات اللي موجوده في
0: الوقت. سامي انا ليش بسالك، يعني إلنا حق نحلم. يعني اليوم انت مدير نادي الرياضي في باقة الغربية مدينة كبيرة، انا بتفرج مش بعيد عنا هون غانير في الدرجة العليا، قلبوة، العفولي، مش هالمدن الأكبر منا، ويعني عندها فرق كالاوتاد ثابتة في العليا وفي الممتازة، باعتقادي بحق لنا نحلم.
1: صحيح. طبعا المشان انت تأسس فرق في الدرجات العليا في عندك عدة عوامل لازم تحققها. الأول انك تبني زي ما حكيت نوعر اللي عندك
0: اقسام شبيبي. صحيح
1: بالضبط. انك تطلع من الشبيب اللي عندك تطلع قدرات او تطلع لاعبين اللي يقدروا يلعبوا بهاي الدورية. ثاني اشي عندك العامل

0: المادي. العامل المادي هو عامل جدا مهم اللي هو بيعطيك اساس انك او قدره انك تجيب لاعبين من برا حتى انك طلعت على الليجا على الدوري.
1: يعني يا سام اذا فريق في باكا في الدرجه الاولى بده قرابه مليون شيكل مشان يمضي سنه بشكل مشرف يبقى في كره السله هاي ميزانيه بنحكي تقريبا
0: في كرة السلة ميزانيات بسيطة يعني احنا بنحكي على ميزانية ما تتعداش ال 200 ألف شيكل يعني.
1: ولكن إذا بدك لاعب أجنبي الأمور بتختلف.
0: إذا بدي لاعب كل لاعب زي هيك يعني كبير بدك ميزانية تقريبا بين 70 ل 100 ألف شيكل كل لاعب زي هيك. في احنا لما كنا في الدرجة القطرية كان عندنا في عندنا ميزانية كبيرة اللي طبعا احنا عندنا شركاء في النادي في عندنا هات وعندنا المشداوي السنة اللي هم داعمين أساسيين عندنا بلدية طاقة ومجلس جت بدعموا ومصرين لنا قاعات مصرين لنا دعم مادي وكذا على اساس انه
1: القاعات مصادق عليها لهي الدرجه طبعا
0: نعم القاعات بتلعب درجه قطريه بتلقى اليوم بالدوله اذا انت بتلعب ليغا تعال مثلا اليوم بيعطوك دعم انك تبني قاعه اللي هي تبقى مخصصه لدوريات كبيره يعني
1: ثانيه هذيك السنه رحنا نصور تقرير لاحد الفرق العربيه وقالوا لنا تعالوا كره السله في ازدهار ففي الشوط ما بين الشوطين السله ما يسمى المتكان وقعت انا مش مثبته وراحت بتصير كهرفي فيعني فضلنا ان التقرير ما يخرج للحيز ولكن بسألك على المنشآت هي كثير مهمه المنشآت اليوم
0: صحيح اليوم احنا بباكا وجدت في عنا اربع قاعات
1: ممتاز
0: اربع قاعات موجوده
1: وكلها مصادق عليها
0: في بلديه كلها مصادق عليها المصادقه السنويه من الاتحاد لكره السله وفي هسه قاعه طبعا بلديه باكا مشكوره قاعد تبني قاعة جديدة يعني حديثة جدا اللي خلال سنة برضو تعطينا مجال إخراج للتدريب. إحنا اليوم مشكلتنا إنه قاعدين بيهتموا في كرة مش مشكلة طبعا يعني بتقول
1: إلا الفوتبول يا شادي يا سامي
0: إنه
1: زعلناش لعبت كرة القدم
0: كيف؟
1: تزعليش إياهم كرة القدم مهمة والسلة مهمة هاي لها احترام هاي لها احترام
0: طبعا لا بقول إحنا اليوم بالنادي الرياضي بباكا وبيوجات في عنا ازدياد بعدد المنتسبين فكناش يعني اربع قاعات ما بيكفونا قاعد بنلعب ملاعب خارجيه واحنا برضو البلديه قاعد بتوفر لنا خلال السنه الجايه ان شاء الله اخرى قاعه في اقبال شديد كبير جدا
1: ايوه بدي اسالك على الاقبال على تفاعل الجمهور المحلي سواء في باكا او وجهه المنطقه مع على الاقل مع مباريات كاسات وبشكل عام في الدوري في اقبال الجمهور عم بيجي
0: طبعا احنا السنه اللي فاتت لما لعبنا على المركز الثاني كان عندنا القاعه ملاني فوق 500 مشارك اللي توصل 400 فاتوا فيها 500 فكان إقبال جدا جيد في اللعبات احنا طبعا احنا بننشر على انستغرام على الفيسبوك
1: الدوري بلش عندكم ولا بعد؟
0: الدوري بلش بنص شهر 10 ان شاء الله
1: خلص إلك زيارة وبنوعدك نيجي ونغطي أجواءكم ونكون من الخمسمية على الأقل سؤال أخير ممكن يكون كمان الاسم عربي كريم مشعور أو ما مشابه اسم كبير في الآونة القريبة في كرة السلة
0: ان شاء الله احنا حلمنا انه يكون في عندنا هيك شو اسمه قنوات اما في برضه عندنا اليوم في النادي في عندنا مدير مهني عندنا مدربين من ليغا ارتيت عبد الشاكر وتد باشد
1: ماشي طبعا كابتن عبد بحلل معنا زاويه رياضيه
0: لعب بالدوري عالي جدا قاعدين نستقطب كل القدرات الموجوده في وسط العربيه قاعدين نستقطبها وانا بعطي بدي اقول اهميه للقدرات في وسط العربيه اكثر من غيرها عشان يبقوا مثال يحتذى به يعني الولد اللي عندي قاعد بيتعلم او بيتدرب بدي يطلع انه هاي عندي
1: لعيب ليجا تعال
0: بالضبط
1: للحديث تتم سامي عفابني المدير النادي الرياضي طبعا لكره السله الف مبروك انطلاقه كاس هات القطري لكره السله في باقه شكرا والى اللقاء
0: شكرا
1: الى اللقاء في الانتاج ميسى عساف اللي نصل الى الياس مرجي في ديجيتال علي النصر وجواد العمري كل الاخبار الرياضيه على تطبيق ناس فادي مصطفى يحييكم الان يغلق شباك الانتقالات في العليا والممتازه بالنجاح لفرقنا العربيه الى اللقاء

0: معدلك في البقروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: منظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
13: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
14: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
15: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
16: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-687-777.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. تستمر الاحتجاجات الشعبية في مجد الكروم رفضا لإقامة البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس بعد عدم إخلائها من المستوطنين حتى الآن، ويأتي ذلك رغم إعلان الصندوق القومي اليهودي ككال في وقت سابق إصدار تعليمات بتفكيك المنشآت المقامة في الموقع، فيما يؤكد الأهالي واللجنة الشعبية استمرار تحركاتهم حتى إزالة البؤرة بالكامل. أدين 4 شبان من بيت صفافة في القدس بتهم أمنية تتعلق بتنفيذ مهام لصالح إيران، وذلك بعد اعترافهم ضمن صفقة إدعاء. وبحسب لائحة الاتهام المعدلة، تلقى أحد المتهمين تعليمات من جهة إيرانية شملت تشكيل خلية وتخطيط لاستهداف عالم نووي وعائلته، إلى جانب الحصول على أسلحة. وأدين 2 من المتهمين بعدم منع عمل إرهابي. إلى ذلك، حكمت المحكمة المركزية في اللد بالسجن 13 عاما ونصف العام على رجل من بيت حتقفة بعد إدانته بارتكاب مخالفات أمنية على خلفية تواصله مع عميل إيراني وتنفيذ مهام لصالحه. قالت نيابة أن الحكم هو الأشد حتى الآن في القضايا المتعلقة بأشخاص تواصلوا مع عملاء إيرانيين عبر شبكات التواصل. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مسؤول خلية في قوات النخبة التابعة لحركة حماس في غارة نفذت الأسبوع الماضي في منطقة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وادعى الجيش أن المسؤول شارك في هجوم 7 أكتوبر وفي أسر 3 من جنود سلاح المدرعات، مضيفا أنه عمل خلال الفترة الأخيرة على التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية. إلى ذلك، قتل ما لا يقل عن 16 فلسطينيا بينهم أطفال إثر انهيار مبنى سكني متضرر من الحرب في مدينة غزة، فيما تتواصل عمليات البحث عن عشرات العالقين تحت الأنقاض. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن آلاف المباني مهددة بالانهيار، مطالبا بفتح

على الأسبوع بعد التقدم الأخير للجماعة على ساحل البحر الأحمر في اليمن. وبحسب المصادر أبلغ الحوثيون الجانب الأمريكي أنهم لا يعتزمون استهداف السفن الأمريكية وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار. وأضافت أن سلطنة عمان ساهمت في ترتيب اللقاء الذي عقد في السفارة الأمريكية في مسقط. أفادت وكالة رويترز بأن وزارة الخارجية السويدية استدعت السفير الإيراني وطلبت من مسؤول في السفارة الإيرانية في ستوكهولم مغادرة البلاد. قالت الخارجية أن القرار جاء على خلفية نشاط يتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية دون الكشف عن طبيعة هذا النشاط. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا ومعتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف في المناطق الجبلية مع بقاء الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، في أمان الله.

0: كونسرت مع علياء مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله
3: ده
4: الله،
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: كونسرت مع الياس مرجيه.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله
3: كان بداية أغنية رأي الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع. احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول.

0: نتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أدين 4 شبان من بيت صفافة في القدس بتهم أمنية تتعلق بتنفيذ مهام لصالح إيران، وذلك بعد اعترافهم ضمن صفقة إدعاء. وبحسب لائحة الاتهام المعدلة، تلقى أحد المتهمين تعليمات من جهة إيرانية شملت تشكيل خلية وتخطيط لاستهداف عالم نووي وعائلته، إلى جانب الحصول على أسلحة. وأدين 2 من المتهمين بعدم منع عمل إرهابي. إلى ذلك، حكمت المحكمة المركزية في الليد بالسجن 13 عاما ونصف العام على رجل من بيت حتكفة بعد إدانته بارتكاب مخالفات أمنية على خلفية تواصله مع عميل إيراني وتنفيذ مهام لصالحه. وقالت النيابة أن الحكم هو الأشد حتى الآن في القضايا المتعلقة بأشخاص تواصلوا مع عملاء إيرانيين عبر شبكات التواصل. أخليت البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس بمجد الكروم من المستوطنين بعد احتجاجات شعبية متواصلة نظمها أهل البلدة رفضا لإقامتها. وجاء الإخلاء بعد إعلان الصندوق القومي اليهودي ككال إصدار تعليمات بتفكيك المنشآت المقامة في الموقع، فيما وصل الأهالي واللجنة الشعبية تحركاتهم للمطالبة بإزالة البؤرة. ينضم إلينا الآن رئيس مجلس مجد الكروم المحلي سليم صليبي للحديث عن آخر التطورات. أهلا بك سليم.
1: مساء الخير لكم جميع المستمعين.
0: إذن الإخلاء جاء بعد احتجاجات شعبية وضغط متواصل، رغم أن ككال كان قد أعلن مسبقا إصدار تعليمات بالتفكيك. ما الذي أخر تنفيذ القرار وما الذي حسم الأمر في النهاية؟
1: أول شيء واضح أن حسم الأمر هو نضال الجماهيري أهل مجد الكروم من اليوم الأول، هاي اليوم الخامس التوالي، يوم الشباب بالمئات. وكمان نشكر كل اللي شاركونا من كل القرى، كانوا يقعدوا بالساعات ويمشوا، يمكن يقعدوا ساعة ماشيين بجبال تنصل الموقع. واليوم يعني هذا نضال جماهيري، وكمان كان نضال كثير بقضية الإعلام، والإعلام كثير ساعدنا. كمان تواجهنا أعضاء الكنيسة العرب وأعضاء الكنيسة كثير للضغط على دافع إسرائيل، يعني تنسحب من إشي غير قانوني ومن إقامة هاي البؤرة الاستيطانية. اليوم إسا إحنا يعني نازلين، يعني تمينا أنه حتى إحنا جبنا الشاحنة من مجد الكروم والهاي عاملين إنه عشان يخلو هاي البؤرة. حاليا احنا يعني مستنى وين يروحوا، حسب معلومات عندنا اسا طالعين هن الشاحنه ذاهبه للكابري، في هناك مخازن لدائره اراضي اسرائيل.

0: نحوله براد بعض الأغراض لمنطقة بعد أن يفوت من جيكروم، بس هي فقط تابعة لدائرة أرض إسرائيل وهي بس حرش فيش فيها شرب. اليوم إحنا بقنا فيش عندنا معلومات أساسية نالين هون ولا هني طالعين شيلي عشان يقودوا الأغراض على الكابري. إحنا بكرة كمان ماشيين وجايين ونشوف ونراقب نتأمل. إحنا طلبنا بسيط ما تموش منطقة نفوت من جيكروم، وإحنا كمان طلب ما تموش هون شيلي لأنه بناش أي بؤرة استيطانية بالجليل.
1: بطبيعة الحال سنتابع نحن القضية خلال نشراتنا وبرامجنا الإخبارية. رئيس مجلس مجد الكروم المحلي سليم صلابي، شكرا جزيلا لك. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مسؤول خلية في قوات النخبة تابعة لحركة حماس في غارة نفذت الأسبوع الماضي في منطقة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وادعى الجيش أن المسؤول شارك في هجوم 7 أكتوبر وفي أسر 3 من جنود سلاح المدرعات، مضيفا أنه عمل خلال الفترة الأخيرة على التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية. أعلن الحوثيون إسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15 بصاروخ أرض جو محلي الصنع، قالوا إنه استهدفها أثناء تنفيذ عمليات فوق محافظة مأرب. كما أعلن الحوثيون إسقاط طائرة استطلاع مسيرة ونشروا صورة قالوا إنها توثق العملية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا ومعتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف في المناطق الجبلية مع بقاء الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع زميلي الياس مرجي. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة.
1: عادت حليمة لعادتها القديمة.
0: ما هي قصة المثل عادت حليمة لعادتها القديمة؟ يقال هذا المثل لمن تكون عنده عادة سيئة أو طبع غالب ويتركه لفترة مكرها أو على غير اقتناع، ثم يعود إلى تلك العادة أو إلى ذلك الطبع بعد حين. وأصل قصة المثل أن حليمة وهي زوجة حاتم الطائي كانت معروفة ببخلها الشديد على خلاف زوجها الذي عرف بكرمه. كانت حليمة عندما تطهو الطعام تضع القليل من السمنة ويدها ترتجف، فأراد زوجها أن يعلمها الكرم بطريقة ماكرة وأخبرها أن كل ملعقة سمن تزيد من عمرها يوماً، فأصبحت حليمة تكثر وضع السمن في الطعام حتى أصبح مذاقه لذيذاً. مات ابن حليمة الوحيد وحزنت عليه كثيراً حتى تمنت اللحاق به، ولم تعد تضع السمن في طعامها حتى لا يطول عمرها. فقال الناس إزاء ذلك الفعل عادت حليمة إلى عادتها القديمة، فذهبت مثلاً بين الناس.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجيي.

وإحنا صغار كان في لعبة بسيطة يمكن هيك من خلالها كنا نبني أرشيف غنائي في الذاكرة السمعية لنا. من دون ما نحسبها كتير كنا نقعد هيك مع بعض وإحنا نغني كوبليهات من أغاني، ولما تخلص الأغنية نأخذ آخر حرف من الجملة اللي غنيناها، آخر حرف من آخر كلمة، واللي بعدنا لازم بيختار أغنية تبدأ بأول حرف، وهيك منضل لحد ما نبني أرشيف.

هيك فيه أغاني كتيرة بعد معلقة مع ذاكرتنا لليوم. أغنية بتجيب أغنية وكلمة بتفتح باب لكلمة ولحن بيفتح باب للحن. واليوم لما فكرت بهاللعبة اكتشفت إنه من خلالها أرشفت مجموعة كبيرة من الأغاني، وكمان إنها بتشبه صناعة الأغنية نفسها بطريقة مختلفة شوي، ولأنه لكل أغنية في بصمك، في ملحن، في شاعر. اليوم حلقتنا هي عن بصمة شاعر وملحن في الموسيقى العربية. الكاسيت معكم أنتو والمسجل معي أنا، ضل بس نحط بلاي ونبلش بهالساعة أنا وأنتو في كونسرت.

0: مرحبا كل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتم معاي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان من خلال تطبيق ناس من كل مكان إنتم موجودين فيه وحابين تسمعونا من خلاله. الساعة بنختار فيها أنا وإنتم مزاج كونسرت من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس، والرقم 050-557-3999، هذا هو الرقم. ساعتنا بلشت في كونسرت مع بصمة ملحن وشاعر. مين كان يتخيل انه جملة ابو بقولها لابنه لو ما مكمل تعليمك وصرت طبيب جراح مش كان احسن لك من هالبهدلة؟ هاي تحولت لاغنية. الشاعر صفوح شغالة اخذها وحولها لقصة غنائية ولحنها شاكر الموجي. والبداية مثل ما كلنا عرفنا، البداية من ألبوم طبيب جراح، ما في حدا منا ما سمعه أو ما مر عليه، كل أغنية وأغنية فيه. طبيب جراح بالنسبة لإلي أول تعارف بجمعني بصوت السلطان بشكل هيك مركز. والأجمل من هيك لما رحت واشتريت السي دي، كان في إشي اسمه سي دي اللي أجا بعد الكاسيت، ما بتصدقوا كانت موضة الووكمان والسي دي، تحطوا سماعات وتمشوا هيك بين الناس برحلة المدرسة وأنا رايح جاي أسمع جر وصوف طبيب جراح. أما كواليس طبيب جراح مش بس الألبوم، الأغنية نفسها دي حكاية. صفوح شغالة كتب كلماتها من موقف صار معه بينه وبين والده. أغنية كتب كلمات الشاعر صفوح شغالة من حلب، لحنها شاكر الموجي وغناها جر وصوف. كواليسة من عند الشاعر بنفسه صفوح شغالة.
1: خطر على بالي أبي الله يرحمه، قال لي لو مكمل تعليمك وطالع طبيب جراح مو أحسن لك من البهدلة اللي انت فيها؟ فكتبت طبيب جراح وشردت. يعني 5 دقايق اجاني ابو مره الله يلعنه، قال لي ليش انت ما ناك طبيب جراح؟ انت قلوب الناس بكلامك بالداويه. انا كتبت الغنيه، اتصلت بشاكر قلت له وينك؟ قال لي انا بسبح. وين تسبح؟ قال لي بالبيت. شغلت سيارتي ورحت لعنده، قال لي عندك ايه؟ قلت له عندي طبيب جراح. قال لي اغنيه؟ قلت له طبعا. قال لي هاي، جبت له العود شغلت المسجلة كمان أبو الشوش، يعني بعجتها لحن الغنية وصرنا نولول أنا وياه. الله ويا سلام وإيه ده. قال لي اديني التليفون أكلم الوسوف. إيه أنا كان حلمي. تفضل. إزيك يا وديع؟ قال له عامل لك الهيت. قال له تعالى. أخذ عوده وراح. أنا رحت عالشاليه أطمن. بعد شوي شي ساعتين اتصل فيني قال لي مبروك. قلت له في إيه؟ قال لي خدها وعنوان الكاسيت. قلت له يا شاكر؟ قال لي والله بكلمك جد.
0: هاي الكواليس اللي كانت ما بين الشاعر صفوح شغالة والملحن شاكر الموجي. ضحك صفوح بيومها بس الكلمة وجعته شوي بعد سنين. فجأة تطلع هاي الكلمات سبب لندمه للشاعر صفوح شغالة لما كتب بضمن الأغنية أطب الكون ما تشفيني، وبصوته بندم على هاي الكلمات.
1: كانت مش إنه فعل سيء، بالعكس كانت فعل جيد بالنسبة لإلي، عملت لي شهرة كبيرة، يعني سبب شهرتي في الوطن العربي طبيب جراح. لكن فيها عبارة أطب الكون ما تشفيني، يعني هاي أنا ندمت إنه كتبت هالعبارة، يعني يا ريت إنه كاتب عبارة غيرها، لأنه فعلا الأمراض اللي صابتنا لثلاثتنا الأطب العالم ما تشفيها. بلكي الله بديش فيكي، يعني ليش عم تحكمي على حالك إنه أطب الكون ما تشفيني؟ هي تحليلي أنا، لأنه فعلا ثلاثتنا أصبنا بمرض.

طبيب جراح، ألحان شاكر الموجي، كلمات الشاعر الحلبي صفوح شغالة، والبداية من عند أبو الوديع جورج وصوف من حفل مهرجان هلا فبراير في العام 2000. يلا ابعتونا على واتساب راديو الناس اختيارات كل هالساعة من عند السلطان مكملين.

طبيب جراح جورج وصوف من هلا فبراير عام 2000 بيسلطن وبغني من كلمات الشعر الحلبي صفوح شغالة شاكر موجي ألحان. بحب هيك أشارككم كمان إنه دائما كان في هيك مجموعة واحدة اللي بتشتغل على بين لحمي ولحن وكلمة، وهذا دائما بعطي هيك نكهة حلوة للأغاني.

0: هادو السلطان
1: انا اللي بيكره
0: اطب الكون
1: ما تشفيني.
0: الجملة اللي ندم عليها الشاعر الحلبي صفوف شغالة بعد ما سألوه بعد سنين من نجاح الأغنية. هاي محطتنا الأولى من عند السلطان، بس مكملين السلطان وراغب علامة مع بعض بعد شوي.
2: كونسرت مع الياس مرجيلي.
0: نروح لأغاني التسعينات ونكمل فيها طبعا بصمة صلاح الشرنوبي، كانت واضحة في أغنياته الكتيرة ومعها بصمة الموزع الموسيقي طارق عاكف. إن بتونس بيك والله زماني وحشني من زمان، كمان توأم روحي. وهنا نوصل عند السوبر ستار راغب علامة، بس قبل شو علاقة الوصوف في راغب؟ سمعتون مرة بغنوا مع بعض أو بغنوا لبعض؟ تعال نسمع.
1: العادة يا روحي، إنك توأم روحي،
3: يا أغلى حاجة في عمري

0: هذا السلطان بغني للسوبر ستار. كان في علاقة محبة مودة بيناتهن، غنوا لنفس الملحن، وزعلن نفس الموزع الموسيقي، وبنفسه جورج وصوف حكى بكل صراحة عن راغب علامة، وبالذات وقت ما كان ضمن لجنة التحكيم أرب آيدل.
1: إذا مثل راغب علامة رئيس لجنة لبرنامج، شكل لي لجنة، مين في حدك؟
2: راغب
1: رئيس لجنة.
2: حبيبي راغب عمل نجم، عمل نجم بوقت ما كان في نجوم، ونجح الإنسان وعنده أرشيف حلو، بحق لي يقعد يعطي رأيه بلجنة. أوكي.
0: هذا كان حكي السلطان عن راغب علامة، بحق له يكون بلجنة التحكيم لأنه نجم من يوم نجم. تعال نروح نسمع راغب علامة بغني.

من ألحان صلاح الشرنوبي، توأم روحي. بعتونا كمان وكمان اختيارات على واتساب راديو الناس 050-5577-399.

0: أهلا وسهلا بكل مستمعينا واللي عم بيبعثوا لي على واتساب راديو الناس. أهلا وسهلا فيكم لكل متابعينا من خلال تطبيق ناس. كمان أهلا وسهلا فيكم ابعثوا لنا مزاج كونسرت لهالساعة من خلال رسائل نصية صوتية. كمان تحياتنا لابتسام، تحياتنا لمستمعينا في الشمال. ويلا مع راغب علامة.
1: أجمل حاجة يا روح إنك توأم روح، أجمل حاجة يا روح إنك توأم روح يا أغلى.

تحية وتحية كمان لمستمعتنا نور الهدى، اسم على مسمى طبعا. اللي بتذكرها نور الهدى الفنانة اللبنانية، تحية لمستمعتنا نور الهدى اللي بتشاركني كمان حابة تسمع بتونس بيك، كمان من ألحان صلاح الشرنوبي وأول لحن عمليا صلاح الشرنوبي بلحنه في حياته كان لوردة الجزائرية. بعد شوي راح نسمع بتونس بيك، تحية لنور الهدى لكل مستمعينا في الشمال. مكملين مع راغب علامه.

0: تحية كمان لمستمعتنا مروة، أهلا وسهلا فيك. حبت اختيارنا للسلطان، اختار معنا كمان، عندك ساعة مليانة أغاني، بعتلنا يا مروة شو حابة تسمعي. كمان مساء الخير ومساء الورد لمستمعتنا فيروز، حابة تسمع قلبي عاشقها كمان السوبر ستار.
1: شوف صورتك في عيوني تلقى ما فيش غيرك.

0: Koncert Mahalia Zmarzyli.
1: عفواً يا سوبر ستار راغب علامة، هاي كانت توأم روحي. تحية كمان وكمان لكل مستمعينا واللي بيشاركونا كمان باختياراتنا الحلوة على واتساب راديو الناس 050-5577-399. وكمان تحيات لوردة الجزائرية، دائما وردة حاضرة معنا في كونسرت من خلال اختياراتكم انتم مستمعين او حتى اختياراتي انا. دائما هيك في توافق بيناتنا ما بين اختيارنا الملحنين او حتى الفنانين، اخترتوا تسمعوا بتونس بيك. وبالصدفة لقيت هيك تصريح من صلاح الشرنوبي اللي لحن بتونس بيك لوردة، لما بتسأل المذيعة مين المطرب او المطرب الاقرب لموسيقاك، تعال نسمع شو جاوب صلاح الشرنوبي.
2: وردة طبعا هي طبعاً سر وجودي دلوقتي، يعني بدايتي مع حد عملاق زي ست وردة بتاريخها البداية دي كنت أنا لسه عبد فقير إلى الله.
3: ياه
2: أنا كنت لسه ما عملش حاجة إلا بعض الأغنيات بسيطة زي حاجة لمحمد الحلو وحاجة لمنار.
3: تفتكر أول لقاء بينك وبين الراحلة وردة؟
2: تليفون أستاذ عمر بطيشة الشاعر، طبعا هو له فضل كبير في الحتة دي. فكنت بعمل الأغنية دي من ضمن أغاني بنعملها، وبعدين فاجئني بقى كان سمعها الست وردة بالتليفون وقال لي كلم ست وردة دلوقتي. قلت له معقول؟ المهم اتخضيت وشوية ورحت كلمتها. حتى المقولة الشهيرة قلتها في كذا مرة اللي هي طب بعت لي الشريط، قلت لها فين العنوان، قالت لي مش عارف ايه شارع المرعاش لي، وقعدت اهزر معها عشان كده. يعني كان دي البداية، كان مكالمة تليفونية. وبعدين ابتدى العمل، كنت بعت لها ثلاث أغنيات منهم بتونس بيك وأغنية اسمها حبك صالحني على الدنيا، كانت عملناها في الألبوم الثالث اللي هو بتاع نار الغيرة. وكان لي أغنية تانية ما خدتش، يعني ما استقرش على فابتدى المشوار هكذا.
1: وابتدى المشوار هكذا. هادو صلاح الشرنوبي. هالمرة رح نسمع بتونس بيك من حفلة كانت من خلال صوت العرب، وردة بتغني من ألحان صلاح الشرنوبي على المسرح بتونس بيك. بصمة طارق عاكف الكمانجات مع التوزيع الرائع واللحن طبعا لصلاح الشرنوبي، تحسوا هيك فريق متكامل لحتى ينتجونا أغنية بتعيش معنا من منتصف التسعينات ليومنا هاد. تحيات كمان لمستمعنا محمد إدريس، اختيارات حلوة، عيون القلب أو ما عندكش فكرة. يلا إن شاء الله رح نسمع واحد من هالأغنيتين خلال هالساعة. كون عسى

ولكل مين بطلب عيون القلب. الحلو انه في اكثر من مستمع ومستمعه شاركوني باختيارهن بعيون القلب. ان شاء الله رح نسمع بعد شوي. ولكل محبي اغاني الذكاء الاصطناعي تعال نسمع ذكاء بشري على اصوله بيور بدون اضافات زي ما هو على المسرح للناس.

0: وردة مسلطنة مثل ما احنا كمان هنا في كونسرت مسلطنين. رح نسمع بعد شوي عيون القلب بصوت بنت النيل الفنانة أمل ماهر بحسب طلب أكثر من مستمع مستمعة حابين يسمعوا كمان عيون القلب وكمان بصمة ملحن اسمه بليغ حمدي. تحيات وسلامات لأغلى الناس اللي عم بسمعونا مبسوطين معنا في أغاني كونسرت. تحية كبيرة لإلهن.
1: مراتي حتغنوا انتو كلكم حتغنوا
0: هي اللي بتقول

0: بتونس بيك وانتو معايا.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: بكل بساطة وردة الجزائرية، إذا متذكرين هيك بالفترة الأخيرة في كتير كونسرت عم نسمع منهن غناء الجمهور مع الأغنية والفرقة بس عليها تعزف. يعني وردة في التسعينات عملتها، خلت الجمهور يغني وهو مسلطن وطربان. وعلى سيرة الطرب والسلطنة الحلوة، أجل الوقت نكون مع أمل ماهر.

جمال ماهر بتغني عيون القلب لوردة بيجي بكمل. ماجد المهندس بغني لنفس الملحن على فكرة. بليغ حمدي طاير يا هوى كلمات محمد حمزة. الأغنية الشعبية الطربية مصرية أصيلة غناها محمد رشدي. من أجمل أغاني سمعناها بصوت ماجد المهندس. كمان اختيارات بعد في مجال بعتولي على واتساب راديو الناس. بعد بدنا نعدل المزاج كمان وكمان باختياراتكم انتم ابعتولي

بعد شوي رح نسمع أغنية مش من كلاسيكيات زمان التسعينات والثمانينات، أغنية يعني نقدر نقول عنها هيك شوي من أوائل الألفينات، أغنية غناها رامي عياش، لحنها كمان رامي عياش، بما أنه عم نحكي عن بصمة ملحن في الساعة، أغنية اخترتوها حتى نسمعها مع بعض. بصراحة رح نسمعها بجو مختلف شوي، طبعا لايف رامي عياش بغني اشتقت لك قد الدنيا، بعد شوي رح نسمع.

0: وعلى أنغامها راح نختم كونسرت أنا وإنتم لحتى نلتقي بيوم جديد وحلقة جديدة ونغمات جديدة. كنت معكم أنا الياس إبراهيم مرجيب الإعداد والتقديم، ومن عند رام عياش راح نختم.
1: اشتقت لك قد الدنيا.

0: في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصقص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
1: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
2: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
1: ببني شو؟
2: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
1: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
2: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
1: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
2: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أخليت البارة الاستيطانية في منطقة الروس بمجد الكروم من المستوطنين بعد احتجاجات شعبية متواصلة نظمها أهل البلدة رفضا لإقامتها. وجاء الإخلاء بعد إعلان الصندوق القومي اليهودي ككال إصدار تعليمات بتفكيك المنشآت المقامة في الموقع، فيما واصل الأهالي واللجنة الشعبية تحركاتهم للمطالبة بإزالة البارة. أدين 4 شبان من بيت صفافة في القدس بتهم أمنية تتعلق بتنفيذ مهام لصالح إيران، وذلك بعد اعترافهم ضمن صفقة ادعاء. وبحسب لائحة الاتهام المعدلة، تلقى أحد المتهمين تعليمات من جهة إيرانية شملت تشكيل خلية والتخطيط لاستهداف عالم نووي إلى جانب الحصول على أسلحة. وأدين 2 من المتهمين بعدم منع عمل إرهابي. إلى ذلك، حكمت المحكمة المركزية في اللد بالسجن 13 عاما ونصف العام على رجل من بيت حتقفة بعد إدانته بارتكاب مخالفات أمنية على خلفية تواصله مع عميل إيراني وتنفيذ مهام لصالحه. قالت النيابة أن الحكم هو الأشد حتى الآن في القضايا المتعلقة بأشخاص تواصلوا مع عملاء إيرانيين عبر شبكات التواصل. أوصت لجنة المديرين العاميين لشؤون العمال الأجانب بخفض الرسوم السنوية المفروضة على المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 83%، كما أوصت بتوحيد رسوم تقديم الطلبات عند 370 شيكلا بدلا من رسوم متفاوتة بين القطاعات. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير إن المواجهة مع حزب الله لم تنتهي بعد، مؤكدا عزم الجيش الإسرائيلي على إخلاء المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من وجود الحزب والعمل على نزع سلاحه. وأضاف زمير أن تحقيق هذا الهدف ضمن اتفاق مع الحكومة اللبنانية يتطلب بحسب قوله تحسينا ملموسا في فاعلية الجيش اللبناني على الأرض. أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لقواته في قطاع غزة برفع مستوى التأهب خشية محاولة حركة حماس الرد على سلسلة عمليات الاغتيال الأخيرة. وجاءت التعليمات عقب عمليات استهدفت قيادات في الحركة بينها قائد لواء رفح. أعلن الحوثيون إسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15 بصاروخ أرض جو محلي الصنع، قالوا إنه استهدفها أثناء تنفيذ عمليات فوق محافظة مأرب. كما أعلن الحوثيون إسقاط طائرة استطلاع مسيرة ونشروا صورة قالوا إنها توثق العملية. أفادت وكالة رويترز نقلا عن 5 مصادر مطلعة بأن مسؤولين أمريكيين التقوا ممثلين عن الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع بعد التقدم الأخير للجماعة على ساحل البحر الأحمر في اليمن. وبحسب المصادر، أبلغ الحوثيون الجانب الأمريكي أنهم لا يعتزمون استهداف السفن الأمريكية وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار. وأضافت أن سلطنة عمان ساهمت في ترتيب اللقاء الذي عقد في السفارة الأمريكية في مسقط. أفادت وكالة رويترز بأن وزارة الخارجية السويدية استدعت السفير الإيراني وطلبت من مسؤول في السفارة الإيرانية في ستوكهولم مغادرة البلاد. وقالت الخارجية أن القرار جاء على خلفية نشاط

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: بيعلق ابعد كده الورد
1: كأنك ما بتعرف
0: بعد شو لكن سيديني وراح تموت
1: نسيتك؟ كنت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك
0: لكنه ليه؟

0: قال لي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
2: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: في قلنسوة الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شوفت كيف 38 فرع؟ شوفت. لحظة نسينا نقول
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاما بجروح خطيرة ومستقرة إثر حادث طرق بين ثلاث مركبات عند مدخل بلدة علوط. وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لتلقي العلاج. أخليت البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس بمجد الكروم من المستوطنين بعد احتجاجات شعبية متواصلة نظمها أهل البلدة رفضا لإقامتها. وجاء الإخلاء بعد إعلان الصندوق القومي اليهودي ككال إصدار تعليمات بتفكيك المنشآت المقامة في الموقع. في حديثه لراديو الناس قال رئيس مجلس مجد الكروم المحلي سليم صليبي إن إخلاء المستوطنين جاء بعد 5 أيام متواصلة من الاحتجاجات الشعبية.
1: أول شيء واضح أن حسن الأمر هو نضال الجماهيري أهالي مجد الكروم من اليوم الأول هاي اليوم الخامسة توالي يوم الشباب بالمئات، وكمان نشكر كل اللي شاركونا من كل القرى. كانوا يقعدوا بالساعات ويمشوا يمكن يقعدوا ساعة ماشيين بجبال تنصل الموقع، واليوم يعني هذا نضال الجماهيري. وكمان كان نضال كثير بقضية الإعلام، والإعلام كثير ساعدنا. كمان تواجهنا أعضاء الكنيسة العرب وأعضاء الكنيسة كثير للضغط على دار فاروسيل اللي تنسحب من إشي غير قانوني ومن إقامة هاي البؤرة الاستيطانية. احنا يعني مستنى لوين دروحه، حسب ما عندنا طالعين اني الشحنة ذاهبة للكابري في هناك مخازن لدائرة أراضي إسرائيل.
0: قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير إن المواجهة مع حزب الله لم تنتهي بعد، مؤكدا عزم الجيش الإسرائيلي على إخلاء المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من وجود الحزب والعمل على نزع سلاحه. وأضاف زمير أن تحقيق هذا الهدف ضمن اتفاق مع الحكومة اللبنانية يتطلب بحسب قوله تحسينا ملموسا في فعالية الجيش اللبناني على الأرض. أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لقواته في قطاع غزة برفع مستوى التأهب خشية محاولة حركة حماس الرد على سلسلة العمليات الاغتيال الأخيرة. وجاءت التعليمات عقب عمليات استهدفت قيادات في الحركة بينها قائد لواء رفح. أفادت وكالة رويترز بأن وزارة الخزانة الأمريكية عقدت اجتماعا مع مؤسسات مالية عالمية في إطار حملة جديدة تهدف إلى زيادة العزلة الاقتصادية لإيران. وقالت الوزارة أن الاجتماع زود المؤسسات المالية بمعلومات تهدف إلى قطع مصادر الدخل وشبكات التوريد المرتبطة بالنظام الإيراني والحد من قدرته على تمويل الحرب في الشرق الأوسط. أفادت وكالة رويترز بأن وزارة الخارجية السويدية استدعت السفير الإيراني وطلبت من مسؤول في السفارة الإيرانية في ستوكهولم مغادرة البلاد. قالت الخارجية أن القرار جاء على خلفية نشاط يتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية دون الكشف عن طبيعة هذا النشاط. أعلن الحوثيون إسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15 بصاروخ أرض جو محلي الصنع، قالوا أنه استهدفها أثناء تنفيذ عمليات فوق محافظة مأرب. كما أعلن الحوثيون إسقاط طائرة استطلاع مسيرة ونشروا صورة قالوا أنها توثق العملية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة مستقرا ومعتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف في المناطق الجبلية مع بقاء الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

0: 103.3 107.8 اف ام.
1: لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل احلى من الفل، عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك، رح احبك حبك.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
1: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
0: تعال مندبرها.
2: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
1: احسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين
4: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معزيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو. 052-22-94-707. فرحتكو.

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
2: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
3: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

صفقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور سكان

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

103.3 107.8 FM.

حسنا وجملها وحلاها فإن عبدتها